0: الأرض. إذا كانت صلاة الظهر الأرض تعكس حرارة ما بتقدر تحط قدمك عليها، فبتصلي بإيش؟ بتصلي بحذائك، بتصلي بحذائك أو بتصلي بنعلك. الخف هو جرابات الجلد، تعرفون الخف. النعل الجرابات العادية اللي فيه بأسفلها مجلدة من أسفلها، هذا اسمه نعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. أنت يجوز لك أن تصلي بنعليك أو بخفيك. مرات واحد بيكون بالمطار بده يصلي، تقدر ما بتخلع حذائك وبتصلي فيه. مرات يا أخي بتكون بالجامعة، مرات بتكون بالطريق سائق تاكسي، مرات بتشوفه وقف هيك على الرصيف الله يجزيه الخير وعم بيصلي بخفيه أو من دون خفيه. بس على كل تجوز الصلاة في الخفاف وفي النعال إذا لم يكن هناك نجاسة على الخف أو على النعل. هلأ مرات واحد بيقول إيه طيب عفوا الحذاء لما بمشي بالشارع يعني في نجاسات مختلفة، تتابع المشي يطهر النعل. يعني واحد اجت رجله على مكان بحذائه على مكان فيه نجاسة، إذا مشي تابع المشي وجف هذا النعل خلاص صار طاهرا. وانت نعلك العادي يعني هلأ إذا ما في عليه لا مي ولا ظاهر عليه أوساخ هذا طاهر ويجوز أن تصلي به.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.
0: هذا الحديث في باب الزكاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جامع للزكاة. والأصل بأن الدولة الإسلامية عندها هيئة للزكاة، وزارة للزكاة، فهي بترسل جبات للناس إلى معاملهم إلى مزارعهم بيجيبوا الزكاة مشان تخفف عن الناس نقل هذه الزكاة إلى المكان المركزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لساعيه جاب الزكاة، قال له: خذ الحبة من الحب. يعني إذا واحد زارع قمح خذ الزكاة من القمح 5% أو 10% مشان ما تكلفه فلوس. واحد يا أخي عنده معمل ملبوسات رجالي خذ الزكاة من الملبوسات الرجالي. والتاجر الحقيقة هيك أريح له أسهل له أنه مشان ما يتكلف يدفع فلوس من نفس البضاعة. خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم، إذا واحد عنده قطيع من الأغنام خذ شيا من كل 40 شات، والبعيرة من الإبل، عنده إبل خذ منها واحد، والبقرة من البقر.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
0: الله أكبر، هذه قاعدة تدخل في فقه المعاملات المالية في أكثر أبواب فقه المعاملات المالية، اسمها الخراج بالضمان حتى تدخل في باب القضاء. شو معنى الخراج بالضمان؟ يعني الربح مقابل الالتزام بتبعاته. أنت بدك تربح مني بصير، بس أنت بدك تلتزم كمان بتبعات هذا الربح. يعني أنا اشتريت منك هالعباية وأنت ربحت فيها الله يهنيك، بس أنت ملتزم بتبعات الربح. إذا طلعت هالعباية مضروبة بيجي لعندك بيقول لك أخي ليك أنا جبتها مبارح من عندك أم طلعت مضروبة، لازم تضمن أنت. ما بصير تقول لي ما لي علاقة، أنا شو لي علاقة يا أخي، أنا بعتك إياها روح دبر حالك، روح جيب، روح راجع المعمل اللي أنا اشتريته منه، أنا ما لي علاقة، أنا اشتريته منك وأنت ربحت مني فلا بد أن تضمن هذا الربح. جيت لعندي على العيادة أنا صلحت لك سنك وأخذت فلوس منيح، هذا أعمال حلال، بس لقاء أنا بدي أضمن. أنت طلعت من عندي من هالعيادة رجعت تاني يوم قلت لي أنا كثير موجوع يا دكتور ما طبت، أنا ضامن أنه أرجع شوف ما المشكلة التي حدثت حتى أنت ما ذهب ألمك بهذا الشيء. الخراج بالضمان، الخراج يعني الدخل والمنفعة والغلة، بالضمان يعني مقابل الحفظ والرعاية والتزام تبعات هذا البيع، وهو يدخل في مسائل كثيرة. نعم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
0: هكذا كانت الخلافة الراشدة مرت 30 سنة، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي استمرت خلافتهم، وهذا الحديث معجزة نبوية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
0: هذا كان غالب ما هو في جزيرة العرب أنهم يتخذون الخمور من النخيل من التمور. يعني ومن الأعنام، لكن هذا ما كان في جزيرة العرب. لكن هو الخمر يؤخذ من كل شيء، كل شيء فيه كحول يسكر فهو خمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتحدث عن الغالب عندهم في استعمالات العرب.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور.
0: الله يكرمنا نروح مع بعضنا البعض على الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن مكة المكرمة محرمة، هذه مدينة محرمة، حرمها إبراهيم عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة حرم المدينة المنورة. إيش يعني حرمها؟ يعني ما بصير واحد يقتل فيها واحد، ولا يروع فيها طيرا، ولا يؤذي فيها حيوانا، ولا يقطع فيها شجرا، ولا يرفع فيها ضالة إلا أن يعيدها إلى صاحبها. يعني مدينة أمان، مدينة حرام. حتى بكرة بس تروحوا بتشوفوا الحمام بيمشي هكذا في الطرقات كما يمشي الناس، يعني أنتم ماشيين هيك على الرصيف والحمام بيمشي جنبكم. وعجيب أنه أنت بتمشي ما بيطير، يعني لا بيكون الحمام واقف هيك متجمع، أنت بتمشي هون لو جينا بدنا نمشي تلاقي بيطاروا الحمامات بيخافوا. هناك اطمأنوا لطمأنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، ولأن المسلمين التزموا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحمام آمن، حتى الحمام. فأنت بتلاقي هيك يعني شو مجموعة من الحمام تجي بتمشي بيناتهم بس بيبعدوا لك، بس ما بيطير، ربما تطير واحدة أو تنتين بس بيبعدوا لك. لا يروع، لا ينفر الصيد، في أمن، في اطمئنان. بس تذهبون إن شاء الله إلى المدينة المنورة هيك في سكينة طمأنينة. واحد من الإخوة لقى شمسية فقال إنه الشمس شمسية في مليونين زلمة يعني، وشمسية مو كثير ثقيلة يعني، جاء ليأخذها إنه أكيد يلي صاحبه ما عاد بده إياها. بعدين تنبه إنه ما بيصير، رجع على مكانها هذه شمسية صغيرة يعني بس رجعها. مرة واحد من الإخوة ترك ضاع منه جزانه وفيه فلوس يعني، بعد يومين تذكر رجع للمكان فلقاه موجود بمكانه. سبحان الله. مكة المكرمة مدينة حرام، لا يروع فيها صيد، لا ينفر فيها صيد، لا يقتل فيها حيوان، لا يؤذى فيها إنسان، لا يؤخذ فيها مال، لا يعتدى على عرض ولا على مال، وكذا المدينة المنورة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس في خمسة من الحيوانات هذه تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية، فقال الحية، الحية هي يعني عفوا حيوان أعجمي ومؤذي، يعني إذا أنت ما قتلته سيؤذيك أو يؤذي واحد من إخوانك. الحية والعقرب والحداءة، الحداءة هذا طائر يسرق المتاع، والحداءة والكلب العقور. قاس عليها الإمام أبو حنيفة كل حيوان مؤذن، كل شيء مؤذي يجوز لك أن تقتله، وأما غيره لا يجوز أن تقتله. وفهم عدد من العلماء أن سيدنا إبراهيم حرم مكة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أنه أيها المسلمون اجعلوا مدنكم حراما، حرموا مدنكم. كمان لازم تصير مدينة دمشق حرام، وحلب حرام، وحمص حرام، سوريا كلها حرام، والأردن حرام، وبغداد حرام، والعراق حرام، وحيثما حل المسلمون لابد أن يجعلوا بلادهم آمنة، وأن لا يروع فيها أحد ولا يخوف فيها أحد. وأنتم بتعرفوا يا أخوان حتى إذا بروع واحدنا أخاه مازحا، إذا أخذ أحدنا متاع أخيه مازحا نهى عنه الشارع، لأنه بيخفق قلبه هذا. يعني واحد أنت أخذت له شنتايته وخبيت له إياه، وفيها جواز السفر وفيها المصاري وفيها الهوية، بالداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم واحد يفوت على الجامع وبإيده حربة ويشهر الحربة باتجاه الناس، ولو كان مو قصده يعني، بس هو مش لا امسكها من عند الحربة حتى لا تؤذي الناس. وهكذا كل شيء يخوف الناس، الإسلام دين سلم، الإيمان يزرع الأمن في هذه الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير القرآن الكريم وصلنا إلى سورة يوسف في خواتيمها، لكنني اليوم وبمناسبة العودة من الحج نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم جميعا ومن كل الحجيج، سأجعل عنوان درس اليوم رأيت في مكة والمدينة. وهذا الدرس أيها الإخوة لعله يكون سلسلة من الدروس أو من الخطب، في كل حين أعرض شيئا منها. سبحان الله، كلما ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ذهبت إلى المسجد الحرام، إلى مكة المكرمة، فهمت شيئا جديدا وعلمت شيئا جديدا. وفي درس اليوم سأحدثكم عن بعض ما رأيت وفهمت فهما جديدا أو ثبت فهما قديما في مكة والمدينة. عدت مع عدد من الأخوة الكرام أمس من مكة والمدينة بعد أداء مناسك الحج، وقد كنتم جميعا معنا وإن لم تكونوا معنا، كنتم معنا في دعاء الطواف، وكنتم معنا في دعاء السعي، وكنتم معنا في دعاء يوم عرفة، وكنتم معنا في المزدلفة، وكنتم معنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتم معنا عندما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسلمنا لكم عليه باسمكم. ونسأل الله العظيم القبول لنا ولكم ولجميع الحجيج. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يعود الحجيج أيها الإخوة في هذه الأيام تباعا إلى بلادهم، محملين بالأشواق، بالآمال، بالأنوار، بالمعاني، بالهمم، بالتحنان. وقد رأيت في مكة والمدينة الكثير الكثير. رأيت في هذه المرة في مكة والمدينة أن الروح أقوى من الجسد، فبينما تلتهب حرارة الأرض والجو في الحجاز، الأرض حارة والهواء حار، ما أن تخرج من الطائرة يأتيك هيك دفقة من الهواء الحار في وجهك، بينما تلتهب حرارة الأرض والجو في الحجاز، في يوم عرفة ينزل برد اليقين على القلوب لتتقد الروح حبا لله وطاعة له. ومع أن الجسد في تعب، لكن القلب والروح في راحة. ومن أجل هذا، مهما تعب الحجاج في عرفات فإنهم في سرور غامر يغطي عليهم كل تعب أجسادهم، بينما يبيت أهل مزدلفة على الأرض وربما على التراب. بعض الأخوة ما لقوا مكان على السجادة فعلى التراب، لكن ترى قلوبهم منيرة وأرواحهم مبتهجة بمتابعتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما صلى المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة، ثم بات فيها، ثم صلى الفجر وقام داعيا مناجيا ربه. بعض إخواننا سار على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة، هدون 6 كيلومتر، ثم من مزدلفة إلى منى، هدون 5 كيلومتر، ثم من منى إلى مكة، هدون 6 كيلومتر، ثم طافوا طواف الإفاضة، هدون 1.5 كيلومتر، ثم سعوا 7 أشواط بين الصفا والمروة، عدد منهم هدون 2.5 كيلومتر، مجموع سيرهم 21 كيلومتر. كل ذلك في زحام شديد، واستمر سيرهم من مغرب يوم عرفة إلى ظهر يوم النحر. قديش هدون؟ كم ساعة؟ إذا المغرب شي ساعة 7 بيقدين، والظهر الساعة 12، كم ساعة دوم؟ من 7 إلى 7 12 و5
2: 17 ساعة.
0: لقد نفطت بعض أقدامهم، في بيناتهم من رجلته فأفلت عبت مي، وتسلخ الجلد عند بعضهم، ولفحتهم شمس النهار، ووصلوا إلى مكان إقامتهم متعبي الجسد مجهدي البدن، لكن روحهم في ارتقاء وقلوبهم في سمو، وقد حدثوا وما زالوا بأنهم يتمنون أن يعودوا لذلك مرة أخرى. قالوا لي أستاذ إذا نجي مرة ثانية على الحج رد بدنا نرجع نمشي نفس المسير 17 ساعة مشي، ولو قدر لهم الحج من قابل لعادوا يمشون كما مشوا بالأمس. إن الروح أيها الإخوة والأخوات أقوى من الجسد، بس روحك ترقى وتقترب من خالقها تسيطر على الجسد، فتجد الجسد يسرع إلى طاعة الله تعالى، تجد الجسد يبادر إلى الإقبال على الله تعالى. كنا نستيقظ في 2 فجرا لننطلق إلى العمرة في 2:30. جهزوا حالكم بكرة بس نروح بمعيتكم إن شاء الله تعالى، هيك البرنامج في الساعة 2. الساعة 2 بتروح بغرفتك تتحمم، هذا سنة الإحرام، وبعدين 2:30 بدنا نكون على باب الفندق حتى نمضي إلى منطقة اسمها مساجد عائشة أو التنعيم. كنا نستيقظ في 2 فجرا لننطلق إلى العمرة في 2:30، نذهب للتنعيم حيث مساجد عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم نعود للطواف، فيؤذن للفجر ونحن نطوف، فنصلي مع الجماعة، ثم نتم الطواف، ثم نصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ثم نتضلع من زمزم، ثم نسعى، ثم نتحلل، فتنتهي عمرتنا عند 7 صباحا، فنمضي للفندق للاستحمام، ثم تناول طعام الإفطار، ثم نرجع إلى 8 إلى غرفنا للنوم، لنستيقظ عند أذان الظهر، نصلي، ثم يبدأ درس فقه المعاملات المالية عند 1:30 وحتى 3، ثم ننتظر العصر فنصليه، ثم نرتب أشياءنا، ثم نتناول طعام الغداء، ثم ننزل للحرم عند 5:30 لنصلي المغرب ونذكر ونقرأ القرآن أو نطوف، ثم نصلي العشاء، ثم القيام، لنعود إلى الفندق للنوم عند 11 أو 12، لنستيقظ في 2 من جديد، وهكذا دواليك. وفي بعض هذه الأيام صام من صام منا، لقد كان الجسد في تعب كبير والروح في راحة غامرة. يعني نحن كنا تعبانين، كنا نصل إلى الغرف لسه بدون ما تهزله يكون نايم، لسه ما تعد 1 2 3 يكون نام من تعبه، لكن مع هذا الجهد البدني الكبير كنا في سرور غامر لا زال يغمرنا إلى اليوم. رأيت المرأة العجوز انحنى ظهرها ليقارب هيئة الركوع تقريبا. والله يا امرأة يا أخوان هيك هيك عجوز منحني منحني تقريبا راكع، تسعى بين الصفا والمروة، فإذا جاء مكان الرمل اجتهدت في سعيها وتسارعت. رأيت الرجل على العكازين يطوف مع الطائفين، فهمت من كل ذلك أن الروح أقوى من الجسد بكثير، فحين تتصل هذه الروح بخالقها، حين تمتثل أمره، حين تجتنب نهيه، ترقى فتهنى وتطرب ولو كان الجسد متعبا. يا أخوان مثل فرائض الحج سائر الفرائض، والله أنت عندما تصلي ترقى روحك، عندما تزكي ترقى روحك، عندما تذكر الله ترقى روحك، عندما تبر أمك وأباك ترقى روحك، عندما تبيع وتشتري بالحلال ترقى روحك، عندما تقضي حوائج الخلق ترقى روحك، عندما تقرأ القرآن ترقى روحك. فإذا رقت روحك فلا يضرك تعب الجسد، تعب الجسد أو استراحة الجسد. وأقسم لكم
2: أن هذا القلب الذي بين جنبات كل منا لن يهدأ ولن يرتاح ولن يطرب ولن يسر ولن يهنأ إلا إذا امتثل أمر الله تعالى واجتنب نواهيه. أقسم لكم يا شباب، أقسم لكن أيتها البنات، أن هذا القلب الذي بين جنبيك لن يهدأ ولن يهنأ ولن يرتاح ولن يسر ولن يطرب إلا إذا امتثلت أمر الله واجتنبت نهيه. فاحرص يا أيها الأخ على ذلك لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقسم لكم يا عبادي، إذا بتسمعوا كلمتي إيمانا وعملا صالحا، الله عم يقسم يا أخوان، فلنحيينه حياة طيبة. والله لا تنسر بعيشتك يا أخ، والله الله لا يبعث لك زوجة لو بتطلبها بالمعايير اللي بدك إياها ما بتقدر تحصلها. والله سيهيئ لك دارا، هيئ لك مالا، سيهيئ لك راحة، سيهيئ لك سعادة، سيهيئ لك ألفة في قلوب العباد، سيهيئ لك معونة لا تخطر لك على بال. أنت بس اسمع كلمة الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان بعض الصالحين يقول: نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نحن في لذة، هذه لذة القرب من الله أيها الإخوة، هذه لذة الروح عندما تذكر الله، هذه لذة الروح عندما تقرأ القرآن، هذه لذة الروح عندما تجيب المؤذن إلى صلاة الفرض، هذه لذة الروح عندما تصوم رمضان، هذه لذة الروح عندما تدفع الزكاة، هذه لذة الروح عندما تغض البصر. نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وكان بعض الصالحين إذا جلس مجلس ذكر وانتهى يقول: إذا كان أهل الجنة يشعرون بما نشعر به في الذكر فالجنة شيء حسن. الله أكبر. إذا كان أهل الجنة يشعرون بما نشعر به في الذكر فالجنة شيء حسن. الجنة حلوة إذا روحك اتصلت بربك. الحاصل أيها الإخوة، أنني رأيت في مكة والمدينة أن الروح أقوى من الجسد. فجدوا يا شباب ويا بنات ويا أيها الإخوة والأخوات في امتثال أمر الله تعالى كلما أمر، وفي اجتناب نهيه كلما نهى، لترقى أرواحنا وتسعد قلوبنا ولو تعبت في ذلك الأجسد، فإن الروح أقوى من الجسد. وهذه واحدة من مكة والمدينة. رأيت في مكة والمدينة أن أعظم أحوال المسلم التجرد من الذات والصفات والاعتماد على رب الأرض والسماوات. يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، أعظم أحوال المسلم التجرد من الذات والصفات والاعتماد على رب الأرض والسماوات. نصيحة يا أخواننا، تجرد من ذاتك وصفاتك. لا تقول أنا ذكي بدبر حالي، لا تقول أنا غني يلي بدي إياه بساوي، لا تقول أنا فهيم ما بتفوتني فايتة، لا تقول أنا يلي بدي إياه بقدر ساوي، لا تقول أنا حلو، لا تقولي أنا مطلوبة، لا تقول أنا بصلي كثير، لا تقول أنا أطعت الله كثير. نصيحة: تجرد عن ذاتك وعن صفاتك. لكن على شو بدك تقول؟ قل أنا بالله قائم، قل أنا بالله أدبر أمري، قل أنا بالله أنجح في حياتي، قل أنا بالله أحيا، قل أنا بالله أموت. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ سمعتم الآن سورة الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، وأم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. مين بيعرف شو إعراب بسم الله؟ يلي بيعرف له جائزة.
0: شعرب بسم الله. قول يا محمد.
1: أحسن.
0: أبتدئ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعطونا شيء هدية.
0: نالوا لك. تعال تعال محمد أخذ هدية.
1: خلاص أنا
0: سكرة لا بيطلع له أكثر. أي والله منيحة هاي. تعال أستاذ. طلع لها 50,000 يا محمد. ما شاء الله. هلا نسألك سؤال تاني، إذا ما عرفت تدفع 100 خذ لي وصلي. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه متعلقة بمستعينا بالحال أو باسم الفاعل، أبتدئ مستعينا باسم الله، يعني أنا في كل حركاتي إذا عم باكل أستعين باسم الله، لأنه إذا الله وقف لو قفلك اللقمة بحلقك شو بيصير فيك؟ وأنا بركب سيارتي مستعينا باسم الله، لأنه إذا واحد هو وعم بيسوق نام، وأنا بفوت على الفحص مستعينا باسم الله، لأنه إذا واحد فات على الفحص ونسي، وأنا بمضي في تجارتي باسم الله، لأنه كم من خسر وهو ماض في طريق تجارته. يا أخوان، أعظم أحوال المسلم التجرد من الذات والصفات والاعتماد على رب الأرض والسماوات، وهذا واحد من ظلال لا إله إلا الله. شو معنات لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا أعتمد إلا على الله، لا أتوكل إلا على الله، لا أثق إلا بالله، لا ألجأ إلا إلى الله، لا ملجأ إلا بالله، لا منجأ إلا بالله. أما مو بزكائي. فقد قالوا من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عمله مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا مل. أعلى أحوال المسلم أن يتجرد من ذاته وصفاته. فأنتوا دائما يا أخوان قولوا لا إله إلا الله، تجرد من ذاتك، تجرد من صفاتك، تجرد من قوتك، تجرد من معارفك، واعتمد على رب العالمين. في تلك المشاعر بمكة والمدينة يستوي الغني والفقير، الأمير والأجير، العربي والأعجمي، جميعا تخلوا عن الثياب الفارهة. هلا نحن بنقعد هون في بيناتنا واحد لابس طقم ماركة هذيك الحسبة، واحد لابس قميص وبنطلون دروشان، في فرق بيناتنا. أما هني كلياتنا سنخلع هذا ونرتدي هذا الأبيض، الإزار والرداء. تخلوا عن الثياب الفارهة، تخلوا عن العطور الغالية. هلا هون في عنا في واحد بيجيب عطر هيك أبو 50,000 فرقة سوري يحطه بجيبته بيتعطر، واحد شاري قنينة عطر حق 1,000 دولار. أما هنيك ما في عطور، ممنوع العطور، أنت ومحرم ما في عطور. وإذا حطيت إيدك صوبنت بالصابونة والكانت الصابونة معطرة يطلع عليك صدقة. فورا بدك تغسل إيدك بدك تدفع 10 ريال صدقة. يعني قديش 10 ريال؟ يعني شي 37,000 ليرة. بس ها صوبنة شوية بيعطر نسيان يعني، أو بهذا معجون غسيل الأيدين يعني بيكون محطوط في بعض الفنادق. واحد من الأخوة كبس هيك، إجا قال لي أستاذ والله كبس ريحة إيدي عطرته، روح غسل إيدك 10 ريال. يا حرام بهال 20 يوم شي 20 مرة 10 ريال. بعدين أخذت عليه صار كل شوي اللي 10 ريال حفظهم. ما هنيك ما في عطور، ما دمت محرما ما فيش عطور. يستوي الفقير والأمير، يستوي الغني والفقير، يستوي العربي والأعجمي، لأنهم جميعا تخلوا عن الثياب الفارهة والعطور الغالية واللغات المختلفة ليرتدوا الرداء والإزار الأبيضين، ويتركوا الطيبة والتجمل في أيام الإحرام، ويقبل كل منهم على ربه أشعث أغبر، ينادون بلغة واحدة لبيك اللهم لبيك. أقل مجموعة موجودة في الحج هم العرب، أقل مجموعة موجودة في الحج هم العرب، وإلا في آسيويين كثر، أفارقة كثر، أوروبيون كثر، أندونوسيون كثر،
2: مش كله هو نازل الأحرام لبيك اللهم لبيك،
0: كل واحد بلكنه وكل واحدة يعني لفظة معينة، بس كله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد تجردوا عن الذات والصفات ليعتمدوا على رب الأرض والسماوات، وهذا يا إخوان هو مركز الدين، أن تعترف لربك بألوهيته وأن تعترف بأنك عبد لله تعالى. بالحج يترك الحاج أهله وماله وصديقه وبلده، يتجرد عن ذاته وصفاته. في الحج يترك ثيابه وطيبه وتنعمه حتى يتجرد عن ذاته وصفاته، يترك أنس نفسه وما يهتدي له عقله. هلا هون أنت بالدنيا بدك مرات الخمر حرام، ليش؟ في وعد لك ليش يعني، معلش اشرح لي أنا بلتزم بس اشرح لي ليش. فإذا قلنا والله بساوي أمراض، بساوي حوادث مرور، في سرقات، في بيقول إيه قنعتني خلاص أنا حبترك الخمر. طيب الصوم يا أخي فرض، ليش يا أخي؟ الصوم صحيا أمر جيد، والإنسان ترق روحه بيشعر بشعور الفقراء، إيه والله هيك أقنعتني خلاص أنا بدي صوم. الحجاب فرض، ليش يا أخي؟ لأن المرأة الله جعلها فيها أنوثة، فيها مفاتن، فإذا خرجت إلى الطريق يعني نظر إليها غير الجيدين، فأراد الشرع أن يحميها لتستر نفسها من أعين الناس، حتى إذا كانت في عمل أو علم يعني يتعامل الناس معها على أساس عقلها، على أساس عملها، مو على أساس فتنتها. إيه اقتنعت. بس بالحج أنت بتروح بمنى إلى رمي الجمرات، كنا نمشي ساعة روحة وساعة رجعة، ومعنا 7 حصيات بدك ترمي جمرات هيك في جدار. طيب ليه؟ ما في ليش. هذا الفعل غير معلل، يعني الشيطان هنيك قاعد جواب لا. طيب ليش يا رب؟ هكذا أمر الله تعالى، وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرمي. لماذا نسعى يا رب؟ قال مثل ستنا هاجر، طيب هي سعيت مشان ابنها يجيب مي، أما أنا شو دخلني؟ أنت شو دخلك؟ وليش 7 مرات؟ هذا أمر غير معلل. في الحج تترك ذاتك وصفاتك، فمن جملة الأمور أنه أخي أقنعني لأعمال، لا، في الحج قل لي يا رب ماذا تريد أن أعمل وأنا سأعمل، سواء علمت أو فهمت أو لم أعمل ولم أفهم. فالحج أيها الإخوة أقوى ما فيه أن تتجرد عن ذاتك وصفاتك وتعتمد على رب السماوات والأرض. ذكروا عن سيدنا الحسين أنه قال مناجيا ربه: تركت الخلق طرا في هواك، طرا يعني كلهم، تركت الخلق طرا في هواك، وفارقت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، فخذ ما شئت يا مولاي مني. فيك تقول لله هيك؟ فخذ ما شئت يا مولاي مني، أنا القربان وجهني نداك، أتيتك يا إلهي عند وعدي منيبا علني أحظى رضاك، أقدم كل ما عندي فداء. بدك مالي يا رب حاضر، بدك يعني صلي حاضر، بدك يعني بر أمي وأبي حاضر، بدك يعني اعفو عمن أساء إلي حاضر، أقدم كل ما عندي فداء ومالي رغبة إلا قراك، بديك أنت ترضى وأنت تعطيني مما عندك. بيحكي الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله قصة، يقول: أنا كنت في مصر أدرس في الجامعة، وكان في الجامعة بعثة من الطلاب تستعد لتمضي إلى الحج. كيف هلأ في رحلات يقوم بها الطلاب، رحلات علمية بالجامعات أو إفادات، كان هناك بعثات إلى الحج من الجامعة طلاب. نسأل الله هيك أن تعود هذه البعثات، طلاب الجامعة يذهب عدد منهم، عدد مخصص يعني في كل سنة إلى الحج. فالشيخ علي يقول: أنا كنت مدرس في الجامعة في مصر، وكان في بعثة من الطلاب تستعد لتمضي إلى الحج، علق بهم طالب معروف بفجوره وبفسقه. في طالب بالجامعة مقطع السابلة، قال لهم: سجلوا لي اسمي بدي اطلع معكم على الحج.
2: الطلاب بيعرفوه مقطع السابلة.

عليه. فبعث هذه الرغبة في نفسي، يعني ليش هيك عم يركض على الحج؟ فالأستاذ قال تاني انه مو معقول، مو وش صلاح هذا. فالشيخ قال لعله ببركة حرارة شمس الحجاز أن يذيب الله ما وقع في آثام من قلبه. نصيحة خذوه معكم. والله هالأستاذ وهالبعثة أخذوا له الطالب وصحبوه. هلأ لما رجعوا الشيخ علي سألهم شو صار؟ قال له والله حدث معنا شيء عجيب، ما إن وصلنا إلى الميقات وخلعنا ثيابنا وارتدينا ثياب الإحرام إلا بدأ هذا الطالب بالبكاء وصار يلبي معنا تلبية بصوت شديد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويبكي وكان أعلانا صوتا في التلبية وأكثرنا بكاء. قال حتى إذا وصلنا إلى الكعبة المشرفة انفجر بالبكاء وسقط أرضا، وكأنه نزع ما كان في قلبه من آثام، ونزع ما كان في قلبه من علل، ونزع ما كان في قلبه من ذنوب، وبدله الله تعالى بأثواب جديدة. فكان يخشع أشد من خشوعنا، وكان يصلي أكثر من صلاتنا، وكان يطوف أكثر من طوافنا. فيا أخ، إذا أنت تتجرد لله من ذاتك وصفاتك، يبدو بأنه هالشاب راح، هو عرفان حاله مخطئ ومذنب ومنغمس بالشهوات، بس قال له يا رب أنا جاي لعندك بك أنت مو بي أنا. فكان أن أبدله الله تعالى في قلبه وعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فأنتوا أيها الإخوة، أنتن أيتها الأخوات، نصيحة: لا يعتمدن أحد منكم على ذاته ولا على صفاته، ولكن كونوا من جماعة لا إله إلا الله، لا معين إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مؤيد إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. ولا تخاف يا أخ، لن يزوجك إلا الله، ولن يكرمك إلا الله، ولن يرزقك إلا الله، ولن يرسل لك بيتا إلا الله، ولن يدافع عنك إلا الله. بس أنت أكثر من ذكر الله تعالى، وإذا وقفت بين يدي الله مصليا صائما ذاكرا تاليا للقرآن الكريم، تجرد من ذاتك وتجرد من صفاتك، وقل يا رب إني جئت إليك بك. إن أعظم أحوال المسلم التجرد من الذات والصفات والاعتماد على رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة، الحديث في مكة والمدينة حديث يطول، لكن سأكتفي بهذين

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وأسعد الله صباحكم وأيامكم جميعاً.

0: إلى لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في برنامج متفرقات في الدين والحياة، مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة سوف نترافق بإذن الله. والله لا عين رأت. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين. وعلى بركة الله نبدأ.
1: سمعت به الأذن أنهارها تجري لهم من تحتهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: أكرم بهم في صفوة الجيران، وإذا بهم
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

الحياة لا تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب كل ما لديك، فلنحمد الله على كل حال.

بعضهم قد يغفل عن حرمة هذا الشهر الحرام وهو شهر الله، وما تلك الإضافة إلا إضافة تعظيم، فما هو فقه أولئك للتعظيم؟ بعضهم يجعله بابتداع وآخر يجعله بتفريط، والحق أنه الاستقامة. فلنحرص على تعظيم حرمة هذا الشهر تعظيما لله عز وجل، ولنستقم على شرعه وأمره، فلا إفراط ولا تفريط.

إليكم في هذه المحطة سنن مهجورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستذكرها سويا.

0: من السنن النبوية المهجورة: أولا المشي حافيا، ثانيا الأكل بثلاثة أصابع، ثالثا مسح أثر النوم باليد، رابعا صلاة التوبة ركعتين بعد الذنب، خامسا تغطية الإناء في الليل، سادسا السواك، سابعا الاستئذان قبل الدخول ثلاثا ولا تتعدى، ثامنا صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول، تاسعا الترديد خلف المؤذن، عاشرا السلام على الصبيان.
1: أكرم بجنات النعيم.
0: السنة الحادي عشر: أذكار الصعود تكبير وأذكار النزول تسبيح. الثاني عشر: السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السنة الثالثة عشر: الشرب ثلاثا والجلوس عند الشراب. الرابع عشر: التفل على اليسار ثلاثا عند الوسوسة في الصلاة. الخامس عشر: الوضوء عند النوم. السادس عشر: الابتسامة في وجه المسلم. السابع عشر: الصلاة في النعال في الساحات. الثامن عشر: عدم عيب الطعام. التاسعة عشر: الدعاء بعد الأذان. السنة العشرون: الإخلاص والمعوذتين قبل النوم.
1: هذه الدنيا من اشتراق العبد للرحمن.
0: السنة الواحدة والعشرين: صلاة الضحى. الثانية والعشرون: البدء بالوضوء عند الاغتسال. الثالثة والعشرون: دعاء لبس الثوب الجديد. الرابعة والعشرون: الدعاء عند سماع صياح الديك والاستعاذة عند سماع صوت الحمار. الخامسة والعشرين: قراءة آية الكرسي دور كل صلاة. السادسة والعشرين: تشميت العاطس، إذا حمد الله تقول يرحمك الله. السنة السابعة والعشرين: المحافظة على السنن الرواتب 12 ركعة. وأما السنة 28 هي صلاة الوتر، والتاسع والعشرين هي تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. احرصوا على إحياء السنن النبوية، هذه السنن المهجورة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ما دام قد وقع فهو قدر، وما دام قدرا فليس في القلب إلا أن يسلم ويطمئن. نمضي لا لأن الطريق واضح، بل لأننا نؤمن أن كل خطوة كتبت لنا تحمل في طياتها رحمة خفية، وأن ما اختاره الله لنا أبصر من أعيننا وألطف من ظنوننا. فخذ ما أتاك بقلب شاكر حتى وإن جاءك على غير ما تشتهي. قرب عطايا الله تأتي في ثوب لا نحسنه أول الأمر، ثم نكتشف أنها كانت النجاة وكانت الخير الذي تأخر فهمه ولم يتأخر حضوره.

والآن مستمعينا نذكركم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم الأربعاء التاسع من شهر المحرم، وما نطلق عليه تاسعاء، وغدا إن شاء الله عاشوراء. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الصائمين اليوم وغدا إن شاء الله تعالى. مستمعينا نذكركم بمواقيت الصلاة لليوم الأربعاء 24 من شهر حزيران جون لعام 2026، وكما ذكرنا اليوم هو التاسع لشهر المحرم لعام 1448 للهجرة.

أذان الظهر لهذا اليوم بإذنه تعالى سوف يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:01، أذان العصر عند الساعة 2:44، أما أذان المغرب فعند الساعة 4:55، أذان العشاء عند الساعة 6:25، غدا الخميس بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:31، والشروق عند الساعة 7:01.

0: أما عن حالة الطقس لهذا اليوم، اليوم إن شاء الله تعالى طقس مشمس خالي من الغيوم، هناك احتمال لبعض الأمطار الخفيفة في فترة متأخرة من المساء. وأما بالنسبة لدرجات الحرارة لليوم، أقصاها 18 درجة وأدناها 13 درجة. بالنسبة ليوم الغد الخميس فهو ممطر وغائم وأقصى درجات الحرارة 16 درجة. أما بعد غد فيوم الجمعة كذلك طقس غائم ويتخلله بعض الفترات الممطرة وبعض الفترات المشمسة قليلا، أقصى درجات الحرارة 16 درجة. بالنسبة ليومي السبت والأحد لهذا الأسبوع فالطقس غائم وممطر وأقصى درجات الحرارة 15 درجة يوم السبت و16 درجة يوم الأحد. كمان بالنسبة ليوم التنين القادم رح يكون غائم، ولكن يعني ليس من المحتمل أن يكون هناك أمطار، ولكن طقس غائم طول النهار و18 درجة. بينما يوم الثلاثاء القادم كمان رح يكون غائم في معظمه، ولكنه حيكون ممطر ودرجة الحرارة 18 درجة. بالنسبة ليوم الأربعاء اللي قادم بإذن الله رح تعود وتشرق الشمس مرة أخرى وتكون 20 درجة بالنسبة لحالة الطقس أو درجات الحرارة، ومثل ما ذكرنا حيكون مشمس في معظمه. يوم الخميس اللي قادم الأسبوع القادم رح يكون الطقس كمان غائم إلى مشمس وبعض الفترات الممطرة. بالنسبة ليوم الجمعة اللي بعده يعني القادم فدرجة بعد بكرة اللي بعده الأسبوع اللي بعده فبتكون الطقس مشمس في معظمه و18 درجة. ومنقول الله أعلم، الله سبحانه وتعالى هو قادر على تغيير كل هذه يعني المقاييس وأيضا التنبؤات فيما يتعلق بحالة الطقس. هذه لمحة عن حالة الطقس من اليوم للأسبوع اللي بعده، كيف تتوقعها هيئة الأرض الأرصاد الجوية طبعا بعد دراسات عميقة في هذا المجال. فاللي عنده مشاريع بالنسبة ليومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع فيعرفوا أنه والعلم عند رب العالمين رح يكون الطقس ممطر وغائم. كل التحيات لكم منا دائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي الساعة 11:07. رح نتوقف مع فاصل إعلاني، منتابع من بعده إن شاء الله تعالى برنامجنا، وكالعادة منتعرف على مجموعة من الأخبار لهذا النهار إن شاء الله بعد الفاصل.
1: بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

نعود إليكم مستمعينا مجددا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإن إليه راجعون. آل وريدي وآل المعرباني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى سعاد أحمد المعرباني، زوجها سمير عبد الرزاق وريدي، والدها الحاج أحمد عبد المجيد المعرباني، أبناؤها عادل وعمر المعرباني وعبد الرزاق وريدي، شقيقها الحاج محمد أحمد المعرباني، صهرها لابنتها عبد الله المعرباني. بإذن الله تعالى وريت الثرى يوم أمس، وسوف إن شاء الله تعالى أيضا تقبل التعازي عن روحها الطاهر في منزل زوجها سمير وريدي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء على العنوان 220 كليمنسون درايف روزمور. وبإذن الله تعالى ستتلى عن روحها الطاهر آية من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الخميس في منزل زوجها أيضا على نفس العنوان 220 كليمنسون درايف روزمور. إن لله وإن إليه راجعون. ننوه أيضا لمستمعينا الذين يرسلون إلينا ورقة النعوة عبر الواتساب، طبعا للجميع ليس لدينا أي مشكلة بإرسال هذه النعوات على الرقم 0416727983، لكن على ما يبدو لي بأنه ما بعرف يمكن هلأ بتحديثات بالواتساب، إذا كان شخص أنت منك محفظ رقمه ما بتبقى يمكن المسج البعثة أو المعلومة لأكثر من 24 ساعة، هيك على ما يبدو، لأنه في بعض النعوات يلي هلأ كنت بدي أقرأها فدخلت على الرقم يلي كانت مرسلة منه يوم مبارح، الحقيقة ما لقيتها مع أني أنا مبارح زعتها، لكن لا توجد لدي اليوم على الواتساب. فاللي قرأته فهمته أنه بس خلال 24 ساعة بتنمح المعلومة. بتمنى عليكم إذا أو أنتوا إذا حابين أن ترجعوا تراسلونا كمان بناخد إن شاء الله تعالى هذه المعلومات مرة أخرى، لأنه مش قادرين نزيعها لأنها أصلا مش موجودة عنا، راحت بعد توقيت 24 ساعة. أما الآن فإليكم بعض الأخبار المحلية.

في أخبارنا تمديد دعم الوقود في أستراليا لشهر آخر وتخفيض تدريجي للضريبة. قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يدرك أن الأستراليين ما زالوا يواجهون ضغوطا مالية، معلنا تمديدا محدودا لتخفيض ضريبة الوقود، ما سيبقي أسعار البنزين والديزل أقل بنحو 16 سنتا للتر الواحد مقارنة بالسعر الكامل خلال شهر يوليو. ورغم استمرار الدعم فإن التوفير سيكون أقل من السابق، وكان التخفيض الحالي يبلغ 32 سنتا للتر بعدما تم خفض ضريبة الوقود إلى النصف قبل 3 أشهر عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من اضطرابات حادة في إمدادات النفط العالمي. وكان من المقرر أن ينتهي هذا التخفيض في 30 يونيو بعدما كلف الميزانية الفيدرالية نحو 2.9 مليار دولار أسترالي من الإيرادات الضريبية المفقودة. وفي حديثه لقناة سكاي نيوز صباح يوم الأحد الماضي قال ألبانيزي إن قرار تقليص التخفيض بدلا من إلغائه بالكامل يهدف إلى منح السائقين والشركات والشركات قدرا أكبر من اليقين. وأضاف: نعلم أن العائلات ما زالت تحت ضغط، كما نعلم أن آثار هذا الصراع على الجانب الآخر من العالم ستستمر اقتصاديا لفترة طويلة. وتابع: لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن ما إذا كانت أسعار النفط ستنخفض هذا الأسبوع، ونريد أن ينعكس ذلك على الأسعار، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وقال إن القرار سيوفر قدرا من الاستقرار للمستقبل ويساعد في الحفاظ على الثقة في النظام. وأكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ ما تستطيع من إجراءات لحماية الأستراليين من أسوأ آثار الصراع، بما في ذلك تأمين إمدادات إضافية من الوقود عبر الشركاء الدوليين. وأوضح ألبانيزي أن اتباع نهج التخفيض التدريجي بدلا من الإلغاء الكامل للدعم هو الخيار الأكثر منطقية، ومن المتوقع أن توافق حكومات الولايات المتحدة والأقاليم على تمديد التخفيض بعدما ساهمت فعليا في تمويل حصتها من البرامج عبر التخلي عن الزيادة الإضافية التي كانت ستحصل عليها من عائلات وعائدات ضريبية، خاصة ضريبة السلع والخدمات GST خلال الأشهر الثلاثة الماضية. من جانبه قال وزير الخزانة جيم تشارمز إنه يأمل في أن يساهم الدعم المؤقت في تخفيف أثر ارتفاع الوقود وتكاليف المعيشة. وأضاف: على الرغم من الانخفاض المرحب به والكبير في أسعار البنزين مؤخرا، فإننا ندرك أن الناس ما زالوا يواجهون ضغوطا مالية. هذا وعندما سئل ألبانيزي عما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد إضافية أو لتمديدات إضافية في حال النهار بين الولايات المتحدة وإيران، لم يقدم أي معلومات أو ضمانات. وقال: نحن نعيش في عالم متقلب، وإذا تعرض العالم لصدمة كبيرة جديدة فإن حكومتي ستستجيب دائما. لكنه أضاف أن الهدف الحالي هو توفير قدر أكبر من اليقين للمستقبل، وأشار أيضا إلى إجراءات أخرى لتخفيف تكاليف المعيشة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، موضحا أن كل عامل أسترالي سيحصل على تخفيض ضريبي. بدوره أيضا رحب زعيم المعارضة أنجوس تايلر بقرار التمديد، وقال إنه يتفهم فكرة التخفيض التدريجي لكنه نسب المبادرة إلى حزبه. وأضاف: لقد دعمنا خفض ضريبة الوقود منذ البداية، وتابع: في الواقع نحن من اقترح ذلك أولا، وحزب العمال نسخ الفكرة منا.
لكنه انتقد الحكومة بسبب ما اعتبره تقاعسا عن ضمان انتقال انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أسعار الوقود في محطات الخدمة. هذا وتملك أستراليا حاليا تملك أستراليا احتياطيا من البنزين يكفي لمدة 44 يوما، أي أكثر بنحو 8 أيام مقارنة بمستوى الاحتياطي عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران في أواخر فبراير، مقارنة بمستوى الاحتياطي عندما بدأت الولايات المتحدة قصف إيران في أواخر فبراير. كما تبلغ مخزونات الديزل 39 يوما، بينما يكفي وقود الطائرات لمدة 32 يوما. ويوجد حاليا 51 ناقلة وقود في طريقها إلى أستراليا تحمل ما مجموعه 3.9 مليار لتر من الوقود من المقرر تسليمهما خلال الشهر المقبل. وأكدت الحكومة الفيدرالية يوم السبت أن الأسبوع الثاني من يونيو سجل أعلى مستوى لمخزونات الوقود في أستراليا منذ دخول متطلبات الحد الأدنى للمخزون حيز التنفيذ عام 2023. هذا كان من أخبارنا المحلية، وننتقل إلى خبر آخر.

تعرفوا على أبرز التغييرات الجديدة في أستراليا اعتبارا من أول من تموز يوليو 2026. فمع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا تدخل حزمة جديدة من القوانين والتعديلات الجديدة حيز التنفيذ، واعتبارا من الأول من يوليو سيشهد الأستراليون تغييرات في الأجور والضرائب والتقاعد السوبر وإجازة الوالدين والمدفوعات الحكومية وغيرها. وعادة ما يشهد هذا الوقت من العام تحديثات تنظيمية وتشريعية، لكن التغييرات هذا العام ستؤثر بشكل مباشر على رواتب العاملين ومدخرات التقاعد وميزانيات الأسر وعمليات الشركات. سيحصل ملايين الأستراليين المشمولين باتفاقيات الأجور الحديثة على زيادة في رواتبهم بعد أن وافقت مفوضية عدالة العمل في وقت سابق على هذا أو من هذا الشهر على رفع الحد الأدنى للأجور وأجور الجوائز بنسبة 4.75%. وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 26.44 دولار في الساعة، أي ما يعادل 1094 دولار أسبوعيا قبل الضريبة على أساس أسبوع عمل مدته 38 ساعة. وستدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من أول فترة دفع كاملة تبدأ في أو بعد الأول من تموز يوليو. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 2.8 مليون موظف من هذه التغييرات، إضافة إلى العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى الوطني للأجور. أحد أكبر التغييرات الهيكلية هذا العام هو تطبيق نظام السوبر يوم الدفع Payday Super. فبدلا من قيام أصحاب العمل بدفع مساهمات التقاعد كل شهر أو كل 3 أشهر، سيطلب منهم اعتبارا من الأول من تموز يوليو دفع مساهمات السوبر في الوقت نفسه الذي تدفع فيه الرواتب. ويهدف هذا التغيير إلى تقليل حالات عدم دفع السوبر أو تأخير دفعة السوبر وتسهيل متابعة مدخرات التقاعد بالنسبة للموظفين. وقالت جيمس كوفل مؤسس السياسات في جمعية صناديق التقاعد الأسترالية إن الإصلاح سيؤثر على نحو 19 مليون أسترالي. ويؤكد المؤيدون أن الدفعات الأكثر انتظاما قد ترفع قيمة المدخرات على المدى الطويل بفضل العوائد التراكمية خصوصا لدى العمال الأصغر سنا. كما سيصبح من الأسهل اكتشاف أي مبلغ غير مدفوعة عبر مقارنة المساهمات الواردة إلى الحساب بكشف الراتب. ورغم ترحيب منظمات الأعمال بالهدف من الإصلاح، فقد حذرت من أنه قد يسبب تحديدات تشغيلية وتدفقات نقدية، وخصوصا للشركات التي هي صغيرة ومتوسطة.

أيضا من ضمن التغييرات على الضرائب والسوبر والمدفوعات الحكومية، ستنخفض أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15% للدخل الخاضع للضريبة بين 18,201 و 45,000 دولار سنويا. ومن المتوقع أن يوفر هذا التخفيض إعفاء ضريبيا لملايين العاملين. أما المقترح الخاص بخصم ضريبي فوري بقيمة 1,000 دولار للنفقات المتعلقة بالعمل فلن يطبق على الإقرار الضريبي الحالي، وقد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السنة المالية 2026-2027 إذا أقر تشريعيا. أيضا سترتفع بعض حدود ومدفوعات سنترلينك نتيجة التعديل الدوري المرتبط بالتضخم بالنسبة للأسر التي تتلقى مخصصات الأسرة، وسترتفع معدلات الدفع القصوى. أما أيضا ستتغير حدود الدخل والأصول الخاصة بدفعات مثل معاش الشيخوخة وإعانة دعم ذوي الإعاقة. اعتبارا من أول من تموز يوليو سترتفع حدود الدخل التي يبدأ عندها تطبيق الضريبة الإضافية اللي هي 105,000 دولار للفرد و 210,000 دولار للعائلات، وتفرض هذه الرسوم على أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يمتلكون تأمينا صحيا خاصا مؤهلا للتغطية لتغطية المستشفيات. إلى جانب نظام الدفع الجديد، سيتمكن الأستراليون من المساهمة بمبالغ أكبر في حسابات التقاعد وقبل تطبيق ضرائب إضافية.

0: بالنسبة للمساهمات قبل الضريبة فسترتفع من 30,000 دولار إلى 32,500 دولار أسترالي، وتشمل مساهمات صاحب العمل ترتيبات التضحية بالراتب. أما بالنسبة للمساهمات بعد الضريبة فسترتفع من 120,000 دولار إلى 130,000 دولار سنويا، كما سيرتفع الحد الأقصى لتحويل الأموال إلى مرحلة التقاعد من 2 مليون دولار إلى 2.1 مليون دولار. وقال كوفال إن هذه التغييرات ستكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص في أواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات من العمر، ممن يخططون لتعزيز مدخراتهم قبل التقاعد. كما اقترحت الحكومة فرض ضرائب أعلى على الأرباح المرتبطة بأرصدة السوبر التي تتجاوز 3 ملايين دولار، لكن هذا المقترح لا يزال قيد التشريع. أيضا ستحصل الأسر الأسترالية اعتبارا من الأول من يوليو على إنجاز في وضع مدة أطول، وسترتفع مدة إجازة الوالدين المدفوعة من 120 يوم إلى 130 يوم، أي ما يعادل 26 أسبوعا على أساس أسبوع عمل من 5 أيام، كما سترتفع إجازة الشريك من 15 يوم إلى 20 يوم. فاصل إعلاني ونتابع من بعده مزيد من هذه المعلومات حول الدفعات الضريبية الجديدة.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

منتابع نحن وياكم مستمعينا برنامجنا لليوم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، ومنكمل معكم بعض التغييرات الحكومية والدفعات يلي رح بتصير بموضوع الضريبة في الوقت القادم وبدءا من أول من شهر يوليو. من ضمن يلي ذكرناه قبل قليل أنه الأسر الأسترالية اعتبارا من الأول من يوليو رح تحصل على إجازة وضع لمدة أطول، ورح ترتفع مدة إجازة الوالدين المدفوعة من 120 يوم ل 130 يوم. يعني يلي كانت عندها الماترنتي ليف، اللي هي إذا امرأة كان عندها يعني مولود جديد وبدأت تاخد إجازة من العمل، كان يسمح إلها ب 120 يوم مدفوعة، لا صاروا 130 يوم. كذلك الأب بحق له أنه يأخذ هيدي الإجازة يعني لحتى يساعد زوجته، فكمان يعني للشخصين للوالدين صار في تغيير بالنسبة لها الفترة. أما ما يعادل 26 أسبوع على أساس أسبوع عمل من 5 أيام. كمان رح ترتفع إجازة الشريك يعني كزوج أو بيعتبروا شريك من 15 يوم ل 20 يوم لحتى يساعد زوجته يعني بالمولود الجديد بكفترة أولى. كمان في بعض التغييرات بالنسبة لضد الاحتيال، يمكن يلاحظ الأستراليين تغييرات بطريقة ظهور الرسائل النصية من الشركات على هواتفهم، فبموجب إجراءات مكافحة الاحتيال الجديدة سيتعين على الشركات التي تستخدم أسماء مرسلين مخصصة بهو branded sender IDs بشكل رسمي، ورح يتم فصل الرسائل القادمة من مصادر مجهولة بشكل متزايد عن الرسائل الواردة من العلامات التجارية والشركات الشرعية. هالشي هذا بصعب على المحتالين انتحال صفة المؤسسات المعروفة. كمان رح يتم في بعض التغييرات الوطنية، منها معلومات أوضح عن مصدر المأكولات البحرية. سيطلب من الشركات اللي بتبيع المأكولات البحرية تقديم معلومات أوضح حول بلد المنشأ لمساعدة المستهلكين على معرفة مصدر الطعام الذي يشترونه. ارتفاع رسوم تسجيل الشركات، رح كمان ترتفع رسوم تسجيل الشركات والأعمال لدى هيئة إصدار السندات والاستثمار الأسترالية بموجب ترتيبات التسعير السنوي الجديد. أيضا استمرار شطب الأصول الفوري للشركات الصغيرة، ورح تضل الشركات الصغيرة المؤهلة قادرة على الاستفادة من نظام الشطب الفوري للأصول للمشتريات المؤهلة التي تقل قيمتها عن 20,000 دولار. أيضا حماية إضافية للمستهلكين بقطاع الطاقة، رح يحصل المستهلكين بالولايات المشمولة بإطار نظام الطاقة الوطني على حماية أقوى قبل فصل الكهرباء، مع رفع الحد الأدنى للدين المطلوب قبل اتخاذ إجراءات الفصل. هيدا بالنسبة لبعض التغييرات اللي بدها تصير. وأنا بس بدي أعلق هون على موضوع اللي أنه إذا الواحد بده يشتري من الشركات يلي بتقدم مأكولات بتبيع مأكولات بحرية، أنه يقدموا المعلومات حول بلد المنشأ. ضروري هالمعلومات هيدي نعرفها مستمعينا، يعني بنعرف نحنا في كتير من الناس هون بتستهلك لحوم الأسماك، وهي سبحان الله من الأشياء الطيبة اللي رب العالمين أباحها لإلنا، لكن كمان علينا أنه نتنبه على نوع الأسماك يلي عم نتناولها. في بعض الأسماك اللي هي تعتبر بمزارع سمكية، يعني تربى بمزارع سمكية. الأسماك اللي هي تربى بمزارع سمكية هيدي من الأسماك يلي بيتم كمان إطعامها فضلات الأطعمة من يعني من المطاعم أو من بعض الشركات. أيضا ممكن تعطى مواد يعني هرمونية وغيرها، لذلك هيدي النوعية من الأسماك ينصح بعدم تناولها، وهذه النوعية من الأسماك غير مأمونة صحيا. فيفضل دايما أنه تعرفوا أنه هذه السمكات يعني الأسماك اللي عم تاكلوها هي سمك بحري أو نهري،
يعني مؤكد من أنه هيدا متاخد من البحر مباشرة أو من نهر، وخاصة بنعرف الناس هوني اللي بيصطادوا بشكل أسبوعي أو بفترات كتير متواصلة، لأنه هون كتير ناس عندها هواية الصيد، وهيدي هالهواية خاصة هلأ بهالأيام هيدي اللي صار الواحد بيصعب عليه يتأكد من نوع المأكولات اللي عم يأكلها، فمنقول استمروا بهالهواية الحلوة والجميلة واللي أيضا بتعطينا أطعمة صحية، لأنه عارفين أنه نحن اصطدنا السمكات ومنين جبناهن وكيف بدنا نأكلهن، وأيضا أنه مصدرهم من النهر أو من البحر مباشرة. بينما الأسماك اللي بتكون من بعض محلات اللي بتبيع السمك، فهيدي كمان الأسماك منها يعني ممكن تكون مثلجة، ممكن تكون يعني أصحابها شارينا من المزارع يلي بتنتج الأسماك، وهيدي المزارع ما بتطعمي الطعام الحقيقي للأسماك، وإنما أطعمة بتكون هي فضلات أطعمة ناتجة مثلا أحيانا من لحوم للدجاج أو أشياء تانية، يعني مثل الأعلاف تعطى للسمك حتى يكبر ويتم بيعه. ف ضروري كمان ينعرف المصدر الرئيسي والشركة اللي الواحد عم يشتري منها موضوع الأسماك. بعيدا عن هالموضوع وحول التغييرات يلي بدها تصير على بعض الولايات، امتى رح تبدأ الولايات انها تغير؟ على صعيد نيو ساوث ويلز فرح يبدأ تطبيق تدريجي لإعادة تدوير النفايات العضوية المنزلية ونفايات الحدائق، أيضا توسيع التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مزيد من القطاعات المهنية. أما على صعيد فيكتوريا فإطلاق نظام سندات إيجار قابلة للنقل بين العقارات المستأجرة، انخفاض الأسعار الأساسية للكهرباء. كوينزلاند تطبيق متطلبات جديدة للإبلاغ عن سلامة الأطفال بالمؤسسات التي تعمل مع الأطفال. إدخال قوانين جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية عالية الخطورة. أما بغرب أستراليا فتوسيع برنامج استرداد قيمة العبوات والحاويات، تطبيق إجراءات دعم الوقود اللي أعلنتها حكومة الولاية. بجنوب أستراليا توسيع أهلية الحصول على بطاقة كبار السن لتشمل عدد أكبر من السكان بغض النظر عن ساعات العمل. بكامبرا وتزمانيا دخول تغييرات متعلقة بالعقارات حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم الدمغة وترتيبات مشتري المنزل الأول. وقبل ما نختم هالمجموعة من الأخبار مستمعينا، بدنا نرجع كمان نذكركم بمشروعنا اللي إن شاء الله تعالى بعود عليكم بالخير، وفكرة بناء حفر بئر إن شاء الله تعالى في اليمن. هذا المشروع اللي هو اعتبرناه مشروع صدقة يومية إن شاء الله تعالى، شو ما بيطلع من نفسكم إنكم تتبرعوا فيه بهالنهار. نحن اليوم بأيام فضيلة مثل اليوم تاسعاء، غدا عاشوراء، كتير منكم صايمين، غدا كمان يوم صوم، فالواحد تتجدد في النية لعمل الخير والصدقة اللي إن شاء الله يؤجر ويثاب عليها ثواب بيكون أكبر. فخلونا نجتهد نحن وياكم على عمل الخير وتقديم الخير للآخرين بأنه ننتهي من بناء هذا البئر. اللي ليش أنا دائما بقول كلمة بناء؟ هو طبعا حفر، ولكن الحفر حيكون طبعا في الأرض، وإنما حيكون في إله بناء من فوق لهيدا البئر لحتى يساعد على أن الناس تستخدم منه المي وتحصل عليها. التكلفة هي 26,000 دولار. لحد الآن الحمد لله صار واصلنا من المتبرعين اللي كل يوم عم بيزيدوا، ولو 100 دولار ولو 50 دولار، نحن عم نكون يعني مسرورين بهالمبلغ يلي عم بيتم يوميا دفعه من قبل ناس عم بتابعونا. هلأ صار واصلنا 5,500 دولار، يعني قطعنا شوط كبير وخطوة، وإن شاء الله المبلغ بيزيد أكتر وأكتر حتى ننتهي من هالمشروع. نحن بدنا 26,000 دولار، وصلنا هلأ 5,500، بقى علينا وقد بقى علينا
بقي علينا 20,500، وإن شاء الله بإذن الله بالأيام القادمة بنقدر إنه نسكر المبلغ كله ونقدر نحفر هالبئر بإذن رب العالمين. واللي إن شاء الله تعالى كما أنه نحن حنساعد بحفر هذا البئر، الله سبحانه وتعالى حيوسع علينا إن شاء الله تعالى قبورنا وأماكننا بإذن الله تعالى من خلال أعمال الخير التي نقوم بها. نحثكم ونحث كل المستمعين على المشاركة بهالمشروع الإنساني اللي رح يستفيد منه عدد كبير من الناس اللي بيعيشوا بالمخيمات واللي بيصعب عليهم الحصول على المياه، بيضطروا أنهم يمشوا لمسافات طويلة لحتى يقدروا يجلبوا المي للمخيمات اللي عايشين فيها. نحن منسهل عليهم بهالطريقة حفر هذا البئر وإن شاء الله تعالى يستسقوا منه هني واللي حواليهم إن شاء الله. سقي الماء أمر حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن كمان منحثكن عليه إن شاء الله وعلى عمل الخير. اللي بحب يتواصل معي إن شاء الله في يتواصل معي على رقم الواتساب 0416727983، وإن شاء الله بتكون له صدقة جارية عنه، عن بإمكانكم تعملوها عن أرواح أهليكم محبيكم ناس أنتوا بعزوا عليكم حابين تعملونهم صدقة، أو حتى عن الواحد عن نفسه إذا كان مريض، عن أولاده. الله يحفظ عليكم صحتكم وأولادكم وإن شاء الله يحسكم دايما على عمل الخير. لهون رح ينتهي برنامجي معكم إن شاء الله، على أمل أنه نلتقي بكرة بإذن رب العالمين بمتفرقات جديدة. سوف نترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: عذابهم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 / 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 24 من حزيران يونيو لعام 2026. تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدراته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. وقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. كما أفاد الصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان. في غضون ذلك أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان بأن شخصين قتلا في جنوب البلاد أمس في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. ويترافق هذا مع سريان وقف إطلاق نار يوصف بالهش مع حزب الله في إطار المسار التفاوض الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وما يتصل به من ملفات إقليمية من بينها ملف لبنان. وفي موازاة ذلك تصاعدت الضغوط الداخلية في إسرائيل، حيث طالب عشرات من آباء جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في العمليات داخل لبنان بإنهاء القتال وإعادة أبنائهم إلى منازلهم. وجاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها الأهالي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية. جنوب لبنان. لم تستطع المواطنة اللبنانية أمل نصار العودة إلى بلدة شقرة في جنوب لبنان خشية عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مثلها فعل كثير من سكان الجنوب الذين قرروا إرجاء قرار العودة وفضلوا البقاء في أماكن النزوح. فالطريق إلى جنوب لبنان لم يعد يعج بالعائدين كما كان بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية قبل أيام، إذ عزز القصف الإسرائيلي مخاوف كثيرين وجعلهم أكثر تشككا في مسألة توقف الحرب. فما أن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى حزم النازحون حقائبهم عائدين إلى جنوب لبنان الذي كان مسرح مواجهة عنيفة بين إسرائيل وحزب الله طيلة الشهور الثلاثة الماضية، بيد أن الغارات الإسرائيلية اللاحقة خلقت حالة كبيرة من الشك حول مدى التزام تل أبيب بالاتفاق. هذه الشكوك دفعت كثيرين في مناطق النزوح للتريث كثيرا قبل العودة، فرغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تزال عودة النازحين إلى مناطقهم تواجه تحديات ومخاوف من تجدد الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، ما يعيق استئناف الحياة الطبيعية بشكل كامل. واشنطن.
بدأت مساء أمس الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أمريكية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومتابعة التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها في سويسرا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن بأن المحادثات تجرى على مسارين سياسي وعسكري بشكل متوازن. وفي بيروت تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في آخر تطورات الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد المسؤولان الأمريكيان بحسب الرئاسة اللبنانية أن واشنطن تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سويسرا، بما في ذلك تشكيل خلية مشتركة تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وكان عون قد ترأس في وقت سابق أمس اجتماعا ضم قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لمتابعة مداولات الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري المشارك في الجولة الخامسة. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وأعرب عن أمله في أن تكون الجولة الحالية حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، مضيفا أن هذا الخير يتمثل في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا. وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده لن تقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية. وأكد الوزير روبيو في تصريحات صحفية أمس أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن أي اتفاق مع إيران. وقال روبيو إنه لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا استمر وكلاء إيران في إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. صنعاء، شهدت الساعات الماضية في اليمن تصعيدا عسكريا في أكثر من منطقة، حيث لوحت جماعة أنصار الله الحوثية باستئناف الحرب ضد القوات الحكومية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوبي البلاد، مما يضع الهدنة النسبية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات على المحك. وذكرت قناة اليمن الفضائية الحكومية أي التلفزيون الرسمي أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي في منطقتي الفاخر وبتار بمحافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضحت أن هذه الاشتباكات استمرت لساعات وتخللتها عمليات قصف مدفعي وتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 5 جنود، متهم الحوثيين بتصعيد الوضع العسكري في الضالع. وأشارت إلى أن القوات الحكومية بدعم من السعودية تواصل التصدي لهذه الهجمات. وفي السياق، أعلن الحوثيون مقتل 2 من الضباط برتبة عقيد خلال مواجهات مع القوات الحكومية. وأفادت وكالة الأنباء سبأ التابع للحوثيين بأنه تم في العاصمة اليمنية صنعاء تشييع العقيد عامر علي عامر والعقيد أحمد محسن حمطان، مضيف أنهما قتلا وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة. وفي المقابل

التعبئة العامة في صنعاء خالد المداني إن الجماعة لن تقبل استمرار الحصار. إسلام أباد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق. وقال شريف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إن موضوع الصواريخ الباليستية لم يكن مطروحا للنقاش، وإن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا للحديث عنه بأي حال من الأحوال. وأضاف أن منع إيران من امتلاك هذه الصواريخ التي تمتلكها دول أخرى يعتبر ازدواجية معايير غير مقبولة، داعيا إلى عدم الإنصات لمن قال إنهم يريدون تخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران وإبقاء الأمة الإيرانية في حالة حرب مستمرة. كما أكد شريف رغبة بلاده في مواصلة الدور الذي تقوم به بين الولايات المتحدة وإيران حتى تحقيق السلام، مشددا على أن الحرب كان يمكنها أن تدمر كل شيء. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود والدعم الكبير الذي حصلت عليهما باكستان من دول في مقدمتها قطر ومصر والسعودية وتركيا، وقال إن هذه الجهود هي التي أفضت إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت في سويسرا الاثنين الماضي. ووجه شريف رسالة إلى مرشد إيران مجتبى خامنئي قال فيها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده حفظت كرامتها وأوقفت إطلاق النار. واشنطن. لم تعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي تقتصر على تباينات عابرة بشأن بعض الملفات التشريعية، إذ تكشف تقارير أمريكية عن اتساع الفجوة بين البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري. ففي وقت يزداد فيه استياء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من إصرار ترامب على الدفع بمشروع قانون الانتخابات، تتصاعد مخاوفهم من أن تؤدي قراراته المفاجئة غير المنسقة معهم إلى تعقيد مهمة الحزب في الحفاظ على أغلبيته خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حسب ما نقل موقع بوليتيكو الإخباري. كما كشف الصحيفة ذا هيل أن علاقة الرئيس الأمريكي بقيادات جمهورية بارزة في مجلس الشيوخ من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون تشهد تدهورا ملحوظا بفعل ما سلسلة من الخلافات المتكررة حول الاستراتيجيات المتبعة في عدد من الملفات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث داخل الأوساط الجمهورية عن مرحلة ما بعد ترامب وبدء تداول أسماء مرشحين محتملين لقيادة الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2028 وفقا لمجلة نوزويك. وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كان الجمهوريون قد شرعوا بالفعل في رسم حدود جديدة للنفوذ الرئيس داخل الحزب الجمهوري. أبو ظبي. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين اليوم الأربعاء قبل أن يزور الكويت ولاحقا البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفا إنه ممر مائي دولي ولا يحق لأي دولة فرض رسوما أو إيتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم. وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع

أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن. وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة. طهران: تعرضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد بعد هجوم سبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران، ووفقا للتقارير اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة ملي وصادرات وتجارة إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي وفق موقع شرق الإخبار على الإنترنت أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرح به وضمان أمن أصول العملاء. وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حاليا على استعادة العمليات في أسرع وقت، ومع ذلك لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلا، ولم تتأثر البنوك الخاصة بالبلاد بهذه الهجمات. القاهرة: حملت أولى رسائل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الجامعة التي عرف تاريخها منذ التأسيس وعرف أزمات إقليمية عديدة، حيث ركز على مسارين لافتين متمثلين في تطوير الآليات وتعظيم التشاور العربي. فبعد اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب مساء الاثنين قرر تعيينه أمينا عاما جديدا للجامعة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو/تموز المقبل، أكد فهمي في بيان أن العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على تطوير المنظمة العربية وتحديث آليات عملها بما يتواكب مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة. كما لفت إلى أن المرحلة تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور العربي لمواجهة الأزمات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدعم الاستقرار والتنمية. دمشق: عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا والمتهم بارتكاب انتهاكات في عام 2011. وخصصت الجلسة المغلقة التي عقدت الثلاثاء للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وفق وكالة سانا، وحضر الجلسة ممثلون لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان ونشطاء ومنظمات دولية مهتمة بمتابعة مجريات القضية. ولا تقتصر أهمية ملف محاكمة عاطف نجيب عليه وحده، بل تمتد إلى تثبيت وقائع قانونية يمكن الاستناد إليها في ملفات أخرى تخص رموزا يحاكمون غيابيا وفق الخبير القانوني والباحث المتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي المعتصم الكيلاني، الذي اعتبر أن استمرار عرض الأدلة والشهادات بالوتيرة التي ظهرت في الجلسات السابقة فإن القضية تبدو متجهة إلى ما هو أبعد من محاكمة شخص واحد، أي إلى محاولة بناء سردية قضائية متكاملة حول مسؤولية القيادات الأمنية والسياسية عن أحداث درعا في بداية عام 2011. ويواجه نجيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا تهما بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في الجامع العمري عام 2011،
واتهامات بقمع الاحتجاجات في درعا والتسبب في تعريض معتقلين بينهم أطفال للتعذيب الجسدي، منها قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أعلنت في وقت سابق أن الأسبوع الحالي سيشهد سلسلة جلسات قضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية تشمل محاكمة عاطف نجيب ووسيم الأسد والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: بالعلم بل بالأدب.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يتكلم إلا خيرا أو يصمت، جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما تبين له قال أعلم. هو الإمام ما كانش عارف أنه هو أصلا هيصلي، لكن هو ده كان رزقهم. يعني احنا بنخرج من رمضان خلاص بقى عندنا وعي، وعي انك استوعبت كويس قوي حاجات، مفاهيم احيانا بيحصل فيها تشويش، احيانا الشبورة بتاعت الدنيا بتعمل يعني ضباب على عينك، فالله سبحانه وتعالى بيكشف عنك الغطاء في مثل هذه المواسم. رمضان ربنا بيستعملنا فيه وبنخرج منه دعانا وعي أكثر يساعدنا في السعي إلى الدار الآخرة. اختم بخير. لو أنا أديتكم دلوقتي كل واحد طوب قطعة قماش وقلت لكم معاكم القطعة دي، وكل واحد منكم يحاول بقدر الإمكان يفصل القطعة دي ثياب يلبسه، انك هتاخد القماشة دي تفصلها حاجة ينفع تلبسها وتكون مناسبة معك. اول حاجة هتعملوها ايه؟ اللي واقف لا هيتسيب وممكن كمان ما سلمش عليه، يقول لي بقى يا شيخ اسلم عليك وبتاعه، اقول له لا، يعني لغاية العصر كده. يلا تعملوا ايه لو انا دخلتكم في التمرين ده؟ نعم هتعملها كفن؟ لا، انا بقول لحضرتك انا عاوزك لو عملتها توب هديك 1,000,000 جنيه، فانت لازم تعملها حاجة مزينة وتصلح ليك. نعم ايوة، اول حاجة هتتعلم التفصيل، ماشي بقى تاخد الايه القماشة وكل شوية قدامك ايه حاططها على المكتب تسند عليها، حطها وراء الكرسي عشان تضبط ظهرك، ومش عارف ايه بتتصور معاها. لا، اول حاجة تقول ايه؟ عاوز اتعلم من ترزي الموضوع ده ايه. ده انت لو صدقت ان في مسابقة وصدقت ان في جايزة، القماشة دي هي عمرك، ربنا اداها لك، وكل واحد على حسب بقى التوب اللي بيلبسه. في واحد ما تعلمش فساب نفسه عريان، بس هيتفاجئ في الوقت المحدد لنهاية المسابقة ان هو ما لحقش يسطر نفسه. في واحد هيسطر نفسه بس بثياب الكل يضحك عليه ويبقى محرج جدا الناس تشوف الطريقه دي. ده بنطلون ده تعمله، ده تيشرت ده تعمل بالطريقه دي، ده لبس حد يلبس لبس محترم بالطريقه دي، ده فاتك كتير قوي. في واحد بقى ده برنس قاعد يتعلم ويتعلم تفاصيل تفاصيل التفاصيل، الجيب بيتعمل ازاي، طب والزراير ممكن تتعمل ازاي، طب اللون البني اللي يمشي مع اللون البني، ومش عارف ايه، قاعد يفصل يفصل يفصل التفاصيل الايه الدقيقه جدا. ليه يعمل كده؟ لان هو صدق، هو صدق ان فعلا ان الحاجه دي هينبني عليها ايه. في واحد بقى عمل ايه، خد القماشه دي وبهدلها. ممكن تقعد بعد اذنك؟ ماشي، ربنا يسددك. فده واحد خد قماشة عمل فيها ايه، بهدلها بقى ووسخها، لا عارف يفصل ولا عارف يلبس. كل واحد مننا معاه عمره، عمره ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك وهياخده منك، زي بالضبط المحاسب اللي في الشركة عندك. واحد محاسب في المصنع الشركة هو محاسب أمين على الماديات اللي موجودة على الخزنة، الخزنة دي فيها مليون، عشر، عشرين، هو إيه بتاعته؟ مش بتاعته. ففي وقت محدد بنسحب كل حاجة ونقلها، صح؟ ليه؟ ما ليست ملكه. جوارحك مش ملكك وعمرك مش ملكك، ودي أحد أسرار إن الموت مفيش حد بيستأذنك. ليه؟ أستأذنك في حاجة مش بتاعتك؟ لا، هي دي كانت أمانات معك، عقلك اللي أنت معجب جدا بيه، وعينك اللي أنت مبسوطة بيها، وودنك اللي أنت بتسمع بيها، وعمرك اللي أنت قاعد بتلعب فيه، كل ده مش بتاعك. في يوم من الأيام هتلاقي مرة واحدة إن ده اتاخد منك، وتبدأ بقى إيه؟ استحضر بقى مين اللي فاز ومين اللي خسر. زمان كانت الشرقية بتلعب في الدوري الممتاز، وعارفين اللي حصل مع الزمالك، عملتوا ايه مع الزمالك؟ كسبتوا الزمالك خلاص، عديها يعني لو انت زملكاوي عديها. فساعتها الشرقية كسبت الزمالك في نهاية الدوري، الشرقية بقت فين؟ ليه بتقول عليهم ظلمين؟ مين اللي ظلمهم؟ ظلموا أنفسهم، صح؟ المهم نزلوا درجة تانية. فكان الفوز المرحلي ده ما كانش فوز حقيقي، صح؟ هي الدنيا كده برضه، كل فوز تفوزه في النهاية مش هيبقى فوز، مش هو ده. عشان كده أصحاب الجنة هم الفائزون. تبقى كسبان 3-0 وباقي 5 دقايق. سمعت واحد من فريق ما انتوا لوحدكم هتكتشفوا بيقول احنا لو كسبانين 3-0 وباقي 5 دقايق ببقى قلقان، بظل قلقان. خلاص، المهم في ناس طول ما الماتش لسه ما انتهاش هو خايف من ايه؟ من كل اللي الهجمات المرتدة. الهجمة المرتدة ما بتتحسبش ليه عبد الرحمن؟ مرتدة مش مسلمة يعني. فالمهم بيبقى باقي 5 دقايق والفريق مطمن جزء من الاطمئنان، لكن مش اطمئنان كامل. ليه مش اطمئنان كامل؟ لأن المباراة ما انتهتش، صح؟ اللي بيكسب في النهاية هو ده اللي نقول عليه الايه؟ في مرض ربنا عافينا وياكم، الإنسان بيبدأ يفقد فيه الحركة، وآخر حاجة بيفقدها ايه؟ عينه، هو اللي بيسموه الايه؟ الاسم. ربنا يعافينا وإياكم. ولدرجة ان هم بيبدأوا يعلموا الناس دي خلاص بقى بدأ ايه اعصابه خلاص ما تتحركش ايده بقى خلاص تفقد بالسيطرة قدمه تفقد اول ما يدخل في الدائرة دي يبدأوا يعملوا ايه يبدأوا يعلموه لما يعوز حاجة يطلب ازاي يكتبوا لوحة كده عليها ليه الحروف كلها ألف باء تاء كده وبعدين هم ينشوا على حرف حرف لو حرك عينه يبقى ده الحرف الأول وهو مثلا لو عاوز تقفل الباب هنعرفها ازاي لأننا ماشيين حرف حرف حرف حرف حرف حرف عند القاف يرنش يبقى ده قاف وبعدين بقى ايه فاء بقى عشان يقول ايه قفل الباب في واحد بقى لو عرض عليك العرض ده قال لك تاخد 20 مليون ونجوزك بس 3 سنين يجي لك المرض ده وتكمل حياتك بيه تقول لا ليه انك انت عرفت النهايه ايه فرمضان وعي يخليك تضبط طول عمرك سعيك بيعرفك ان الدنيا قد ايه بقى وحجمها الحقيقي تعيش الدنيا بقى كويس قوي الله سبحانه وتعالى يقول اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صح تيجي تقول لي مش فاضي مش فاضي لاخرتك ويطلع الرب سبحانه وتعالى على محل لنظر الرب يطلع على قلبك محل النظر سبحانه وتعالى يجدك معظم جناح البعوضة اللي مش جايبة جناح بعوضة عارف مشكلة تعظيم الدنيا أو إيه كأنك بتقول لربنا يا رب أنا مش مقتنع ومش مصدق بفكرة إن الآخرة أولى أنا بقرأ في القرآن وبسمع وبقول كده وبحضر يوم الجمعة واسمع الشيخ بيقول كده بس أنا جوايا لا الدنيا أولى يجي رمضان يعدل تاني الموضوع ده ويقول لك فوق كل حاجة تتحط في مكانها النهاردة تلاقي واحد علي قصاد أنا أعرف حد علي قصاد بقاله 11 سنة عارفين ليه؟ كان واخد شقة في مكان معين وهو هيستلمها بعد ليه فترة معينة عشان ياخد شقة 5-6 سنين بعد 5 سنين يدفع ايه مقدم وبعد كده انه يقسط يقسط يقسط يقسط ويستلم ويقسط ويقسط ويقسط ويقسط ويقسط ليه عشان شقة في مكان مش محصل جناح بعوضة وهنعرفها قوي فعلا هي جايبة جناح بعوضة ولا لا أول ما يتقال يا جماعة الخير ادعوا لفلان لأنه توفي والجنازة بعد صلاة الظهر يا هو شاف الدنيا بقى صح النور قطع والدنيا مش جايبة بقى إيه حجم الذر أنا قلت لكم قبل كده لو جبنا دلوقتي إيه جناحنا موسى كده وحطيناه قدامنا خلاص مدينتي فين فيه هنشوفها طيب لو جبنا أفضل مكان في مصر وظاهرا أبأس مكان في مصر وحطناه على جناح البعوضة نعرف نفرقهم من بعض يقولك لا بس خلي بالك هو واخد الإبلي خلاص ده واخد بحري ده إبلي خلي بالك ده برضو يعني أول ما تخش عنا موسى من هنا ماشي والتاني من هنا خلي بالك قارون أصلا المفترض واخد نص الناموسة مش بتاعك بالجتس بقى والجماعة دول واخدين برضو فانت بتلعب في ربع ربع ربع ربع من جناح اللي وبنتخانق بقى زي كده النمل لما انت تشوفه قاعد ما يتخانق على قطعة السكر وبتاع وانت تقول جيب بقى عيالك شوف وبتبدأ بقى الحكيم بقى يطلع من جواك على فكرة انتوا احيانا بتعملوا كده يا بنات اكبروا بقى مش عارف ايه وكمان لما انت يا بابا وماما بتعملوا كده احيانا فهي الدنيا لازم نكون فاهمين كويس انت جاي ليه يا جماعه اللي طالع مشوار 2-3 ساعات ما يرضاش يطلع يتحرك مشوار بدون ما يعرف هو رايح فين انت جيت الدنيا وتمشي وانت مش عارف انت جيت ليه ومشيت ليه لازم تبقى عارف المقصد بتاعك تماما. المثال اللي انا قلته لك من شويه ده، الراجل اللي خلاص بقى فهم وتعلم التفصيل قاعد عمال يفصل، جاع قدامه الوجبه بياكل، صدع بيشرب كوبايه شاي، فحياته واحتياجاته بيعملها ولا مش بيعملها؟ بس هو مكفي على ايه؟ على المكتب قاعد ايه يشتغل ليه؟ عشان يطلع ليه القماش ثوب جميل ده يلبسه. هو كده. في حد منكم راح درس في روسيا طب؟ كسب شرف عيدك. مفيش؟ طب تعرفوا حد درس؟ ما شاء الله كلكم يرفع. ماشي. ليه الشاب ده لما راح يدرس اول حاجة بيدرس في دولة مش اللغة بتاعته، صح؟ والجديد دلوقتي الصين، فاللغة مش بتاعتك، يجي يتعلمها ويعافر عشان ايه؟ هو عم خلى الطب اكبر همه، عملها ازاي ده؟ انه كده يضغط في دماغه الطب اكبر همه، الطب اكبر همه، ولا في ممارسات بتضغط بتخلي الطب اكبر همه؟ ويلاقي بقى ان في شهادة معينة، في دبلومة معينة، في دورة معينة، يقول لك دي هتخليني ايه عالي فين في المجال، فيروح ياخدها، صح؟ شيل بقى الطب وحط اخ الراجل صاحبنا ده اللي سافر ده، يتلاقيه هو يشغل احيانا يروح يشتغل فين؟ في مطعم عشان يجي فلوس، صح؟ يشتغل كده مش عارف ايه بتاع. في واحد كان حاجة كبيرة قوي في الجامعة وراح كان بيحضر ايه بياخد دكتوراه بره، هو بيحكي ان هو رضي انه يكون سواق الجامعة، يعني بعد ما بيخلص يشتغل سواقي 5-6 ساعات وبياخد ايه عشان ياخد المصروف بتاعه اللي يقدر ايه يعيشه. الراجل ده رايح ليه؟ عشان ينام بعد ليه صلاة الفجر، صح كده؟ الراجل ده رايح ليه؟ براحتكم المسابقات ايش الشنطة هنا، فهو رايح عشان يجيب الدكتوراه، فهو رايح يجيب الدكتوراه، صح كده؟ الراجل ده شغال سواق، الراجل ده هو اتعرض عليه لما لقوا ان هو ما شاء الله بيعرف يركن وبيعرف يخمس وبيعرف يوصل الناس في المواعيد وكده، قالوا له ايه احنا عاوزينك انت تبقى انت مدير شركة الباصات دي عندنا، وهتشتغل 13 ساعة بدل الثلاث ساعات دول، وتبتاخد 100 دولار هتاخد 3000 دولار، يقبل يشتغل؟ اللي مش رايح للدكتوراه يقبل يشتغل ولو بواب، طالما الموضوع هو رايح فلوس والدكتوراه دي جسر، لكن اللي رايح ياخد الدكتوراه وراجع يقول هي فرصة بس هتضيع ايه المقصد بتاعي. انا مقصدي ايه واحتياجي ايه؟ انا احتياجي المئة دولار والاكل والشرب والسكن، صح؟ ده احتياج، لكن المقصد كان الشهادة. وصاحبنا ده ما بيضيعش ابدا المقصد قدام اي فرصة. عندنا واحد النبي حكى عنه صلى الله عليه وسلم، الراجل ده في الاحتياجات، احنا احتياجاتنا ايه؟ اكل شرب نوم سكن اهتمام مكانة، الراجل ده تقريبا جايب صفر في الاحتياجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس الخلق من اهل الجنة، أبأس واحد، افقر واحد، اكتر واحد معدوم، اكل ما اكلش اكل كويس، حياه ما عرفش يعيش، مش عارف صحه كان متبهدل، الراجل ده في الاحتياجات جايب ايه؟ تقريبا صفر، بس جايب اهم في المقاصد جايب 2%، عشان كده هو من اهل الجنه. الراجل ده ما ضيعش ايه الهدف الاساسي. فلازم حضرتك تكون عارف انت جاي هنا ليه، ايا كان بقى مجالك بقى، انت تاجر، انت طالب، انت مش عارف ايه، انت ام، انت زوجة، انت بنت، ايا كان وضعك دي اسمها احتياجات. لكن في الاخر خالص كلنا رايحين فين؟ دي لازم تبعين عدلها واضحة لك جدا، هو ده الفوز اللي احنا بنبحث عنه. ربيعة رضي الله عنه
7: لا واحد كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام جاب الوضوء وحطه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه مهتم جدا دي أراد أن يكافئه فقال له سلني يا ربيع نفسك فيه يا ربيع سلني يا ربيع نفسك فيه. فربيع فكر كده وحسب الدنيا، ربيع ده كان فقير وكان شاب ماشي، فهو فقير وشاب وملوش سكن، كان قاعد مع أهل الصفة الراجل ده محتاج ايه؟ زوجة فلوس سكن زيك كده بالظبط خلاص ايا إن كان انت عندك وعاوز ولا ايه ما عندكش. فده هو ربيعة كان عاوز الثلاثة دول وعاوز برضو ايه يعني برضو مصدر دخل، ما طلبش الحاجات دي كلها ليه يا عم ربيعة؟ عشان ربيعة عارف البوصلة بتاعته، هو عارف النهي فين. قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني انت لو اتقال لك يا عم انت شفت رؤية، شفت سيدنا إدريس في المنام وقال لك انت ليك رؤية النهارده دعوة واحدة بس هتستجاب لك وانت بتفطر واحدة بس، هتكون ايه؟ عاوزين اللي جواك مش اللي عليها درجات، عليها درجات الفردوس الاعلى، اللي جواك اتجوز نرمين، في حين ان نرمين فوق عاوزها تتجوز حد غيرك سواء فوق او مش فوق يعني. كم واحد بقى فعلا حاضر جواه جدا جدا لو واحده بس اخرى وهسنطرها وعارف هي ايه. فاول حاجه عاوزين نخرج بيها من رمضان يا جماعه ان احنا فهمنا ان تغيير التفكير بيريح كتير قوي. في قصه اسطوريه كده اللي بيحكوها رمزيه، القصه دي ان كان في ملك ماشي كده بره فالشوك بتاع المدينه بتاعته مبهدله، كان لسه بقى موضوع اختراع الاحذيه ده لسه ما تمش، فجاب الجماعه بتوعه كلهم الحاشيه اللي هم بقول لهم انتوا راضيين ان رجلي توجعني؟ قالوا له لا. طب ان رجلكم كلهم برضه وجعاه؟ قالوا له لا. قال لهم خلاص افرشوا كل البلد جلد. ففي واحد يعني زيكم كده مفتح قال له طيب انا ممكن اقول لك على حاجه احسن، ما نجيب رجلك واللي فيها بجلده وانت تمشي ورايح دماغنا ونضايح مصايب. قال له فكرة وطلعت الأحذية. أحيانا أنت لما بتغير نفسك تعرف تأثر في العالم، مش لازم تغير العالم كله عشان الدنيا تبقى مظبوطة. في واحد هو محق، أنتوا عارفين بني إسرائيل دخلوا في التوهان إزاي؟ يتيهون في الأرض. أنت ليه تاهوا في الأرض؟ عشان علقوا خدمة الدين على حي. أصل في مشاكل، إيه المشاكل؟ إن فيها قوما جبارين، فهو علق نجاحه عليه على مشكل زي تحفظ قرآن ما أحسن الشغل أنا ما أصبح ده في أونلاين دلوقتي ما بروح بالليل متأخر ده في ناس شغال 24 ساعة الباقة بتخلص يا عم هنمدك أنا أبويا بيشد علينا لو النت اشتغل الساعة 11 بالليل عشان نعيم. هو إيه؟ هو قاعد كل شوية بيبص على المشكلة. صدقني اللي منعك من الحاجات دي هو انك معظم قوي الدنيا فمش شايف الاخره او مش مصدق الاخره، مصدق اللي هو التصديق البسيط ده لكن مصدق تصديق حقيقي لا، بدليل ان احنا صدقني انا وانت مش حمل يوم واحد في جهنم، مش في حمل يوم ولا نص يوم، تقعد كده نص يوم كده في جهنم وبعدين تطلع وخش يا سيدي مع النبيين والصديقين، والله ما حمل الكلام ده. يعني لو الشغل كل اللي احنا بنشتغله ده يعني مجازا بس لو الناس كلها هتخش النار بس في فرصة ان كل اسبوع يخفف عنك يوم جمعة او انك تشتغل الشغل اللي انت بتشتغله ده، والله كان مشجع ان احنا نشتغل يقولنا يعني هنخف يوم. سورة غافر هم طلبوا وخفف ايه عنا يوما من العذاب، عاوزين يوم واحد بس مش يوم يبقى اجازه، يوم يبقى فيه تخفيف من العذاب بدل غسيل وقطران يبقى غسيل بس هو ده كان طلب الناس. فأنا وأنت مش في حين ضيوف. لما تستحضر الموضوع ده تبدأ تفور بقى. أنا لازم أعيد تاني البوصلة بتاعتي وأضبط القماشة بتاعتي وهروح أنا أحاول أضبطها كويس أوي. عشان كده في واحد من الصحابة اسمه ضمان. الرجل ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه؟ هو الرجل ده كان قبل الإسلام بيشتغل إيه؟ عمل نفسه دكتور. شغال إيه؟ بيعالج من اللي من الجنون والكلام ده كله. واضح إن هو كان إيه؟ دي في النفسيات يعني. فهو إيه؟ قالوا له ده في واحد واسمه محمد ومحمد في مكة وده قال له بس عارف علاجه عندي. فرايح يعمل كشف مجاني للنبي. عارف كده قال هو المصطفى بتاعه والله لله يا عم يلا عشان برضو مكة وبتاع والكلام ده كله لله. فهو رايح قول يا محمد إني أشفي. وبعدين بقى هو إيه؟ عارف بقى أن ده ربنا وبتاع فدهاله. قال له إني أشفي بإذن الله من الجلود والريح والكلام اللي ممكن يجي لكم ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد رحمة برأ قال له أعد علي تاني دي. راح النبي قالها له تاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أنت بتسمعها كل يوم جمعة. فالراجل انبهر قال له إيه؟ أعيدها. فراح عيدها تاني. قال له يا محمد لقد سمعت كلام الجيل الكهان وكلام الشيخ السحر والشعراء والله ما هذا بكلامهم إن هذا لكلام من الله. ثم العمق سبحان الله. احنا لسه ما قلناش الدرس. اما يعني ضماد بيقول لنا الجملتين اللي انت بتسمعهم في دباجة كل درس دول كافيين يقلبوك. بس الراجل قال له ايه بقى؟ قال له يا رسول الله امدد يدك وبايعك على الاسلام. فمد النبي يده وقال وعلى قومك. قال وعلى قومي. قال له يعني تجيب قومك تروح تدعوهم. قال له راح ادعوهم. فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسك ضمان المسؤولية من اول ايه؟ ده ما عادش 20 يوم 30 يوم رمضان وقبلهم حفظ قرآن وقبلهم مولود في بلد على الاسلام ومش عارف ايه واذنوا في ودنه اول ما تولد وسموه اسم اسلامي وبيروحوا الكتاب وهو صغير وبيت. مش القصة دي كلها. لا ده من اول لحظة. قال له بقى عندك مسؤولية. في مسؤولية بقى عليك. شعور سيدنا موسى هو بيسمع وانا اخترتك كان عامل ازاي؟ طيب وشعورك وانت بتسمع كنتم خير أمة خرية للناس شعورك عامل ازاي؟ ايه اللي خلى قبل ما اقول مؤمن قال ياسين الجماعة اللي بيشجعوا الاهل وشجعوا الزمالك بالمناسبة في الجوائز في تيشيرتات مش أنا اللي جايبها يعني هي جت فأقرناها أو مررناها. أي واحد يشجع الأهلي أو الزمالك ملوش تيشيرتات. نعم طيب عشان أعرفكم اللي بيشجع الأهلي يرفع يد. طب اللي بيشجع الزمالك يرفع يد. طب الحمد لله مالكوش في الكورة خلاص وقف التيشيرتات دي خلاص. بس خلي بالك 90% منكم قلبه رفع ايده. بس قال لك لا احنا في درس تراويح بتاع وقت رمضان الشيخ ممكن يجيبنا على الهواء حد يرفع ايده. المهم الاهلاويه والزملكاويه حد رغبه انه يشجع الاهلي؟ انا جه كده مثلا ايه رئيس النادي كده وتعرف على بالله عليك مش عارف ايه واحد سيبنا روحت انه مش عارف ايه الاهلي ده اللي رباك واللي عملك ولا حتى ده انت دمك يا اخي. قال له ايه غلبه خلص بقى وبتاع. فتلاقي حد اتكلم عن نفسه وبيشجع. انا مره سمعت واحد بيقول انا الحمد لله ما فاتنيش ماتش في الدوري للاهلي. يعني فين الحمد هنا؟ انت بتحمد علي والدوري. فتلاقي ان في حد مشغول جدا بحاجه زي كده. لا وكمان الدنيا احيانا الغزاله بتاخده فيروح ايه ده بيشجع كمان ايه لا ده الاستاد ده بقى حاجه اعمق شويه لا ده بيشجع كمان ايه كره الطايره الاهلي طب يا عم ماشي انت راجل في القدم وبتاع وقلنا ان عندك شبهه طب السله واليد وبتاع لا هو ليه واخدها ايه شاروه على بعضها مره في واحد بيشجع فريق هو بيتغلب كتير فانا بقول له ايه انا عاوز اسالك سؤال هو انت ممكن في يوم من الايام تغير وتقول لا خلاص انا تبت اشجع نادي تاني قال لي ايه في لغايه القبر مستحيل قلت له طيب انت مش بتتحرج من كسره المكسب قال لي ايه كل ده يهون ولا الذل اللي هشوفه لو حولت اشوف العمق ده انت قلت لكم قبل كده مره بقول له ايه لما تدعي انت قال لي لا انا يوم ما ادعي مش هدعي لليه الكلام ده ادعي النفس انا مالي ومالي الشاهد ان الجماعه دول ما حدش قال لهم شجعوا حدش قال لهم روح هات التيشيرت ده حدش قال له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ولا انتمي ولا بتاع والقصه دي كلها طبعا عشان هو يعني يسكن عارف المرهم اللي بيريح هو حابب ومشجع عليه الفريق بتاعه فيروح ويروح يقول ايه هو في الاستاد يهتف ان ربنا ينصر مين غزه ويعمل تيشيرتات فلسطين صح طب تعالى اقول له كده عن احنا عاوزين منك حاجه تذكرة النهائي اللي انت راح تتفرج بيها دي هناخدها ونتفرع بيها في فلسطين ليه لا طب ليه هو من جواه مشغول وبيدعي ان فريقه يكسب اكتر ما مشغول ان فلسطين تكسب وده من جواه بس هو يعني طبعا انا مش بعمم بس كتير كده ممكن تلاقي واحد اتنين مجموعة فلتة بس القصد ان في ناس كتير كده هو اهم حاجة عنده ايه ان فريقه ده طبعا واحيانا بيكون هو عشان يسكت واعظ ربنا اللي في قلبه واللي قاعد يلومه ويقول له انت شايف الدم والناس يعني بيتسفلت بيها وانت رايح تهتف بده فهو عاوز يسكت الحاجة دي فيقول ايه يروح عيال غزة غزة غزة وبعدين دقيقتين اتنين ويشتم الفريق التاني اللي هو لو نزل دلوقتي يقول لهم هنعمل فيكم اللي اليهود بيعملوه في غزة لو نزلتوا لنا دلوقتي فين بقى العمق ده عشان تعرف ايه ان الحاجات دي بتودي فين ارجع مين اللي خلى الناس ديت يعملوا كده الحب هو بيحب الناس ونبايع النادي بيع عقبة العقبة وغيره المهم هو بايع صح مين كتير كده حد في يوم من الايام منكم لما شجع الاهلي كان مشغول حاجه كده وهو نازل قال له انت صوتك اتذبح امبارح وبتاع والكلام ده كله احنا بنديك مش عارف ايه ما تقولش حاجه تعمل كل الكلام ده ليه والله حبك في النادي الجديد ان في تبرعات وبتتبرع خلاص وبتدافع على الحمله تعال انقل بقى انقل انقل انقل انقل انقل كده شيل الاهلي حط الاسلام شيل الزمالك حط الاسلام تلاقي الحراره اللي جواك تجاه النادي مش نفس الحراره تجاه صحابه ده خطر يا جماعه ده خطر مرعب عليك لو دخلت قبرك كده انت عامل زي ما يكون داخل معاك قنبله ذريه وهتفجر فيك عيب انك تبقى داخل قبرك وعقلك ده مشحون جواك كده كل اللي انت معظمه مرتبط بايه بجناح البعوضه مؤمن قال ياسين ثلاث رسل في القريه بتاعته يتكلموا مع الناس ويتكلموا مع الناس ويتكلموا مع الناس خلاص ده الرسل شغال ايه اللي يخليه يطلع ويجي من اقصى المدينه اللي طلع الاخ يروح يتفرج على ماتش السوق اللي طلع ده الحب واللي طلع ده الحب اللي طلع ده ان هو حاسس ان هو مسؤول شيء واحد يكون متجوز وعنده عيل واثنين وثلاثه ويجي من الشغل يقعد على القهوه لانه قاعد طول الليل وبعدين يروح ينام فتلاقي البنت دي تقول لاخوها ولا تقول لاي حد يقول لها ايه هو مش ايه مش ايه مش مسؤول صح هو عايش لا ما ابوك هيديكي واخوك مش عارف ما انت تعرفي عايش شعور الايه انا مش مسؤول عن مراتي وعيالي عشان كده بيقعد على القهوه وضيع وقته أنا مش مسؤول عن نصرة الدين ولا تبليغ الدين أنا هادي تخيل كده لما ابوك يموت وبعدين يقول لك يا ابني الامانات دي مش بتاعتي او الامانات دي بوصيك ان توديها لفلان وفلان وفلان. مات الاب رحمه الله عليه، بعد شويه قعدت انت واخواتك تهزر وتضيع الامانه. انت وافي لي؟ بتحبه؟ ما بتحبوش لانك كنت هتعمل بوصيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بلغ عني، الدين ده أمانة. مين نبي القومية؟ عارفين مين نبي الزقازيق؟ انت هترفع ايدك يا أنس هتقول ايه؟ طيب مين يا أنس؟ مين النبي بتاع الزقازيق؟ مين نبي الزقازيق؟ مفيش نبي في الزقازيق. ايوه جدع. ولا في المنصورة خالص، في الشيوخ. ايوه هو ده فكرة يا جماعة. كان زمان النبي يسلم الراية النبي، نبي ورا نبي، نبي ورا نبي، نبي ورا نبي. جي نبي ربنا يدخل خاتم المرسلين لآخر نبي. ليه؟ عشان المسلمين اللي جايين هيبقى هم ايه اللي هيقوموا بدور الأنبياء في أماكنهم، وكل واحد فيكم شغال في مكانه ده مقصر في تبليغ رسالة رسول الله. طب يا شيخ هو معلش أصلا مش متعلم، ترزي كلمنا فيه، شوف لك ترزي يعلمك. وفي حد قالك تعلم روسي؟ لما حطيت الطب في دماغك وإن أنا عاوز أجيب الشهادة تعلمت روسي صح؟ في حد هنا في ثالثة ثانوي؟ طيب بتاخد في مادة أكتر من درسين؟ مادة دي فيزياء بتاخد أكتر من درسين؟ في حد بياخد في مادة أكتر؟ في حد من القاعدين حتى لو جامعة عدى عليه كان بياخد في المادة أكتر من درسين؟ أنت يا أنس؟ الدراسات بتاخد درسين؟ بس أنا كام يا عم أنس؟ رابع إيه؟ رابع إعدادي؟ رابع ابتدائي أهو. رابع ابتدائي بنغرس فيه انه هو صغير الدراسات يا أنس، لازم درسين يا أنس، درس واحد مش هيكون كافي خلاص. ليه؟ عشان أنس يطلع النوس وحاجة كبيرة ربنا يحفظه ويكون إن شاء الله إيه قرة عين الإسلام والمسلمين، مش في الدراسات. فهنا إحنا بدري أهو صح؟ تعالى بقى نيجي نعلمه الدين. مادة مش عليها درجات عمليا هي مش عليها درجات، وفي ناس عايشه دي فعلا مش عليها درجات هناك، يعني برضو في الاخره لوغ مش عليها درجات هي والتربيه الوطنيه هيعد. لا يا جماعه، مش معنى ان هي مش عليها درجات ان حياتك تتعامل مع ماده الدين وهي مش عليها درجات. تبقى اول حاجه احنا قلناها موضوع الدنيا، تطلع من المعتكف او تطلع من رمضان عموما ظابط مفهوم الدنيا والاخره. يعني في حاجه اسمها دنيا، في حاجه اسمها ايه اخر، احنا متفقين ان في حاجه اسمها دنيا وفي حاجه اسمها اخره صح، ومتفقين ان ربنا قال على الدنيا له ولعب صح، ومتفقين ان الاخره ربنا رغب فيها وحذرنا من الدنيا. فبلاش تسرح على نفسك وتروح حابس ان الدنيا دي فين، هي الدنيا بس الحاجات المعاصي. لا، الدنيا مش معاصي بس. قرانا وسمعنا غزوه احد، الهزيمه كانت بسبب ايه؟ ناس نزلوا من على الجبل صح. طيب الناس اللي نزلوا على الجبل دول كانوا بيعملوا ايه؟ يعني هم كانوا بياكلوا لب؟ كانوا بياكلوا لب؟ طب شربوا سجاير؟ متاكدين؟ طب كانوا قاعدين مع بنات من اليهود قاعدين فوق مثلا جلسه اختلاطيه؟ مفيش. ما كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجاهدوا. طيب وقبل احد كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا مع النبي. طب لما نزلوا من الجبل نزلوا ليه؟ الغنائم اللي كانت فين؟ يعني شنط في الجامع كده صح؟ فكانت غنائم في جهة في ايه؟ في غزوة. ربنا قال لهم ايه؟ منكم ايه؟ ايه هي الدنيا؟ انت النهاردة مطحون بين العيادة وبين الجامعة وبين كذا والسفر والساحل وبتاع والكلام ده، وتقول لي اخرق اللهم لك الحمد. وعبد الله بن جبير كان عاوز دنيا، هو والفريق بتاعه طبعا، مش عبد الله، الفريق اللي نزل بقى دول بتوع دنيا وانت اخر صرف. لأن أنت امتحانك امتحان صعب أوي. أسوأ حاجة يوم القيامة إنك تتفاجئ إن أنت كنت بتجاوب غلط. كنت عاكس الورقة وبتجاوب غلط. بس الجديد إن أنت هتكتشف إن أنت كنت عارف الصح وقلبت الورقة عمد وصدقت نفسك، زي القصة اللي بيحكوها العرب، واحد ماسك كده ماشي في الشارع وبتاع، فلقى مخرجات الإيه؟ البعير، فراح بيه بينظف كده، هو بينظف ففي واحد عين علقت في يده، فواحد بيقول له ايه؟ تفيدك ايه؟ تمره؟ فهو ايه عجبه الفكر، راح قفل ايده، قال له فيدك تمره، هو عارف وجايبها من على الارض، خلاص؟ يقول له تمره، يقول له بعره تمره، الله الله الله الله الله، لا ده هياخدها مني، راح واكلها. كلنا تقريبا بنعمل الفكره دي. انت عارف ان انا عارف ان هي بعره، بس حطولك بقى عارف كده الدواء المر عشان يمر، بيعملوا له ايه؟ غطى كده صح؟ عشان ايه تبلعها كده وبتاع ايه؟ فيعمل لك الكوتين ده، تحط بقى الشوكولاته، تحط ايه؟ اي حاجه كده، فانت مين ياخد البونبوني؟ النقص النقص انا ياخد ايه؟ فهو ياخد الدواء. ايه اللي يحصل جوه بقى؟ ايه؟ يبدا المعركه بقى، يبدا الشوكولاتات بقى والغطا، ويبدا بقى الايه؟ المراره. الله انا حاسس بحموضه، انا حاسس حاجه بتحرقني. هو ده اللي حصل، وده اللي بيعمله الشيطان. الشيطان ما بيغيركش، الشيطان بيزيلك. الشيطان مش معاه قدره التغيير، معاه قدره التزيين. يقول لك ايه دي؟ ما معلش يعني هي بدناها كده وبتاع، ما زي اختك برضه، مش عارف بدناها وقت الشمس يعني، انت شايف انت حاسس كده، واللي قاعد واللي رايح واللي جاي ده بنعكس فيه، ما تاخدها يا اخي معاك يا اخي في اخر الشارع. مش شيطان ويعز، ويا سلام بقى لو هي منتقدة وانت ملتحي، زيتنا في دقيقنا خلاص بقى، وخلاص هي لله بقى لله. فالشيطان اذا انه يزينها، فمهما الدنيا تزينها هتتكشف مع اول، مش هقول لك طلوع روحك، مع اول مرة تلاقي الدنيا تعرف معاك. اسوأ حاجة في الدنيا انك تتسحب منك في اول اكثر وقت انت مطمن ليها، اكثر وقت مطمن قوي تروح متاخدة منك، والدنيا تمر بعدما تغرك تروح لها، تمسكها تمرك تسيب. يبقى اول حاجه احنا بنخرج بيها مفهوم الدنيا، اظبطه كويس قوي. حاجه ثانيه مفهوم المسؤوليه، وعارف كده ان انت مسؤول. في واحد هنا عاوز يشغل ابنه، بيحطه في اي شغلانه ولا في احسن شغلانه؟ احلى شغلانه. طب لو هو من عيلة القوم وراجل غني جدا، بيختار افضل حاجه في افضل حاجه، صح؟ رب العالمين قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ربنا قال دول افضل ناس في البشريه، ودي عندك انت فرصه. يا جماعه مش معنى ان انت في المسجد ومبسوط في قران وبتاع حاسس كده ان الجو جميل، انت في الحديقه، بس ناس في الحريقه، في ناس فعلا مستنيه اي حد يدلها على اي حاجه. لو مفيش قضية هتشغلك، أولاد عماني وأولاد خلاني ومش عارف مين وأسرتي وأولادي اللي أنا هنحس بعض على الخير، ويبقى لينا كل يوم خميس مثلا أو خميس أو خميس لأ بنخرج ممكن نلعب كورة ونعمل مش عارف وجبات ونتصدق بملابس ونعمل كذا، لازم يبقى فينا

هاني ديت يا جماعه هي ديت اللي هتظبط اي سعي بعد كده. اعمل ايه بقى بعد رمضان ومش هعمل بعد رمضان؟ انا اروح احكي الحاجه الاولى القران ثم القران ثم القران. الجنين في بطن والدته لو الحبل السري اتقطع يروح فين؟ هيروح فين؟ يموت؟ خلاص راح صح. حبلك السري الوحي قران. اي حاجه بتحاول تعملها انسى وعيد ثم عيد ثم عيد. ان في اخوه يعني اقصد اخوه يعني مسلم زي عنده مثلا سن ايه 30 وانت طالع يجيب لاولاده وهو مهتم جزاه الله خير يجيب لابنه محفظ صح. طب وحضرتك لا نكبر الواد نفسه ايه يكبر عشان ايه؟ ده خطر. ان القران بتاع مين؟ الاطفال. ده بتاع الاطفال. وفي ناس بتتعامل مع القران والحاجات دي ديكور يكمل المشهد. واخدين بالكم؟ على فكره سمع سوره الكوثر لعمه فهي لقطه ايه؟ جايه في الحته دي. مش جايه ان انا بدي ولد يخدم ديني. اما فكره بقى ان هو هيضيع دنيته ومش هيضيع دنيته، هاتولي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دنيته ضاع عشان دخل طريق الاخر. الانصار دنيتهم ضاعت صح؟ ضاعت ولا مش ضاعت؟ قسموا الدار نصين، ضاعت ولا مش ضاعت؟ بتقولوا ضاعت ولا مش ضاعت؟ والمال نصين، ضاعت ولا مش ضاعت؟ يا جماعه ضاعت ولا مش ضاعت؟ قدامنا كده نصين. طب قلت ولا مش قلت؟ قلت صح. العين العين شايفه ان البيت قل صح، فالنظر بيقول قل، لكن الخبر بيقول لك فلنحيينه حياه طيبه صح. ايه اللي حصل للمهاجرين والانصار بعد كده؟ ملكوا نص الكوكب اقل من 20 سنه. انت سبت نص البيت الطين بقى ايه؟ تلاقي واحد ماسك الكوفة وواحد ماسك فارس وواحد ماسك مصر وواحد ماسك كذا. عمرو بن العاص لما هاجر وكان قاعد مع اخواته، ابو عبيدة اللي فتح الشام وكان قاعد مع اخ فوق الطين كده واخد الطين. النهاردة ابو عبيدة فتح مالك الشام كلها. والدنيا بتدي، الاخرة بتدي ولا بتديش؟ الاخرة بتدي بس بعد ما تمشي في الطريق ده. ليه؟ الله سبحانه وتعالى حاشاه ان يقول لك امشي في طريقي وانا بقى هبهدل لك حياتك. الله اقسم ولا يحتاج لقسم فلنحيينه حياه طيبه. يبقى اول حاجه القران، ثاني حاجه الصحبه اللي تبقى زيك اللي واخدك للاخر. طيب الصحبه الوحشه اللي هي ايه؟ مين هي الصحبه الوحشه؟ يلا بقى الثلاث دقايق على الشروق عشان اذكركم. صحبه الوحشه اللي هي سجاير وبتاع وبنات والكلام ده كله صح؟ دي وحشه. بس في بقى صحبه ثانيه مرعبه ظاهرها الجمال كله وباطنها اللي تكسي داهيه. مين بقى الصحبه دي؟ اللي قاعد يعظم جناح البعوضه في قلبك. تقعد معاه يقول لك ايه؟ شوف عاملين عرض على الموبايل 16 مش عارف. عاملين شفت وجبة مش عارف ايه؟ ده عاملين بقى عرض على الصينية مش عارف ايه؟ كل شوية ايه؟ ما بيتكلمش الا فين؟ بس ده ابنين؟ ده ابن طنط ليلى الولد المحترم ما بيتكلمش بنات. خلاص؟ وده الشاب اللي بيقعد في الميدان هنا، ده اللي واقف في الميدان وهو ايه مؤدب ما بيشربش سجاير. وما يبقى بيشوف حد سجاير بيقول له لو سمحت ابعد عنك عشان هدومي. واخدين بالكم؟ فده احنا هنصاحب؟ لا. ما تصاحبش حد يعظم الدنيا في قلبك، لكن تصاحب حد العصر قد ايه عشان تصلي وتلعب معاه كوره بقى وتروح معاه مطاعم براحتك. بس في ايه؟ بوصلته زي بوصلتك. هو مظبط الجي بي اس بتاعه على ايه؟ على الغايه والمقصد بتاعنا احنا الاثنين. عم اجي اقول له بقول لك ايه، ما نيجي يوم الخميس كده نروح المسجد، المسجد هنا من السبت للخميس في تحفيظ قران الظهر للعصر للعشاء. فيجي يقول لك ايه؟ طب ما نروح نحفظ قران. عم قران ايه وبتاع ومش عارف ايه، تعالى طب نروح نلعب، طب تعالى مش لاقي وقت. وده النوعيه دي سيبها صدقني هتسيبه. هيجي وعشان انت السبب في مجيئه

سبب في مجموعه. المبتدئ يسيب الصحبه دي. لكن اللي وصل درجه معينه هو بيدعوهم، مالكش دعوه انت بيه. اتفقنا؟ طيب ايه بقى الحاجات التفصيليه؟ في لقاء اظن بيكو شيء الفجر ده العام الماضي شرحت فيه بالتفصيل ايه الحاجات الاساسيه اللي تنفعك. اظن بالنسبه لسن جديد حاجه زي كده، فانت بقى عيش سن جديد، شيل حبيب واعمل اي حاجه فيها دي. ان شاء الله ربنا ينفعكم انك تخرج من رمضان منكسر لله سبحانه وتعالى، طالب من الله سبحانه وتعالى انك تدعو ربنا ان ربنا يحببك انك تتكلم عنه، ان ربنا يحببك في طريق الاخره، ان ربنا لا يصرفك عن الاخره. وايا كان بقى دنياك ايه، ايا كان انت شغال ايه، تاجر، دكتور، مهندس، الاخره ما بتقولكش. الاسلام مش بيقول لك سيب اللي انت فيه، الاسلام بيقول لك بص على بص قدامك واشتغل زي ما انت ايه، الراجل الترزي مش سنسو قاعد يفصل القماشه وبياكل وبيشرب ويرد على التليفونات وبيروح يعزي ويبقى بس بيفصل في القماشه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: شو هي مفاتيح الرزق حتى الواحد الله عز وجل يعني يرزقه ويبارك له؟ على فكرة الرزق مو كله مصاري. ناس فكر إنه هذا هو الرزق. لا لا لا لا، تقعد بتقرأ بحث في الرزق، رزق الله للعبد، بتجيب 4-5 كتب بتشوف بتمحص، بيجي النبي عليه الصلاة والسلام بيختصر لك كل هالكتب هدول بحديث إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أي هي اليوم الهدية؟ إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أول وحدة، الرزاق هو الله، لا معلمك بالشغل ولا عضلاتك، لأنه لو كانت الشغلة بالعقل بالعقل وبالعضلات كانت البهايم ضلت بلا أكل. هاي الناموسة شو بدها تحكي؟ الله مسلطها علينا الناموسة، نحن نايمين عم تشفط الدم، إيه هذا رزق. وحشرة صغيرة، والنحلة، النحلة بتاكل تاكل طيب. هلا البني آدم بياكل طيب شو بيطلع؟ خبث. أما النحلة تاكل طيب بتطلع أطيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، وإن جلست على عود نخير لم تكسره. لطف. هلا صاير المؤمن، هلا المؤمن مؤمن مثل النحلة، خلينا نقول المسلم، المسلم ملا مثل النحلة؟ ما بنعرف. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله، موضوع الرزق هذا موضوع شائك. من الصبح شو صفيان بالجيبة وقديش بقيان لآخر الشهر، ومتى ما فلس البني آدم يمسك دفاتره القديمة، وكل واحد عنده بالبيت شي كفي شهرين. سيك البني آدم سبحان الله طماع. حكى لنا سماحة الشيخ سيدنا الشيخ أحمد كفتارو عن والده، أنه كان في إنسان يعني عمره بين 70 و80، كان يعول ابنه، يعني زلمة ما عاد له حد، توفيت زوجته وما له غير هالابن هذا. مات ابنه بحياته، هذا الإنسان اللي هو بين 70 و80 سنة، إجا لعند الشيخ أمين والده لو سمعت شيء، قال له: انكسر ظهري. قال له: شبك ابني؟ قال له: سيدي يعني اللي كان سندي راح. قال له: قديش تارك لك؟ قال له: تارك لي شيء يكفيني 6 شهور. قال له: بعد 6 شهور تعال لعندي. بيقول سمعت الشيخ: عاش أسبوع ومات. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللي يتكفل بالرزق هو الله، الله خلقنا هو متكفل برزقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزق هو الله متكفل فيه. تطلع العصفورة ما معها لا شهادات ولا لموظف يقرني، بتروح بترجع المسوية آكلة وجايبة لأولادها. مين رزقها؟ الله رب العالمين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لذلك هذا الرزق الذي نسعى إليه هو يطلبنا ونحن لا ندري. طيب هحكي لكم هلأ قد ما حكيت بدنا نعطيكم الثمرة، شو هي مفاتيح الرزق حتى الواحد الله عز وجل يعني يرزقه ويبارك له. على فكرة الرزق مو كله مصاري، الناس فكر انه هذا هو الرزق، لا لا لا لا، العافية رزق، والأولاد البررة رزق، والزوجة الصالحة رزق، وانك انت تكون ببيت الله وتسمع مجلس علم هذا رزق. هلا انتو رزق، هاي ما بيكون واحد ماشي بيشوف استيتية بينتخذ وضوء الاستيتية بيقول لك جتني رزقة. رزق حب الناس لك رزق، العقل الحصيف رزق، الله وكيلكم. تكون ساكن بالشام هذا رزق، برزق لأنه تتحمل شوية ابتلاءات وبعد منها الله بيكتب لك الأجر والثواب. مفاتيح الرزق، شو مفاتيح الرزق؟ أول مفتاح من مفاتيح الرزق هو طاعة الله، فطاعة الله عز وجل تجلب، لأنه بتصير قريبا منه. شو يعني قريبا منه؟ كل ما كنت أنت قريب من إنسان غني بيغنيك. هلا إذا كنت عم تشتغل عند شي واحد غني وكذا، وهي المسويات قال لها خذ كيلو صفيحة، خذ السطل اللبن، خذ الثلاثة كيلو موز. ليش؟ لأنك قريب. قال الطاعة، لذلك قال سيدنا عبد الله ابن عباس: إن للطاعة حسنة في الوجه وقوة في البدن. يلي بيطيع الله بدنه قوي، لأنه شوف، ولا سبحان الله، يلي بيعصي الله بتشوف أشكالهم، هدول بتشوفهم بالفيسبوك وبلي دائين جسمهم كلياته من هالوشم، أو بتلاقيه قاعد مع الكلاب عم يطعمي كلب ويكاغي كلب. الله يصرفنا. نحن اللهم أعيننا على ذكرك، المعونة بدنا إياها على طاعة الله عز وجل. قال وزيادة في الرزق، أي طاعة، وبالذات الصلاة. الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. شوفوا قرن بين الصلاة والرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. تعلمت المسلمون في مساجدهم والله في حوائجهم. أنت روح على الجامع، مو معناه تقعد بالجامع 24 ساعة، لا، تقعد بالجامع وقت الدرس بيقوم الله عز وجل، يعني بتجيك حصة كاملة مكملة. لذلك أول مفتاح خليك معه. في قصة هي هون صارت بالشام، انه انسان هلا الانسان بيدور على شغل بيلاقي شغل، مو مثل ايام زمان تروح وتقول له بدي اشتغل ما في. فانسان دنيا رمضان مثل الايام عم يدور على شغل ما يلاقي شغل، يروح من الاذان الفجر لاذان الظهر ما في، فوت على الجامع رد يطلع يدور على شغل، ما بعد العصر ما عاد في شغل، يضل المغرب، قبل المغرب بشوي يجي على هالبيت وزوجته تقول له وين الغراض، وين الخيار، وين البندوره، ما في اللي الله قسم لهم اياه من اللي بقيان امبارح، يومين ثلاثه اربعه. بعدين صار الا ان انا عم اشتغل عند واحد اسمه ابو عبدو. شو اسمه؟ ابو عبدو. هو بيكون ابو عبد الرحمن، هذا الرجل هو عم يشتغل عند الرحمن. فسبحان الله، بهديك المنطقة او الحارة في رجل من اهل الثراء حاسس فيه لهالزلمة هاد، انه وبرمضان بتنفتح النفوس وبتنشرح وبصير الإنسان جواد. قبل المغرب بشوي وراي على بيته بالعادة، يعني بدق الباب نص ساعة لتفتح له، استقبلته لك شو الزلمين عم تشتغل عنده، شوفي قال له تعال شوف شو جاي من السكر كيس ومن الرز كيس ومن السمنة تنكي ومن الزيت البلدي تنكي ومدري ايش وكذا. بعدين صر فيها 100 دينار، 100 ليرة ذهب. شو هالزلمة؟ قال له والله انا ما عم اشتغل عند زلمة. عند مين عم تشتغل؟ قال له عم اشتغل عند الله. روح على الجامع واسأله يا رب. هي القصة حقيقية، بس هذا رجل كان كل يوم يمشي ويروح ويطلب من الله خليكم قريبين منه، قل له يا ودود يا سر الوجود ارزقني من حيث لا احتسب. المفتاح الثاني، اول مفتاح هو الطاعة، اثنين اعطي تعطى، العطاء الجزاء من جنس العمل، انفق يا ابن ادم انفق عليك. كنا بزماننا يقولوا والله هدول نقطونا بدنا ننقطهم، في ناس اصلا يروحوا ينقطوا الانسان الثري او الغني، انه اجا مولود شو ياخذوا له هذا اللي بسموه الافرول تبع العشرين ورا، مين بتذكروا هدول الافرولات وكذا، هي بتذكروه 25، نحن كنا نجيبه بالجمله سيدنا 25 ليرة. بيجي مثلا بيجي هذا الانسان الغني صار مناسبة مع اللي بيرد له شو بيجي بيعطيه ليرة ذهب، والله ما لانه على اسمه انفق ينفق عليه، اعطي تعطى، جرب بدك تجرب الله جرب الله اجود الاجود، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. المنفق يا رب زيده، الملك عم يدعي وجرب شوف، يعني شي يوم من الأيام يوم من الأيام يعني هيك أنت تعطي لأخوك اللي أقل منك هيك معلش والله جرب كن كريم. دنيا في رمضان. الأمر الثالث هو الاستغفار خاصة برمضان، لأنه الذنب بيوقف مثل الفالة، الذنب احفظوه عني مثل الفالة، ما عاد تلاقي المصفاية ما عاد اشتغلت، بلاك في فالة واقفة براس اللي هي وما عاد اشتغلت السيارة، في ذنب صغير مساوي واقف بينك وبين الرزق، يا اخذ شغلة ما لك مرجعها، يا ظالم انسان. كان في انسان عنده محل بمدحت باشا، كان يصلي الفجر بالأموي ويروحوا يفتحوا، ف يعني مر عليه ثلاث ايام من الصباح الى المساء ما استفتح، وهديك المحلات انه الواحد ما يستفتح من الصبح للمساء يعني هي في شيء، لانه الناس رايحين جايين. ام راح لعند الشيخ بالاموي، هي قصه حقيقيه، قال له الشيخ في شيء، قال له والله يا سيدي ما في شيء. طب قال له اللي شو صار معك بهي ثلاث ايام؟ اول يوم من الايام اللي ما استفتح فيها جاي انسان هو كان من عادته يقرا القران صباحا، قال له بلاقي عندك شكاله او دبوس، يعني يا شكاله يا دبوس، هلا هو بيبيع شكاله ودبوس، بس قال هو عم يقرا القران وشو الزبون هذا شو بيبيعه؟ الواحد بيبيع دزينه شكالات، عشر دزينات، هن هدول بيشتغلوا بالجمله وبيشتغلوا. قال له ما عندي. قال له هي. قال له ليه؟ قال له لانه النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم لا رجاء الا رجاؤه. هذا جاي يمكن من من من من درعا، جاي من حمص، جاي من حما، والزلمة أيام، هلا نحن أيام نكون بالطيارة بدنا نغير سيم، نجي نقول له قدام إنه معك هذا الدبوس، أنا دائما بحط ثلاثة أربعة معي، قل له هذا هدية، خلاص يلا روح خده. شو سبحان الله، في إنسان صديقي ومن هيك من شيء اسبوع او عشرة ايام دق لي اول رمضان، تعرفوا شو سبب الصحبة؟ كنت راجع من جدة لبيروت بعدين جاي للشام، كنت في العمرة. أحد دامني قال لي معك دبوس؟ طلعته ويعني مثل ما بيقولوا مجلتينته، قلت له هذا الدبوس هدية. قال لي والله هيك، قلت له هي دي عفوا شو حقه؟ شو حقه؟ هدية؟ لا يذكر، يعني على عملتنا 1000 ليرة 1500 2000 يعني شيء لا يذكر. معلش أخذ رقمك؟ قلت له هي رقمي. يعني هو ساكن هني، كل مرة قال لي مرحبا شيخي عرفتني أنا تبع الدبوس. لا إله إلا الله. نسألك سؤال كذا، وهي صحبة من أفا دبوس بقى طلع الله منع عنه الرزق بسبب ذنب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جربوها اليوم، خلي يكون وردي ووردكم 100 مرة استغفر الله العظيم. أيضا باب من أبواب الرزق كفالة الضعفاء والمساكين واليتامى والمحاويج. مو ضروري تكفلوا بمصاري، هذا إذا مصاري معناتها شغلة كتير كبيرة، كتير كبيرة، لأنه الله بده يتكفلك. سيدنا أبو بكر كان يتكفل امرأة ضعيفة يروح يكنس لها ويجيب لها الميات ويحط لها التمر وإي منه ومنه. تكفل ناس ضعفاء اللي الله عاطيه تكفلهم بكل شيء، قال له دراستك علي ويعني رمضان فطورك علي انت والعائلة. اذا واحد الله عاطيني اياه اللي بفطر صائم، من فطر صائما كان له مثل اجره. اخر شيء اللي هو انه الانسان يدعي انه الله يفتح له، اللهم افتح لنا ابواب الرزق والتيسير. هذا دعاء كثير ظريف، واصرف عنا ابواب الشر والتعسير. خيرك يا رب، قال له يا خير الرازقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. الفقر فقر، شوفوا في فقر قدر وفي فقر كسل. اتصل فيني أخ من شي 5 أيام يمكن الأربعة، يا الأربعة يا الثلاثة ما بعرفه. قلت له يجي لعندي، هو أنا قلت له برمضان ما عندي مواعيد والله، ما رمضان لا يتسع لغيري. هلا من شي نص ساعة اتصل فيني أخ قال لي اسأله، قلت له ما قلت له عندي دروس وعندي تراويح وعندي ودي أقرأ الجزء، ما لي فاضي. هذا ألح علي، ولألكن أنا ليش يعني ألح، يعني قلت له هو أنا لا أعرفه ولكن هو غير مسلم، إنسان غير مسلم من يعني إخوان النصارى. قلت له تفضل، له حاجة أنا ما بعرفه. قلت له يفوت لعندي وإذ هو إنسان ضرير ضرير ضرير ما بيشوف. قلت له والله لو عرفان أنه أنت هيك وضعك، قلت له أنا كنت جيت لعندك. بقى معه أخ، بعدين أخذته وعطيت معه، قلت له أنت شو بتشتغل؟ هي طلع بيشتغل شغلات يعجز عنها المبصرون. ما حقلكم شو بيشتغل حتى ما يعرف، بيشتغل بروق كل يوم من الصبح. هاد يعني لو ما كان بهالهمة هي كنا قلنا لكم هذا فقر قدر. سوى الزلمة عفوا ما له بحاجة لا للدنيا ولا هم يحزنون، بس مع أنه فقد عينيه لكن الله فاتح على بصيرته. الفقر نوعين، فقر كسل فايق أذان الظهر طول الليل هو سهران ماسك عم يفسفس على الفيس بوك، فقر قدر في فقر كسل، هذا ما بده يشتغل، بده دخاناته، بده الوجبة تبعه، بده مين يعطيه مصاري، بده يلف رجل على رجل ويقعد المسوية ويعمل لك هيك. هاد رجل هاد قال له اذهب واحتطب ولا تريني وجهك إلا بعد أيام. ما في عنا الفقر، بتقول واحد مقطوع ايده، مريض بالمستشفى، ما باليد حيلة، ما في فقر في الإسلام. بروح بيشتغل. شفت أخ، رحت عند أخ نجار، قال لي شايفه هذا اللي قاعد بواب عندي؟ قلت له ايه. قال لي باقي له مادة بتخرج من الحقوق، الله وكيلكم. أول ما فتحنا مركز قيم أعلننا أنه بدنا يعني وظيفة لأخ بواب يفتح وسكر الباب. جاني إنسان هلا عم يسمعني، هلا قاعد بألمانيا، اختص بالطب وصار دكتور قد الدنيا. قلت له حبيبي شو بتشتغل؟ قال لي أنا سنة ثالثة طب. ليه؟ قال لي والله أنا يعني قاعد وما بحب أنه يعني قاعد بالشام وما بحب ضل بلا شغل. قلت له بس هي. قال لي ما شغل مو عيب، نحن هون شو بدي أحكي الواحد؟ لك لا معه بكالوريا ولا هم تأمن له شغلة. ايه هاي ما بتناسبني. بعدين إلا نحن هون العمال عنا مثلا العيد الثلاثة، من الثلاثة اللي قبل منه بعيد، وللثلاثة اللي بعد منه بيشحط، بعدين أربعة وخميس وجمعة عين خير. بيقول لك هلا جمعة عيد وبعد منها تعرفوا القديش تبع العيد. ما بدي احكي، قاعد المنبر انا على من شعب له حاضر بالليل بيشتغل. اخ كان بموسكو قال لي لقيت زلمه عم يكنس الساعه 3 بالليل وين تحت بالمترو عم يمسح. قلت لك هذا زلمه وهيك حالي ظهره، قال لي من فوق 60 سنة. قال لي نحن بالشام ما عنا هيك. قال لي قربت طلعت مرة في عنا مرة بتشتغل نحن، بس هن بيشتغل ما في واحد. لذلك ندعي ونقوم، وهو مشتغل لا تعود. يلي بيعود وبيمد ايده للناس هاد هو العيب. الرزق جايك. ستنا مريم قاعدة بالمخاض، بس الله عز وجل قال له وهزي. كان بيقدر ينزلهم بدون هز، مشان ايش الله عز وجل قال له وهزي؟ حتى يعلمنا انه الشغلة بدها سعي. في يوم بدك تنزل بكير، يوم بدك تروح. الرزق كله، كل الأرزاق اللي عم تشوفوها كلها من عند الله. ولا طالبكم بفرنج، البندورة ببلاش، التفاح ببلاش. إن شاء الله مفكرين أنتوا عم تدفعوا حق التفاح والبندورة والخس، هيك أنت مفكر؟ إذا معك مليار ما بتقدر تساوي تفاحة. أنت عم تدفع للزلمة اللي نقلها والضمان اللي راح قطعها وأطفها، أما هي كلها شغل الله، كلهم شغل الله. الأناناس هي اللي عم يجيبوها من أندونيسيا ومن هي أجرة نقلة بالبحر بس، أما هي كلها شغل الله. مين يطلعها؟ من أنزل الأمطار وأنبت الأزهار؟ إيه ذاك العظيم في علاه. بطيخة الرمانة مين طلع عليه؟ نحن بنقدر نساوي رمانة؟ نحن عم ندفع أجرة نقل بس. الله عز وجل رزقنا وحيرزقكم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اليوم 15 رمضان، وصلنا بالنص الثاني وبلش العد التنازلي، واليوم اللي بيروح إلا من النص الثاني لن يعود. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.
5: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 24 من حزيران يونيو لعام 2026. تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدراته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. وقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. كما أفاد الصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان. في غضون ذلك أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان بأن شخصين قتلا في جنوب البلاد أمس في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. ويترافق هذا مع سريان وقف إطلاق نار يوصف بالهش مع حزب الله في إطار المسار التفاوض الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وما يتصل به من ملفات إقليمية من بينها ملف لبنان. وفي موازاة ذلك تصاعدت الضغوط الداخلية في إسرائيل، حيث طالب عشرات من آباء جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في العمليات داخل لبنان بإنهاء القتال وإعادة أبنائهم إلى منازلهم. وجاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها الأهالي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية. جنوب لبنان. لم تستطع المواطنة اللبنانية أمل نصار العودة إلى بلدة شقرة في جنوب لبنان خشية عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مثلها فعل كثير من سكان الجنوب الذين قرروا إرجاء قرار العودة وفضلوا البقاء في أماكن النزوح. فالطريق إلى جنوب لبنان لم يعد يعج بالعائدين كما كان بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية قبل أيام، إذ عزز القصف الإسرائيلي مخاوف كثيرين وجعلهم أكثر تشككا في مسألة توقف الحرب. فما أن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى حزم النازحون حقائبهم عائدين إلى جنوب لبنان الذي كان مسرح مواجهة عنيفة بين إسرائيل وحزب الله طيلة الشهور الثلاثة الماضية، بيد أن الغارات الإسرائيلية اللاحقة خلقت حالة كبيرة من الشك حول مدى التزام تل أبيب بالاتفاق. هذه الشكوك دفعت كثيرين في مناطق النزوح للتريث كثيرا قبل العودة، فرغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تزال عودة النازحين إلى مناطقهم تواجه تحديات ومخاوف من تجدد الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، ما يعيق استئناف الحياة الطبيعية بشكل كامل. واشنطن.
بدأت مساء أمس الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أمريكية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومتابعة التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها في سويسرا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن بأن المحادثات تجرى على مسارين سياسي وعسكري بشكل متوازن. وفي بيروت تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو جرى خلاله البحث في آخر تطورات الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد المسؤولان الأمريكيان بحسب الرئاسة اللبنانية أن واشنطن تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سويسرا، بما في ذلك تشكيل خلية مشتركة تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وكان عون قد ترأس في وقت سابق أمس اجتماعا ضم قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لمتابعة مداولات الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري المشارك في الجولة الخامسة. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وأعرب عن أمله في أن تكون الجولة الحالية حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، مضيفا أن هذا الخير يتمثل في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا. وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده لن تقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية. وأكد الوزير روبيو في تصريحات صحفية أمس أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن أي اتفاق مع إيران. وقال روبيو إنه لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا استمر وكلاء إيران في إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. صنعاء. شهدت الساعات الماضية في اليمن تصعيدا عسكريا في أكثر من منطقة، حيث لوحت جماعة أنصار الله الحوثية باستئناف الحرب ضد القوات الحكومية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوبي البلاد، مما يضع الهدنة النسبية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات على المحك. وذكرت قناة اليمن الفضائية الحكومية أي التلفزيون الرسمي أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي في منطقتي الفاخر وبتار بمحافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضحت أن هذه الاشتباكات استمرت لساعات وتخللتها عمليات قصف مدفعي وتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 5 جنود متهم الحوثيين بتصعيد الوضع العسكري في الضالع. وأشارت إلى أن القوات الحكومية بدعم من السعودية تواصل التصدي لهذه الهجمات. وفي السياق، أعلن الحوثيون مقتل 2 من الضباط برتبة عقيد خلال مواجهات مع القوات الحكومية. وأفادت وكالة الأنباء سبأ التابع للحوثيين بأنه تم في العاصمة اليمنية صنعاء تشييع العقيد عامر علي عامر والعقيد أحمد محسن حمطان، مضيف أنهما قتلا وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة. وفي المقابل، كان الجيش اليمني قد أعلن السبت مقتل أحد ضباطه في مواجهات مع الحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
ومن جهتهم أعلن الحوثيون الجاهزية والنفير العام وإعلان ما وصفتها بمرحلة ميدانية جديدة استجابة لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة فإنه تم في العاصمة صنعاء تدشين مرحلة جديدة من الإعداد والتأهيل العسكري، إذ أكد مسؤول التعبئة العامة في صنعاء خالد المداني إن الجماعة لن تقبل استمرار الحصار. إسلام أباد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق. وقال شريف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بشكان الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إن موضوع الصواريخ الباليستية لم يكن مطروحا للنقاش، وإن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا للحديث عنه بأي حال من الأحوال. وأضاف أن منع إيران من امتلاك هذه الصواريخ التي تمتلكها دول أخرى يعتبر ازدواجية معايير غير مقبولة، داعيا إلى عدم الإنصات لمن قال إنهم يريدون تخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران وإبقاء الأمة الإيرانية في حالة حرب مستمرة. كما أكد شريف رغبة بلاده في مواصلة الدور الذي تقوم به بين الولايات المتحدة وإيران حتى تحقيق السلام، مشددا على أن الحرب كان يمكنها أن تدمر كل شيء. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود والدعم الكبير الذي حصلت عليهما باكستان من دول في مقدمتها قطر ومصر والسعودية وتركيا، وقال إن هذه الجهود هي التي أفضت إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت في سويسرا الاثنين الماضي. ووجه شريف رسالة إلى مرشد إيران مجتبى خامنئي قال فيها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده حفظت كرامتها وأوقفت إطلاق النار. واشنطن. لم تعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي تقتصر على تباينات عابرة بشأن بعض الملفات التشريعية، إذ تكشف تقارير أمريكية عن اتساع الفجوة بين البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري. ففي وقت يزداد فيه استياء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من إصرار ترامب على الدفع بمشروع قانون الانتخابات، تتصاعد مخاوفهم من أن تؤدي قراراته المفاجئة غير المنسقة معهم إلى تعقيد مهمة الحزب في الحفاظ على أغلبيته خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حسب ما نقل موقع بوليتيكو الإخباري. كما كشف الصحيفة ذا هيل أن علاقة الرئيس الأمريكي بقيادات جمهورية بارزة في مجلس الشيوخ من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون تشهد تدهورا ملحوظا بفعل ما سلسلة من الخلافات المتكررة حول الاستراتيجيات المتبعة في عدد من الملفات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث داخل الأوساط الجمهورية عن مرحلة ما بعد ترامب وبدء تداول أسماء مرشحين محتملين لقيادة الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2028 وفقا لمجلة نوزويك. وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كان الجمهوريون قد شرعوا بالفعل في رسم حدود جديدة للنفوذ الرئيس داخل الحزب الجمهوري. أبو ظبي. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين اليوم الأربعاء قبل أن يزور الكويت ولاحقا البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفا إنه ممر مائي دولي ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إيتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم. وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن. وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة. طهران: تعرضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد بعد هجوم سبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران. ووفقا للتقارير اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة ملي وصادرات وتجارة إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي وفق موقع شرق الإخبار على الإنترنت أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرح به وضمان أمن أصول العملاء. وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حاليا على استعادة العمليات في أسرع وقت، ومع ذلك لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلا ولم تتأثر البنوك الخاصة بالبلاد بهذه الهجمات. القاهرة: حملت أولى رسائل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الجامعة التي عرف تاريخها منذ التأسيس وعرف أزمات إقليمية عديدة، حيث ركز على مسارين لافتين متمثلين في تطوير الآليات وتعظيم التشاور العربي. فبعد اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب مساء الاثنين قرر تعيينه أمينا عاما جديدا للجامعة لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل، أكد فهمي في بيان أن العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على تطوير المنظمة العربية وتحديث آليات عملها بما يتواكب مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة. كما لفت إلى أن المرحلة تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور العربي لمواجهة الأزمات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدعم الاستقرار والتنمية. دمشق: عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا والمتهم بارتكاب انتهاكات في عام 2011. وخصصت الجلسة المغلقة التي عقدت الثلاثاء للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام وفق وكالة سانا، وحضر الجلسة ممثلون لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان ونشطاء ومنظمات دولية مهتمة بمتابعة مجريات القضية. ولا تقتصر أهمية ملف محاكمة عاطف نجيب عليه وحده، بل تمتد إلى تثبيت وقائع قانونية يمكن الاستناد إليها في ملفات أخرى تخص رموزا يحاكمون غيابيا وفق الخبير القانوني والباحث المتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي المعتصم الكيلاني، الذي اعتبر أن استمرار عرض الأدلة والشهادات بالوتيرة التي ظهرت في الجلسات السابقة فإن القضية
تبدو متجهة إلى ما هو أبعد من محاكمة شخص واحد، أي إلى محاولة بناء سردية قضائية متكاملة حول مسؤولية القيادات الأمنية والسياسية عن أحداث درعا في بداية عام 2011. ويواجه نجيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا تهما بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في الجامع العمري عام 2011، واتهامات بقمع الاحتجاجات في درعا والتسبب في تعريض معتقلين بينهم أطفال للتعذيب الجسدي، منها قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أعلنت في وقت سابق أن الأسبوع الحالي سيشهد سلسلة جلسات قضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية تشمل محاكمة عاطف نجيب ووسيم الأسد والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسن. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى. Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: consistency. That means he used to do it all the time, that after the salat is over, he used to make istighfar 3 times, and then he says the dua that we will explain. So first, he started by the, yani if we say Allahu Akbar, Alhamdulillah, but if you do not say Allahu Akbar, do not feel sorry. But the one that is 100% everybody agreed on is that the 3 istighfar, and then Allahumma anta as-salam. Astaghfirullah. Is it better to say Astaghfirullah or Astaghfirullah al-Azim? Which one? Astaghfirullah. Rasulullah SAW said Astaghfirullah. We say Astaghfirullah. Right? Because he taught us in another hadith that say Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Here, Istaghfara thalathan, we make Istaghfar thalathan. Right? What does Istaghfar mean? Now every time you ask somebody, what is istighfar? Asking for forgiveness, 100%. But what does it mean? Mighfar in Arabic. Mighfar in Arabic. You know the helmet that football player puts? This is called in Arabic mighfar. What does that helmet do? Protects, right? It protects from the harm. So Ya Allah, I'm asking you to protect me from the effects of my sins. Because astaghfir by itself, anytime you add Alif, Seen, Ta to a verb, that means you are asking for that verb. Anytime you add Alif, Seen, Ta to a verb, you are asking for that verb. For example, in the surah we're going to read all tomorrow, in Surah Al-Kahf, when the Khidr and Musa alayhi salam, they were traveling, when they got to the village, what did they say? Istat'ama ahlaha fa'abaw. They istat'ama, they asked for food. Istat'ama, ask for ta'am. Ista'ana, ask for aun, ask for help. So here, astaghfir, I'm asking for maghfira. What is that maghfira? Number one is, Ya Allah, protect me from the effects of the sins that I have done. And Ya Allah, forgive. I'm asking you to forgive me for all these sins that I have done. Now, what sins I have done? I just finished salat. I did not just finish robbing a bank or drinking alcohol. I just finished salat. Why am I making istighfar for? Subhanallah. For 2 reasons. Number one, Ya Allah, you made it easy for me to make salat while so many people do not pray. And I am so behind in thanking you. So Ya Allah, forgive me for not thanking you enough. That's number one. Number two, astaghfirullah. Ya Allah, this salat, I have no clue what the imam recited. I was so distracted. I was thinking about food, I was thinking about work, children, wife. So there were so many faults and shortcomings in that salat. So please, Ya Allah, forgive me. So this is the reason why astaghfirullah 3 times. Now Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has nothing to make istighfar for. He's teaching us to make istighfar. Astaghfirullah 3 times. 3 times. Then after that, Allahumma anta as-salam. وَمِنْكَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Ya Allah, you are the Salam. Allah, one of his names in the Surah Al-Hashr, As-Salam is one of the names of Allah. Ya Allah, you are the Salam. What does the Salam mean? 2 meanings. As-Salam means you are the peace and the source of peace. And the second meaning, Ya Allah, you are making all your servants Salim from your punishment, from your oppression, from your dhulm. Yaslamuna min dhulmik. Yani you guarantee that everybody will be treated justly. As-salam. Ya Allah, you are the salam. That means, Ya Allah, you are perfect in every single attribute. You have no deficiency. When we say al-hay, he is salim from death. When we say he is al-alim, he is salim from ignorance. When we say he is As-Sami', he is free, Salim, from not hearing. So he is perfect in every single attribute. Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, and from you come all peace. Wa ya akhwan, subhanallah. One of the names of Jannah, one of the names of Jannah is Darus Salam. Darus Salam is one of the names of Jannah. It is the place where there is salam. There's no sickness, there's no headache, there's no poverty, there's no worries, there's nothing. Nothing in that. May Allah make us all from Darus Salam, Ya Rabb. Ameen, Ya Rabb al-Alameen. This is the night of Friday, a blessed night. We make a lot of dua, inshaAllah ta'ala. So, wa minka as-salam, and from you come the salam. Salam in my household, salam in my children, salam in my life. salam and everything is only from you. And I ask him every single day after my fard prayer. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta. Ya Allah, all the barakah. All the barakah is from you. Tabarakta. And we chose the name Ya Dhal Jalali wal Ikram. Around a year ago, I explained this name in details. When we explained the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Alidhu. And I asked many of the Arab, what does Alidhu mean? Nobody knows, because it's not used in the regular days. Alidhu means mention abundantly. Mention abundantly what, Ya Rasulullah? Alidhu biyal yadhal jalali wal ikram. Make a lot of dua. Yani when you make your dua, you could say, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. But one of the names I recommend, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is telling us, beside all the beautiful names, Ya dhal jalali wal ikram. Ya Allah, you are the owner of majesty. You are the owner of nobility and honor. You are the source of jalal. You are the source of ikram. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Subhanallah. Now, imagine that we say this dua and we live this dua. Not just because unfortunately, subhanallah, ya akhwan, listen to this and tell me if it sounds familiar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Astaghfirullah. It's familiar? No. Nobody said astaghfirullah. MashaAllah. I'm talking to the wrong crowd, wallahi. Wallahi, our istighfar needs istighfar. Our istighfar needs istighfar. Because we say it so quick. So, ya akhwan, when we say istighfar, you're actually asking Allah to forgive you. So, if I wronged Zahid, if I wronged my dear brother, and I made a mistake, so I want to ask him for forgiveness, I don't come and say, forgive me. What kind of, what is this? So, we have to have more respect when we're dealing with Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, I'm asking you for forgiveness. Please forgive me. I just sinned, Ya Allah. Subhanallah. So, ya akhwan, let's slow down when we're saying the adhkar. And inshallah ta'ala, every Thursday, we will take another dua that we all know. And of course, they are all 100% authentic. Make a lot of salat on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Our beloved Mu'adh just recited, Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. We'll see you tomorrow at 6:15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي. 8 Marigold Street, Grimsby 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الحاج صلاح يموت يتلو علينا ما تيسر من سورتي النور والنازعات.

0: صدق الله العظيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الحاج صلاح يموت ما تيسر من سورتي النور والنازعات.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي الرابطة الجزء الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في الأسبوع الماضي بدأنا شرح أمر الرابطة، وقلنا أن الناس تعيش ببركة الرابطة وقد لا تعلم عنها شيئا، وأن بعض الناس ينتقد الرابطة وهو يعيش الرابطة. كل مؤمن له رابطة، علم أم لم يعلم. القليلون هم الذين يعيرونها اهتماما، يعني ينتبهوا لها، يعيشونها كما يتنفس الهواء، ولا يظن في لحظة أنه لو انقطع عنه الهواء أو لو تنفس غازا غير الهواء لمات على الفور. الرابطة هي رباط روحي بالله عز وجل، كما قلنا في الأسبوع الماضي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هناك ود بيننا وبين ربنا، ربنا يحبنا، وربنا أتى بنا، ربنا خلقنا، ويطعم الكافر ويطعم المؤمن، ولربما أعطى الكافر أكثر مما يعطي المؤمن. إنه خلق الله عز وجل، والله يحب خلقه. ما خلق ليعذب. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه أول صلة، الصلة بدأت من الله وليست منا. من عرف منا الطريق شكر الله عز وجل ووصل حبله بالله جل وعلا، ومن لم يعرف منا عليه أن يعرف أنه موصول بالله جل وعلا، وأن الله يريده، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا كلام الله جل وعلا. فإذا أسأل الذين لا يعرفون: هل شعرت يوما بأنس وأنت تقرأ كلام الله؟ مرة هل شعرت بهذا الأنس؟ هذه الرابطة. هل بكت عينك في يوم من الأيام وأنت ترى طفلا يعذب؟ هذه الرابطة، لأن الرحمة هي خلق الله جل وعلا، وهو الذي أودعها في قلوبنا. هذا الناس ما بتعرف أنه هذه الرابطة. الرابطة كل من قام الليل وقال يا الله له رابطة بالله عز وجل. هذا هو الرباط، هي الصلة، هي الصلة بالله جل وعلا. كل من شعر بالغيرة على دين الله له رابطة، له صلة. أجمعت الرابطة صلة. كل من تلا كلام الله له صلة. كل من أحس بالرغبة، يعني فوره برؤية رجل يدله على الله، هذا رجل أو هذه امرأة لها رابطة. ليش إن لله رجالا إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم؟ ليش؟ شو اللي عم بيصير؟ هذه الصلة في ناس قصورها وحجبها عن الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل تجعلها غير قادرة على فهم كلام الله. ما في مستوى بعد بكير، ولئن ذكر أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهون شيئا، ما تعلموا شيئا عن سيرة النبي، ولا يعرفون عنه إلا القليل. فكيف يتصلون بالله؟ من فضل الله علينا أن الله عز وجل لا يتركهم ولا يحرمهم، فيعرفهم على شخص يدلهم على الله عز وجل، يتلو أمامهم كلام الله، يذكرهم بالله، يدعوهم إلى الله، تروهم قد تحركت فيهم كل العواطف. هذا من فضل الله عز وجل. مش كل الناس إذا قريت قرآن كريم تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه. هذا هيك كلام الله، كلام الله تقيل، بده من يحضرك لكي تفهمه. واللي منا بدأ يفهم كلام الله يجب أن يحمد الله عز وجل عشرات وآلاف المرات. هذا دليله أن الصلة بدأت تتوثق بالله جل وعلا. فإذا الرابطة هي صلة بالله عز وجل. الرابطة أيها الأحبة نهايتها أن تتوثق الصلة بالله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. إذا ما فهمنا الهدف النهائي لن نستطيع أن نستوعب كيف نصل إليه. حتى اللي بيمشي على الطريق ما عارف وين رايح، يا أخي رايح بيتك ولا رايح على مكتبك ولا رايح تجيب أكل، ما تعرف حالك وين رايح. الهدف هو الصلة بالله، لكن حتى نصل إلى الله عز وجل إن للصلة بالله باب. في كتير ناس بقول لك أنا خي شو بتكون فيني، أنا أعرف كيف أصل إلى الله، لي حالة أنا أجلس عند السرير
أجلس عند السرير وأتكلم ببعض الكلمات والله يعرفني وأنا أعرفه. حبيبي هذا الباب باب في له باب وله طريقة، مش عزوقك. باب الله هو رسول الله، موضوع منتهي. اللي بده يفوت من الزاروب مش مقبول، بديننا مش مقبول، عند غيرنا كل واحد يصطفل على حاله. نحن عندنا كلام الله عز وجل فوق كل كلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط حب الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل ليس في القرآن كل شيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر كلام الله في كتابه، وفي حديث رسول الله ما يستكمل فيه العبد الطاعات والعبادات وغير ذلك. لشو إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما بدي يشرح؟ لا، وما أرسلناك إلا شفق علينا يا جماعة، أرسله لنا شفقة، وأرسلنا له معلما، وأرسلنا له هاديا ومبشرا ونذيرا، ونريد أن نصل إلى الله بدونه. أية قلة أدب هذه؟ أية قلة وفاء هذه؟ الإنسان منا عليه أن يفهم أن هذا الرباط أو هذه الرابطة تبدأ بشخص قد خبر الطريق وقد سبقنا إلى هذا الفضل العظيم. فإذا أمسكنا بتلابيبه وتعلمنا منه يأتي يوم من الأيام العالم الحقيقي لا يحتجزك عنده. العالم الحقيقي لا يحتجزك عنده، ما أن تبلغ سن الرشد الروحي يقول لك ها أنت والنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أخشى عليك من قلة الأدب بعد اليوم، قد علمتك ما ينبغي أن تفعله. إذا زرت النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه برج عمرة، لما بتروح عمرة بتعمل زيارة أو بتروح حج بترجع بتعمل زيارة لمقام النبوة، صرت واثق بأنك تعرف كيف تتقدم من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما في قلة أدب، يعني واحد منا إذا رفع صوته بس. مرة واحد أفغاني كنا قاعدين بالروضة وعلى صلاة الصبح وقف واشتغل الصريخ، طبعا في قلة أدب. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما بدها، هذه قلة أدب. طيب فإذا أضعف الإيمان. ها بعد بحكينا شيء كمان، نحن في بيوتنا الأدب يعلم من المعلم. ما أن تصبح جاهزا بيقول لك ها أنت ونبيك، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت الأدب مع النبي عليه وسلم يأتي يوم الأيام فتصبح ها أنت وربك، وهذا المطلوب. فإذا وضحت الرسالة. أما الذي يحتجزك عنده، يعني بتقضي العمر كله سوى أنت، وأنت تعيش في خدمة عالم من العلماء أو شيء من الآخر ويمنعك ويحجزك واواوا، أنت معيته في خطأ. ساعتها قال له خطأك أنت، مش أسأت اختيار العالم. على كل حال العالم هو الذي يجعل من الإنسان العادي عالما، العالم هو الذي يجعل من البشر أولياء، من الناس العاديين أولياء. أضعف الإيمان العالم هو الذي يحول الإنسان العاق العاصي الغافل إلى إنسان مؤمن ملتزم بخط النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد، هل هناك أشجع من خالد؟ سيف الله المسلول. كل الناس تتحدث عن شجاعة خالد وحكمة خالد ومعارك خالد وخطط خالد في اليرموك. لاحظ الصحابة اصفرار وجه خالد، عمتي تحت الخوذة بسموها البيضة، طاسة الفولاذية خوذة بسموها العمة، تحتها ما هي حديد، شو بيحطوا؟ بيحطوا عمة صغيرة سميكة قليلا حتى تقي الرأس من المعدن. عمتي وصفر وجهه، ما بك يا خالد؟ قال عمتي. خلص ضاع عقله، وجد عمته فأعطوه إياها، وضعها على رأسه ووضع البيضة وتابع المعركة. انتهت المعركة، قالوا يا خالد رأينا منك شيئا غير معهود بك، ما نعرفك وجهك صفر بيوم الأيام. قال ماذا؟ قالوا صفر وجهك وتسأل عن عمتك والحرب والدروس، معقول؟ قال أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في يوم من الأيام وأعطاني بعضا شعرات منه فوضعتها في العمة وخطها وبها أقاتل. الرابطة رباط في صلة فيها، هاي واحدة. واحدة ثانية، ضمرة ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. لضمرة قصتان. ضمرة ابن ثعلبة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسأل النبي الصلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتيني شعرات. إذا واحد يقرأ عربي يا شباب مثلي ومثلكم بفكر الشعرات يعني أعطيني شعر. الشعرات لما توفت بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قاعد بغرف بأوضة، حتى يعرف الواحد اللغة. اللي بده يدرس دين بده يدرس لغة يا شباب، بده يرجع للغة الأم قبل ما يفتح ثمه ويحكي، لأنه بيسوى يحكي غلط.
النبي صلى الله عليه وسلم بنته احتضرت وتوفيت بالغرفة وهو في غرفة مجاورة، فنزع عنه الشملة التي في على لحمه يعني القطعة الداخلية، قال بعد أن تغسلوها أشعرنها بها. شو أشعرنها؟ يعني ضعوها على لحمها. يعني فإذا صفت عبارة عن نحن نسميها الشاشية، كلكم تعرفوا شو الشاشية، قماش رقيق تتزنر فيه الوحدة أو بتزنر فيه الإنسان أو إلى آخره. هذه الشعرة. قال لدمرة ائتني بشعرة، قال فأعطيته إياها، قال فوضعها على عضدي ولفها ربطها ونفخ فيها وقال بسم الله، قال اذهب يا دمرة. فنعرف دمرة شو صار معه بعد منها. هذه أول وحدة. دمرة يقول صرت بعد ذلك في كل معركة أخوضها في حياة النبي وبعد وفاة النبي ما أن نقف في الصف، الصف يعني اللقاء، حتى أرى رسول الله في آخر صف الأعداء فأخترقهم جميعا، ثم أنظر فأجد أين رسول الله، أنظر إلى رفاقي فأعود إليهم. هاي الرابطة، هاي الرابطة. هي إذا وثقت العلاقة بالله عندما يهتز إيمانك، ما الذي يردك إلى إيمانك؟ أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معناتها. لكن إلا من يعبد الله على حر شو بيصير فيه؟ أوام بيقلب، لأنه ما عنده غير صلة واحدة. أدنى فيك مد حبالك مع الله عز وجل بالصدقة بالصلاة بالطاعات بالعبادة وبذكر الله عز وجل، وقمة ذكر الله هو هذه الرابطة. الرابطة أيها الأحبة تبدأ رابطة مثل ما احنا عم نحكي هلا. شو معناتها؟ تذكر، أن تتذكر أن الله عز وجل يراك. كل مرة الواحد منا بيذكر الله شكل. لا تدع الصلة بالله تصبح رتابة، رتيبة يعني روتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يا بابا كل الحمد لله لازم تكون بلون شكل. اليوم الحمد لله على الصحة، وبصلاة الظهر بتصير الحمد لله على العافية، وبصلاة المغرب بتصير الحمد لله على نعمة البيت في سقف فوق راسك. إذا فهمنا هذا الأمر القصة صارت طازة، يعني أنت أصبحت عايش هذه الرابطة مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب فيها. فيعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تبدأ الرابطة أولا بالتذكر. قديش بتقدر تتذكر الله سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل؟ درجة تذكرك لله جل وعلا هي درجة مقامك عند الله جل وعلا. قال تعالى فاذكروني يذكرنا، كلما ذكرنا الله يذكرنا، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا كلما ذكرت الله ذكرك الله، فلئن ذكرته مرة ذكرك مرة. إن الله لا يمل حتى تمله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نأي يا بابا أديش بدك يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأين خير من ملأه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. مين أنا لحتى الله يذكرني في نفسه؟ عمي وانا عايشين نحن، والله مش وانا عايشين. خلي يقدر الإنسان معنى الرباط بالله جل وعلا، ساعات الإنسان بيصير يعرف كيف. لذلك هذه سبحان الله ليه 33 وليه 34 وليه؟ أخي الله يفهم اللي بيفهم. كلما أكثرت من الصلة بالله أنت أوثق عرا من أن تسقط في غمرات نفسك أو في غمرات الشيطان. هاي معناتها، هذا المطلوب بالموضوع كله سواء. فإذا الرابطة أولا تبدأ بالتذكر، أذكر الله سبحانه وتعالى، يا موسى أذكرني على كل حال. قرآن الكريم 6 مرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. شو هاي؟ هذا معناتها. فهذه هي الأولى، هي أول علاقة بالرباط. إذا ما فهمناها ما فيك تكفي. المهم فيها أن الإنسان منا يبدأ أولا بالتذكر، بعد ذلك يبدأ بالدوام على التذكر. هاي يسموها المرابطة. شو المرابطة؟ يعني المثابرة. شوفوا كلمة الرباط الرابطة، شوفوا قديش حتتكرر هلأ، وكل مرة لها معنى شكل، وهي واحدة، هي واحدة، لكن هذا تطورها كيف بتصير. فالرابطة أولا تذكر، ثم بعد ذلك يكثر الإنسان من التذكر قد ما بيقدر الإنسان منه. كل ما أكثرنا من الذكر كلما قد توطد الصلة بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك هناك مرحلة أخرى، هي مرحلة الارتباط. شو الارتباط؟ الارتباط معناتها أنا حددت، أخذت قرار، في قرار هون جذبته. هلأ إذا قلت لكم روحوا على البيت
وقعدوا يزل واحد منكم يمسك مسبحته ويقول لا إله إلا الله 100 مرة، يرجع بعد منها يقول 100 مرة الله الله الله، يرجع يغمض عيونه ويقول 100 مرة الله الله الله. شو عمل كم مرة؟ هذه بسموها الترسيخ. ليه؟ هي التجربة اللي كنا عم نحكي عن هذا الرباط أو الرابطة إذا بتكون. لكن لما بتصير مرابطة بعد منها، هل تشعر بأنك أنت بصراحة يعني ما بقى فيه يشغل من يشغلك عن الله إلا الله فيك؟ فهذه اللحظة الخطيرة أن تصبح مرتبطا يعني منسوبا إلى هذا النسب. فأنت عمين صرت محسوب، فصرت بدك تقول بنفسيتك وأنت تشعر وأنت مرتاح أنا أحب رسول الله وبالتالي أنا محسوب على هذا النسب. هذه معناتها، هذا معناته الارتباط. أصبح في بينك وبين الله عز وجل عهد، عهد، والعهد الله لا يخلف ولا يخلف الله ولا يخلف الله عهده. هذه الثانية كمان. فإذا في مرابطة وفي ارتباط حتى يأتي الرباط. الرباط شو معناته؟ نشدد. شو معنى الرباط بقى صار؟ الرباط هنا نوعان، رباط صاعد ورباط هابط. رباط صاعد حينما تستغيث بالله عز وجل، حينما تسأل الله عز وجل، حينما تناجي الله عز وجل، أنت اللي عم تبعث الرسائل، حينما تصدق مع الله. إذا ما صدقت مع الله، لا والله لو بدك تضلك حاضر المسحة وقاعد 100 سنة، بده الإنسان يعرف حاله. مش مسك المسحة، هلا بتشوفوها مسك المسحة بجيبها تركواز زرقاء على الطقم، وديك برجع بجيبها بالنية على البيج، وبيقعد بالقهوة بيحط إجره على إجره بيطق طق طق طق طق، هاي تسلاقي. لكن جيبها مسبحة درويشي ما لها صوت، لأن الصوت لا يجب أن يغلب على اسم الله صوت ولا صوت الحجرة. فإذا الحجر اللي معك شو صار معناته؟ باي باي. يعني الخشب كثير، إذا كانت المسبحة خشب بيكون كثير عظيم. هذا الهدف منها، كثرة ذكر الله عز وجل صدقا مع الله عز وجل. مش قاعد عم تفرج على الأخبار، جيبيلنا قهوة يا مرة ومسك المسبحة الله الله الله الله، لكم انفجار صاروا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع عن كل شيء. بيجي الولد، بيجي الصبي، بيجي بابا، ايه حبيبي عود جيبيله بدنا نطعميه للصبي، اعطينا موزة. الله الله الله الله، لك هذا وقت الصبي، وقت الصبي ما بتركب. يعني انت شو عم يعني شو هذا الصراع؟ بلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طول بالك اتعلموا الصنعة وبعدين فرجينا. لما بيجي الولد بعد فترة ويتمكن الرباط، الصبي هو جاي لعندك او البنت هي جاي لعندك، بس تطلع فيها شو بتتذكر؟ بتتذكر الذي خلقها. ما بيروح القلب باتجاه الولد، بيتذكر الذي خلق الولد. بصير الولد جاي يقول لا اله الا الله على الذي خلقك، ما هذه الهدية؟ وين صار العقل مع مين؟ القلب وين صار مع مين؟ هذا الفرق. أن ترى الله في كل شيء أنت بخير. ساعة أقول الذين يذكرون الله قياما، لك ساعة إذا شفت التفاحة وأنت واقف بالسوق ما بقى تشوف التفاحة، بعدها التفاحات ليه هيك مضروبين؟ أنا عم بخطر فيهم مشان يقدر يخدهم أرخص ب500. ما هيك بصير الشغل، ولا هكذا يكون الإسلام. تنظر إلى أي شيء فترى الله فيه أنت بخير، هذا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. معناته نفع الذكر، هذه الصلة وهذا التواصل وهذا الترداد يصل بك إلى هذا الأمر. فإذا الذكر أو الرابطة عند هذا الحال تصبح رابطة إما صاعدة وإما هابطة. الرابطة الصاعدة هي رابطة السلام على الله عز وجل، هي رابطة الثناء على الله جل وعلا، هي رابطة تذكر الله جل وعلا، يعني بادرة من العبد إلى الله. أول شغلة بس فيها ملاحظة، افتحوا لنا بركتس إذا بتريدوا. ما ألهم الله عبدا شيئا إلا وقد هو الذي ذكرك، يعني اقعد فكر أنه أنت هو الذي وفقك لذكره. وعم نذكره عمالك عمالك أنت متقل حالك كثير، أنت شايف حالك قصة كبيرة. إذا وفقك لذكره فأنت من الذين رضي الله عنهم، يعني حتى لو ذكرت الله بإرادتك، لو قمت من الليل قياما ووقفت بين يدي الله عز وجل، إياك وأن تفكر بلمحة بأنه والله على اليوم واقف له. شو واقف له؟ وعم صلي له. لك أنت شو أنت؟ أنت بعد في أنا، لا زلت على أول الطريق، بعد بدك فت خبز كثير. هو الذي وفقك لهذا، إذا فهمتها أنت بخير. هاي أول وحدة. فالبضاعة الصاعدة هي بضاعة إما استغاثة، لما يصير منا بصير واقع بورطة وحق لنا ذلك، هذا ربنا ونحن له،
قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في فرق، خلص في ضمانه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، بثقة، ثقة أنا في إلي رصيد عنده. هذه هي ثقة الذي ثابر على الصلة بالله عز وجل. فإما بتكون مناجات، يعني لا تريد من الله سوى رضا الله سبحانه وتعالى حقك، هذا شرف، أو تريد حاجة الله ما سكر بابه، أو تستغيث بالله، كلها صاعدة. ثناء على الله صاعد، الاستغاثة بالله وطلب النجدة صاعد، التفكر بنعم الله صاعد، لكن النزول ليس بيدك. النزول شو هي بقى الهابطة؟ الإمداد الهابط هو رضا الله سبحانه وتعالى، تراه في الأشياء الكثيرة. يعني على سبيل المثال إذا أنجدك الله شو معناتها؟ وحدي إذا ذكرك الله بشيء شو معناتها؟ يعني أنت بعدنا عم نحكي عن شفت تفاحة أو شفت ولد، بدل أن يخطر ببالك هذا الولد تخطر ببالك أنه يقبشني أنا عملت له عيد ميلاد من 3 سنين، يعني إيه يا حبيبي حنعمل ميلاد السنين الرابعة، ملهي بشو؟ بالجاتو بالوزاويز والبوالين وقصص إلى آخره. أو يطلع يقول لا إله إلا الله، شو هالفضل العظيم، بعت لي صحته كاملة الحمد لله، لا في عنده مصيبة ولا في بقلبه شغلة ولا قلبه مفخوت ولا شيء. أنا بعرف شخص عايش على ولد قلبه مفخوت، قالوا له بده يموت، قاعد ناطره ليموت. طب هذا الواحد منا إذا شاف الشوفي مقلوب شو بيقول؟ وبالتالي أن ترى الله في كل شيء، وأن تحمد الله على أنه لا يزال على قيد الحياة. في الله ولا ما في الله؟ لذلك يا جماعة الواحد فينا لما بتبلش تجي من عند الله عز وجل الرسائل أنت بخير، أرسلت الرسالة وجاءك الجواب. إما يأتيك الجواب نجدة حين الاستغاثة، وحكينا أسبوع الماضي شوي عن بعض التفاصيل، أو يأتيك تحذيرا أو يأتيك تنبيها. إذا الإنسان فكر بمعصية ما بيشوف حاله إلا انخفأ كله سوا، واشتغل قلبه كما لو أنه يذكر الله في ظلمات الليل، إيش عم يفكر بالمعصية وقلبه عم يخبط الله الله الله الله، شو معناتها؟ هذا بسموه الفيدباك بلغة العصر. الفيدباك شو يعني؟ يعني أنت لقنت قلبك اسم الله عز وجل الله الله الله، وقت اللي بيفكر الإنسان منا بالغفلة أو بالمعصية يعود هذا القلب ليضرب ويقول لك أوعى الله الله الله. شو صار عندك؟ صار عندك مناعة، صار عندك تحذير. من أين جاء هذا التحذير؟ ليش القلب عم يخبط لحاله؟ لأنك شرجته، لأنك ما عم نحكي تشريج، عم تشرجه. أنت شحنت قلبك باسم الله جل وعلا، فجاءك النذير عند الحاجة إلى هذا النذير، أو جاءك أمر آخر. بكل إنسان منا يا جماعة بس يرتقي بهذا الإحساس بيصير الرابطة تساعده على أشياء كثيرة لم يكن يظن ولا يلقي لها بالا. ما رأيكم بشخص ما أن يلتقي بشخص آخر، إما أن يهتف قلبه له وإما أن يحذره قلبه منه؟ شو رأيكم؟ قلب بيسكر وقلب بيفتح، وليكذب قلبه وليحاول أن يخوض مع الشخص الذي حذر منه ويشوف النتيجة شو بتكون. القلب يصبح صادقا. شو السبب؟ لأنك علمته الحق، اسم الحق أصبح فيه الله الله الله، جعلت اسم الله فيه فأصبح لا يخونك. إذن كما يتغذى العبد بالطعام وكما يقوي عضلاته بالتمارين الرياضية، الروح تتقوى بذكر الله عز وجل، فيصبح عند الإنسان قدرات روحية. فالإنسان قادر على أن يقوي قدراته الروحية كائنا من يكون، مجرد أن يستقيم. قوة الروح يا جماعة تخدم الإنسان في حياته وتخدمه في مماته وتخدمه يوم القيامة. بدي أحكي قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. ثابت يا جماعة بالاختصار هو صحابي من الأنصار، رجل أجش الصوت، صوته عريض. نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صوت ثابت أجش. فجلس في بيته يبكي واعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. أين ثابت؟ جاءته زوجته قالت يا رسول الله لا يجرؤ على أن يأتيك في مجلسه. قال لما؟ قالت منذ أن نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خشي أن يكون من أصحاب سوء الخاتمة، لأن صوته أجش وصوته عالي. قال ما علاه أنزلت، من آية المنافقين هاي، مش من آية لألو، هذا رجل مؤمن ائتيني به. فجاء يبكي ودموعه على عينيه بأن رسول الله أذن له بأن يلقاه مرة أخرى. هذه البداية.
فعمل احتجب كي لا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المكافأة بعد وفاته. الرجل وقف في اليمامة مع خالد بن الوليد. حرب اليمامة حرب الردة كلكم تعرفون، أصعب حرب خاضها المسلمون في الأيام الأولى، إلى أن وصلوا إلى الحديقة. الحديقة هي المعركة الأخيرة مع بني حنيفة اللي هن قوم مسيلمة الكذاب، وكانوا شديدين مراس بالسلاح والقتال وحتى النهاية. ثابت وقف وقال لصاحبه، قال أن نهزم ونتراجع ونحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيك لو حفرنا في الأرض وقاتلنا حتى قتلنا؟ هو اللي بده يصير لو رمى نرجع. فاستشهد هو وصديقه بهذا الموقف. ثم نصر الله عز وجل خالدا واقتحم الحديقة هو وأصحابه، كانت كلفة عالية جدا، قتل الكثير من قراء المسلمين، انتصر المسلمون وعادت الجزيرة إلى دينها من جديد. وإذ برجل من المسلمين من أصحاب ثابت بن قيس يأتي إلى أبي بكر الصديق الخليفة، قال يا خليفة رسول الله، قال نعم، قال رأيت ثابت بن قيس في المنام 3 ليال وفي كل مرة يقول لي يا فلان أنت أخي في الله، لا تقل هذه رؤيا وهذا منام، إني أكلمك بالحقيقة، أنا جاي عم حكيك، ما تفكر أنه أضغاث أحلام يعني، إن لي درع وإن علي دين، والدرع لم يأخذه بنو حنيفة أعداء المسلمين اللي ارتدوا، بل أخذه رجل من الأنصار وهو فلان الفلاني، وأودعه في مربد التمر تحت المخزن الفلاني، دلوا على البرميل اللي حاطط فيه. قال وقل لأبي بكر أن يرد درعي لابنتي، ما عنده غير بنت ما عنده غيره، وأن يفي عني ديني، وديني عند فلان الفلاني 80 درهما. جاء خالد بن الوليد يقول لي أبي بكر صديق في منام شو بنعمل؟ قال قصه علي، إذا جيب اللي شافه شافه. قال له كم مرة؟ قال له 3 مرات. ماذا يقول؟ أعد علي أعد علي. فقال ابحث يا خالد عن الدرع. ذهبوا إلى مربد التمر مخزن التمر، رفعوا الغطاء فوجدوا الدرع. هي أول خبرية ثبت الأمر. أرسل إلى ابنته هل عليه دين؟ قالت لا أدري. أرسلوا إلى فلان جابوا له. قال نعم لي عليه 80 درهم.

دقيقة، كلما حصل للإنسان منا أي شيء يذكره الرابطة يا جماعة تتذكرونها مرة وتتذكركم مرات، نموها بتردها عليكم وأضعافا مضاعفة، هذه سرها. هلا كيف بأول واحد ربطته؟ قصة كثير بسيطة، حسب كل واحد منا شو قدراته الروحية. أبدأها بشيء بسيط، تذكروا مجلسا جلستموه وارتقت فيه روحكم ارتقاء غير عادي، شعرتم فيها أنكم أقرب إلى الله عز وجل من أي لحظة، هذه لحظة الرابطة. يعني فليتذكر كل منا الموقف الأجل الذي عرض له في يوم من الأيام. أنت عم تطوف الكعبة، أنت تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في الروضة، وين بدك؟ أنت في السعي، ما حدا بيعرف أي ساعة، ما حدا بيعرف كيف. أحيي الرابطة في قلبك، أنت بتعرف كيف، ما بتعرف تعلن علمك. وبالتالي عندما يبدأ الإنسان بذكر الله جل وعلا ليبدأ أولا بالاستغفار، تعالوا نتعلم كيف يكون ذكر الله عز وجل. وهذا ليس فرضا ولا شرطا، كل واحد منا يذكر الله مثل ما بيحب، ما تقولوا فرض علينا، لكن اللي بيعرف يعلم واللي عنده أحسن يتفضل. الإنسان يكون منا على وضوء، شرط الأول أن يكون على وضوء، لأنه في لقاء الله عز وجل. أنا جليس من؟ أتجالس الله بلا وضوء؟ كذلك بده يكون واحد منا يعرف ذكر لله عز وجل، وفي موبقات وبعد لسه ما تاب إلى الله عز وجل. كل اللي قاعد على الطريق لبس بروتيل وشورت وحاطط أرجيلة وقاطع الطريق وحاط إجر على إجر، أي ذكر هذا؟ لا يعزب حاله هيدا، هيدا حكي ما بينفع. هيدا الزلمة قولوا له بكير بعد عليك كثير، روح البس على بدنك أول ونظف، لأن الطرق لها آداب، آداب الطريق علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيدا الزلمة أخلى بأقل قواعد الآداب، هذا ما في يقول على حاله أنه عنده ذكر وعنده رابطة. فإذا نظافة الداخل ونظافة الخارج، هذه أول واحدة. ويجلس مجلسا كما ذكرنا من قبل، واذكر اسم ربك وتبتل. شو تبتل؟ انقطع، ما فيك تنقطع إلى الله عز وجل والتلفزيون داير، ما فيك تنقطع إلى الله عز وجل وهيدا الواتس أب ناطر وعم يعمل لك نوتيفيكيشن طين طن طين طن طين طن، وعم يجل هو صاروا أربعة هو صاروا خمسة، فأي ذكر هذا؟ عم تعد كم مرة صاروا طالبينك؟ سايلنت يعني سايلنت. واختاروا لأنفسكم في بيوتكم مسجدا، النبي علمنا أن يكون لأن كل واحد لا تجعلوا بيوتكم قبورا. شو يعني مسجدا في البيت؟ زاوية يعني نقوها نظيفة. فإذا المسجد في البيت المكان بده يكون مكان منعزل عن بقية الناس، واحد اثنين بده يكون مكان معطر رائحته طيبة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه القمامة، الملائكة لا تحب الضجة، الشيطان اللي له الضجة. وبالتالي ما في شيء اسمه شيء داير وتلفزيون وقصص. في واحد بيقول لي أنا بذكر وبحط مزيك كلاسيك قال مشان تسترخي أعصابه. نرجع على موضوعنا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كيف التبتل بسرعة؟ زاوية في البيت نقية طاهرة معطرة، وانتبهوا الضوء فيها خافت. يعني شو مطلوب؟ مطلوب هدوء لا أكثر ولا أقل، هذا المطلوب. هذه واحدة لسه، هذا المكان. الجلسة في أدب، أدب الجلوس، كيف نجلس في الصلاة؟ كما نجلس في الصلاة نجلس في الذكر، إلا اللي بيكون عنده نوع من التعب أو شيء فشوي بيتني، يا بيقعد على كرسي يا أما بيتربع يا أما شيء من هنا. ولكن اللي بيستطيع منا اللي بعده صحته منيحة بده يقعد قعوده في الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وافتح علينا فتحا يليق بجودك وكرمك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى ما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وعلى أهلينا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمشايخنا ولمن سبقنا إلى رحمة الله من أحبابنا ولمن أسدى إلينا معروفا، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

يا أيها الناس إن وعد الله حق

الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 24 من حزيران يونيو لعام 2026. تل أبيب. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدراته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. وقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. كما أفاد الصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب فرق التأهب من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان. في غضون ذلك أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان بأن شخصين قتلا في جنوب البلاد أمس في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. ويترافق هذا مع سريان وقف إطلاق نار يوصف بالهش مع حزب الله في إطار المسار التفاوض الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وما يتصل به من ملفات إقليمية من بينها ملف لبنان. وفي موازاة ذلك تصاعدت الضغوط الداخلية في إسرائيل، حيث طالب عشرات من آباء جنود الجيش الإسرائيلي المشاركين في العمليات داخل لبنان بإنهاء القتال وإعادة أبنائهم إلى منازلهم. وجاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها الأهالي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية. جنوب لبنان. لم تستطع المواطنة اللبنانية أمل نصار العودة إلى بلدة شقرة في جنوب لبنان خشية عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مثلها فعل كثير من سكان الجنوب الذين قرروا إرجاء قرار العودة وفضلوا البقاء في أماكن النزوح. الطريق إلى جنوب لبنان لم يعد يعج بالعائدين كما كان بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية قبل أيام، إذ عزز القصف الإسرائيلي مخاوف كثيرين وجعلهم أكثر تشككا في مسألة توقف الحرب. فما أن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى حزم النازحون حقائبهم عائدين إلى جنوب لبنان الذي كان مسرح مواجهة عنيفة بين إسرائيل وحزب الله طيلة الشهور الثلاثة الماضية، بيد أن الغارات الإسرائيلية اللاحقة خلقت حالة كبيرة من الشك حول مدى التزام تل أبيب بالاتفاق. هذه الشكوك دفعت كثيرين في مناطق النزوح للتريث كثيرا قبل العودة، فرغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا تزال عودة النازحين إلى مناطقهم تواجه تحديات ومخاوف من تجدد الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، ما يعيق استئناف الحياة الطبيعية بشكل كامل. واشنطن.
بدأت مساء أمس الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية أمريكية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومتابعة التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها في سويسرا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن بأن المحادثات تجرى على مسارين سياسي وعسكري بشكل متوازن. وفي بيروت تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في آخر تطورات الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد المسؤولان الأمريكيان بحسب الرئاسة اللبنانية أن واشنطن تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سويسرا، بما في ذلك تشكيل خلية مشتركة تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وكان عون قد ترأس في وقت سابق أمس اجتماعا ضم قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لمتابعة مداولات الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري المشارك في الجولة الخامسة. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وأعرب عن أمله في أن تكون الجولة الحالية حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، مضيفا أن هذا الخير يتمثل في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا. وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده لن تقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية. وأكد الوزير روبيو في تصريحات صحفية أمس أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن أي اتفاق مع إيران. وقال روبيو إنه لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا استمر وكلاء إيران في إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. صنعاء. شهدت الساعات الماضية في اليمن تصعيدا عسكريا في أكثر من منطقة، حيث لوحت جماعة أنصار الله الحوثية باستئناف الحرب ضد القوات الحكومية بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع جنوبي البلاد، مما يضع الهدنة النسبية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات على المحك. وذكرت قناة اليمن الفضائية الحكومية أي التلفزيون الرسمي أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي في منطقتي الفاخر وبتار بمحافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضحت أن هذه الاشتباكات استمرت لساعات وتخللتها عمليات قصف مدفعي وتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 5 جنود، متهم الحوثيين بتصعيد الوضع العسكري في الضالع. وأشارت إلى أن القوات الحكومية بدعم من السعودية تواصل التصدي لهذه الهجمات. وفي السياق، أعلن الحوثيون مقتل 2 من الضباط برتبة عقيد خلال مواجهات مع القوات الحكومية. وأفادت وكالة الأنباء سبأ التابع للحوثيين بأنه تم في العاصمة اليمنية صنعاء تشييع العقيد عامر علي عامر والعقيد أحمد محسن حمطان، مضيفة أنهما قتلا وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة. وفي المقابل، كان الجيش اليمني قد أعلن السبت مقتل أحد ضباطه في مواجهات مع الحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
ومن جهتهم أعلن الحوثيون الجاهزية والنفير العام وإعلان ما وصفتها بمرحلة ميدانية جديدة استجابة لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة فإنه تم في العاصمة صنعاء تدشين مرحلة جديدة من الإعداد والتأهيل العسكري، إذ أكد مسؤول التعبئة العامة في صنعاء خالد المداني إن الجماعة لن تقبل استمرار الحصار. إسلام أباد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق. وقال شريف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بشكان الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إن موضوع الصواريخ البالستية لم يكن مطروحا للنقاش، وإن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا للحديث عنه بأي حال من الأحوال. وأضاف أن منع إيران من امتلاك هذه الصواريخ التي تمتلكها دول أخرى يعتبر ازدواجية معايير غير مقبولة، داعيا إلى عدم الإنصات لمن قال إنهم يريدون تخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران وإبقاء الأمة الإيرانية في حالة حرب مستمرة. كما أكد شريف رغبة بلاده في مواصلة الدور الذي تقوم به بين الولايات المتحدة وإيران حتى تحقيق السلام، مشددا على أن الحرب كان يمكنها أن تدمر كل شيء. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود والدعم الكبير الذي حصلت عليهما باكستان من دول في مقدمتها قطر ومصر والسعودية وتركيا، وقال إن هذه الجهود هي التي أفضت إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت في سويسرا الاثنين الماضي. ووجه شريف رسالة إلى مرشد إيران مجتبى خامنئي قال فيها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده حفظت كرامتها وأوقفت إطلاق النار. واشنطن. لم تعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي تقتصر على تباينات عابرة بشأن بعض الملفات التشريعية، إذ تكشف تقارير أمريكية عن اتساع الفجوة بين البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري. ففي وقت يزداد فيه استياء الجمهوريين في مجلس الشيوخ من إصرار ترامب على الدفع بمشروع قانون الانتخابات، تتصاعد مخاوفهم من أن تؤدي قراراته المفاجئة غير المنسقة معهم إلى تعقيد مهمة الحزب في الحفاظ على أغلبيته خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حسب ما نقل موقع بوليتيكو الإخباري. كما كشف الصحيفة ذا هيل أن علاقة الرئيس الأمريكي بقيادات جمهورية بارزة في مجلس الشيوخ من بينهم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون تشهد تدهورا ملحوظا بفعل ما سلسلة من الخلافات المتكررة حول الاستراتيجيات المتبعة في عدد من الملفات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث داخل الأوساط الجمهورية عن مرحلة ما بعد ترامب وبدء تداول أسماء مرشحين محتملين لقيادة الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2028 وفقا لمجلة نوزويك. وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن ما إذا كان الجمهوريون قد شرعوا بالفعل في رسم حدود جديدة للنفوذ الرئيس داخل الحزب الجمهوري. أبو ظبي. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين اليوم الأربعاء قبل أن يزور الكويت ولاحقا البحرين للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفا إنه ممر مائي دولي ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إيتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم. وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن. وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق إيطالي بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة. طهران: تعرضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد بعد هجوم سبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران. ووفقا للتقارير، اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة ملي وصادرات وتجارة إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي وفق موقع شرق الإخبار على الإنترنت أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرح به وضمان أمن أصول العملاء. وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حاليا على استعادة العمليات في أسرع وقت، ومع ذلك لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلا، ولم تتأثر البنوك الخاصة بالبلاد بهذه الهجمات. القاهرة: حملت أولى رسائل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تحديد أولويات المرحلة المقبلة من عمر الجامعة التي عرف تاريخها منذ التأسيس وعرف أزمات إقليمية عديدة، حيث ركز على مسارين لافتين متمثلين في تطوير الآليات وتعظيم التشاور العربي. فبعد اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتفويض من القادة العرب مساء الاثنين قرر تعيينه أمينا عاما جديدا للجامعة لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل، أكد فهمي في بيان أن العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على تطوير المنظمة العربية وتحديث آليات عملها بما يتواكب مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة. كما لفت إلى أن المرحلة تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور العربي لمواجهة الأزمات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي للاستفادة من الفرص المتاحة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدعم الاستقرار والتنمية. دمشق: عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في

إليها في ملفات أخرى تخص رموزا يحاكمون غيابيا، وفق الخبير القانوني والباحث المتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي المعتصم الكيلاني، الذي اعتبر أن استمرار عرض الأدلة والشهادات بالوتيرة التي ظهرت في الجلسات السابقة، فإن القضية تبدو متجهة إلى ما هو أبعد من محاكمة شخص واحد، أي إلى محاولة بناء سردية قضائية متكاملة حول مسؤولية القيادات الأمنية والسياسية عن أحداث درعا في بداية عام 2011. ويواجه نجيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا تهما بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في الجامع العمري عام 2011، واتهامات بقمع الاحتجاجات في درعا والتسبب في تعريض معتقلين بينهم أطفال للتعذيب الجسدي، منها قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أعلنت في وقت سابق أن الأسبوع الحالي سيشهد سلسلة جلسات قضائية ضمن مسار العدالة الانتقالية، تشمل محاكمة عاطف نجيب ووسيم الأسد والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسن. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ
4: النحل
5: الأرض ظلمات الفضاء الكون
4: النمل
5: الكواكب دقة الإنسان
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد اعترف بلغاء العرب بروعة النظم القرآني وتميزه عن كلام البشر، فهذا الوليد بن المغيرة يقول في القرآن الكريم رغم كفره إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وقد دفع ذلك بنفر من المسلمين إلى تصور الإعجاز القرآني أساسا في جوانب بيانه ونظمه، وأفاض الأقدمون والمحدثون في ذلك فأفصحوا عن جوانب من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ملأت العديد من المجلدات دون أن يتمكنوا من إيفاء ذلك الجانب حقه كاملا. نتابع مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ومع كتاب لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
8: بكم يا سيدي.
7: حينما تتفكر وتتأمل في خلقه وأنت جالس على الشرفة قد يتراءى إليك حمام يطير في السماء، فهل من الممكن أن تتأمل بأن هذا الحمام الزاجل كان يستخدم كبريد جوي؟ هذا هو السؤال المحير والذي نرى عنوانا كبيرا في كتابكم. حدثونا أفادكم الله.
8: إن شاء الله. يعني لفت نظري مرة أن مقالة كتب عليها الحمام الزاجل أول وكالة أنباء في التاريخ، وقد نربط هذا الموضوع العلمي بتاريخنا القريب. فالأمير نور الدين الشهيد استخدم البريد الجوي حينما كان أميرا على بلاد الشام ومصر معا، فكان يرسل البريد من الشام إلى مصر وتأتيه الأجوبة في زمن قصير جدا عن طريق الحمام الزاجل. ماذا قال العلماء عن الحمام الزاجل؟ قالوا إن من الحمام الزاجل وله اسم آخر حمام الرسائل، له ما يزيد عن 500 نوع، وهذا شيء لا يصدق. هو يمتاز بحدة الذكاء والقدرة الفائقة على الطيران، ويمتاز بغريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه وموطنه. هو مخلوق مستأنس أليف، قال تعالى وذللناها لهم. كلمة ذللناها لها معاني كثيرة جدا. هذا الحيوان الذي يألفه الإنسان ويألفه الإنسان ويستخدمه ويعينه على أداء مهماته، لولا أن الله ذلله لما أمكن أن ينتفع منه. هذه الأنعام التي نأكلها كأخلاق الذئاب، كيف نتعامل معها؟
7: دكتور محمد، بالنسبة لاسم هذا الحمام ذكرت أنه الحمام الزاجل، هل هناك فرق بين الحمام العادي والحمام الزاجل؟
8: كأن الله خلقه لهذه المهمة. لا، تعلمون أن هناك كلاب كثيرة، لكن الكلاب البوليسية قدرة شمها 1,000,000 ضعف عن بقية الأصناف. معنى ذلك أنها مخلوقة خصيصا لهذا الهدف. فيبدو أن الحمام الزاجل في أصل تصميمه وفي أصل خلقه قد خلقه الله ليعين الإنسان على نقل المعلومات والأخبار. الحقيقة هناك سؤال، من ذلل هذا الطير؟ من جعله حاد الذكاء؟ من جعله ذا قدرة فائقة على الطيران؟ من جعله ذا غريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه؟ من جعله مستأنسا يألف الإنسان ويقدمه وهو مسخر له؟ إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما يسمى يقطع مسافة 1000 كيلومتر دون توقف، 1000 كيلومتر دون توقف في طيران مستمر يقطعها بسرعة 1 كيلومتر في الدقيقة، أي يقطع في الساعة 60 كيلومتر. ويعطي هذا الحمام الزاجل سنويا 9 أزواج من الزغاليل كل عام. ما سمعنا أن طائرة دفعنا ثمنها 200 ملايين من الدولارات أنتجت لنا طائرة صغيرة في آخر العام؟ نعم. فهذا الحمام الزاجل يعطي سنويا 9 أزواج من الزغاليل كل عام، ويعين على نقل الرسائل عبر الآفاق ويهتدي إلى إيصالها بسرعة فائقة بالقياس إلى ذلك الزمان.
7: فضيلة الدكتور، من استخدم هذا الحمام فعلا؟
8: يروي التاريخ يعني القريب من الحديث أن السلطان نور الدين استخدم الحمام لنقل رسائله بين دمشق والقاهرة، حيث كان البريد ينقل عن طريق الحمام، وكان اسم السلطان ينقش على منقار هذا الحمام، وكان له ورق خاص يحمله لينقل به الرسائل ذا الوزن الخفيف نسبيا، وكان هذا السلطان يستخدم 2000 من الحمام لنقل الرسائل بينه وبين عماله في الأمصار. إن ثمة لغزا كبيرا جدا ما زال إلى اليوم يحير الباحثين، كيف يهتدي هذا الحمام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إلى هدفه، وما الطريقة التي يستخدمها؟ ويسأل العلماء كيف يستدل الحمام على طريقه الطويل في السفر. بالمناسبة، ما من نظرية وضعت لتفسير ظاهرة اهتداء الطير إلى هدفه إلا ونقضها العلم. حتى الآن ليس هناك نظرية تفسر اهتداء هذا الطائر عبر 10000 من الكيلومترات ليلا أو نهارا فوق البحر أو فوق اليابسة دون أن يضل الطريق إلى هدفه.
7: نعم.
8: يعني الطائر أحيانا ينتقل من شمال الكرة إلى جنوبها، وقد تكون رحلته تزيد عن 17000 كيلومتر. لو أنه أخطأ في درجة واحدة من زوايا الانطلاق لجاء في مكان آخر. يعني مثلا حي من أحياء بيروت فيه بيت فيه عش طائر، هذا الطائر يهاجر إلى جنوب إفريقيا، في طريق العودة لو أخطأ في درجة واحدة في زاوية الطيران لجاء في العراق. ما الذي يجعله يأتي إلى بيروت بالذات؟ هذا الشيء لا يزال محير. مرة طلعت على بحث يزيد عن 80 صفحة في أرقى مجلات الجغرافيا في العالم، للآن ليس هناك جواب مقنع وشافي ويغطي كل حركات الطيران. يعني مثلا لعلهم يفهمون أن هذا الطائر مبرمج على أن يسافر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، جاءوا بعدد من الطيور ونقلوها إلى بلاد شرقية كالهند مثلا، وقد أخذت من بريطانيا عادت إلى بريطانيا، فسر ذلك مرة بالشمس، مرة بالساحة المغناطيسية، فسر ذلك بالتضاريس، ما من تفسير إلا وصار عاجزا عن تغطية هذه القدرة التي أودعها الله في الطائر. إلا أن بعض علماء المسلمين قال حينما قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، استنبط علماء المسلمين أن اهتداء الطير إلى هدفه يتم مباشرة بتوجيه الله عز وجل من قوله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن.
7: سبحان الله.
8: على كل الحمام يعد كما قلنا في مطلع هذا اللقاء الطيب أول وكالة أنباء في التاريخ.
7: دكتور، إن أردنا أن نتجاوز عن تفسير رجوع الطير إلى موطنه الأصلي، فمن الممكن أن نتجاوز عنه، ولكن كيف نتجاوز عن تفسير أنه يرسل الطائر إلى مكان آخر غير موطنه ليبعث برسالة؟ فهنا التفسير عجيب.
8: سوف نحاول أن نفسر ذلك. الحقيقة الإغريق واليونان والرومان والعرب وفي كل العصور كانوا يستخدمون هذا الطائر لنقل الرسائل وإيصال الأنباء، وقد استخدمته بعض الدول الغربية كهولندا لإبلاغ الأوامر إلى سومطرة. تصور، من هولندا إلى سومطرة، وجاء إلى جنوب شرق آسيا يقطع مسافات تزيد عن 17,000 كيلومتر تقريبا. لكن السؤال الذي يحير العقول كما تفضلت به قبل قليل، كيف يهتدي هذا الطائر عبر هذه المسافات الطويلة التي يعجز عن الاهتداء إليها أذكى طيار على وجه الأرض؟ هناك محطات أرضية نظامية كثيرة جدا ترسل له إشارات، كيف يعرف الطيار أين هو على سطح الأرض؟ لولا هذه المحطات التي ترشده إلى مكان وجوده لما أمكنه أن يهتدي. طبعا هذا واضح جدا في مخلوقات أخرى، لأن مرة ذكرت أن بعض الأسماك تأتي من ينابيع الأنهار في أمريكا إلى مصباتها إلى الشرق إلى سواحل أوروبا في المحيط الأطلسي، وتعود إلى مصبات الأنهار إلى رؤوس الأنهار فتموت هناك. لو أنها أخطأت في درجة واحدة أيضا لكانت قد أتت من نهر الأمازون فإذا بها في نهر آخر. شيء عجيب جدا. على كل، الطيار يستخدم إشارات وإحداثيات وخرائط وبس مستمر يحدد له في أي موقع هو على سطح الأرض. إنها رحلة طويلة من غرب أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، فكيف كما تساءلتم جزاكم الله خيرا، فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان، وكيف تعمل الحاسة التي توجه الطائر نحو طريقه؟ قال العلماء إن شيئا ما يوجه هذه الطيور إلى أهدافها لا نعرفه. وأروع ما في الموضوع كما قال سيدنا الصديق أن العجز عن الإدراك الإدراك إدراك. أيام الإنسان يرى لغز لا حل له. أقول لك وأنا واثق من هذا الكلام أنه حتى الآن ليس هناك تفسير علمي واضح لحركة الطيور، ليس هناك جواب، إلا أنني فهمت من قوله تعالى كما فهم غيري أن الله سبحانه وتعالى يوجه توجيها مباشرا هذا الطير ليكون آية على عظمة الله عز وجل. قد توقع بعض علماء الأرض أن معالم الأرض تنطبع في ذاكرة هذا الطير فهو يعرفها ويهتدي بها، هذه فرضية. فجاء عالم آخر ونقض هذه الفرضية بأن جاء بحمام زاجل وعصب عينيه وأطلقه فانطلق إلى هدفه.
7: إذن ليس بالنظر،
8: هذه النظرية أصبحت باطلة. فأين تلك المعالم وأين الذاكرة على الرغم من أنه قد عصبت عيناه انطلق إلى هدفه؟ فرضية ثانية أنه يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه، فلما قيل يطير في الليل فكيف يهتدي إلى هدفه وهو يطير ليلا، نقضت هذه النظرية. نظرية ثالثة إنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى الهدف، فوضعوا على رأسه جهازا صغيرا كهربائيا يصدر إشارات كهربائية من أجل أن تجوش عليه، ومع ذلك وصل إلى هدفه. ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق الساحة المغناطيسية في الأرض، فوضعوا في أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه الساحة فاهتدى إلى هدفه. لم تبق عندهم من نظرية إلا ونقض. فكيف يقطع الطائر عشرات الآلاف من الأميال فوق البحر وفوق الجبال وفي الصحراء وفي الوديان، وكيف يأخذ زاوية باتجاه الهدف؟ هذا سر لا يزال يحير عقول العلماء. وقد قال أحد العلماء: إن شيئا ما يوجه الطيور إلى موطنها، قال تعالى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أصبح تفسير لهذا الموضوع، وأصح تفسير لهذا الموضوع، أن الأمر يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالى. فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لذلك يسمي علماء التوحيد هذه الظاهرة التي تحير العقول هداية الله تعالى، ويسميها علماء الحياة الغريزية. هذه آلية معقدة توجد عند المخلوق دون تعلم، عمل ذكي على مراحل ومبرمج يفعله الحيوان بلا تعلم. الإنسان حينما يتعلم يتحرك وفق علمه، لكن الحيوان أحيانا يقوم بأعمال بالغة التعقيد من دون تعلم. هذه اصطلح على تسميتها بالغريزة. الغريزة عمل معقد جدا على مراحل مبرمج ولكن بلا تعلم. يعني مثلا الإنسان يولد ولد يتوه، كيف يستطيع الأب أن يعلمه كيف يمص ثدي أمه ليشرب من حليبها؟ هل هناك قوة في الأرض تستطيع أن تعلم الوليد لتوه؟ لو أن الأب قال له: يا بني لا بد من أن تشرب الحليب من ثدي أمك، ضع فمك على ثدي أمك وأحكم الإغلاق ثم اسحب الهواء، هل هناك في الأرض قوة تستطيع أن تعلم هذا الوليد؟ أبدا. قال علماء الطب: إن الطفل الذي يولد لتوه مركوز فيه منعكس اسمه منعكس المص دون تعلم، لمجرد أن يضع الوليد فمه على ثدي أمه يحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب.
7: سبحان الله.
8: هذا المنعكس الوحيد الذي خلق مع الإنسان، ولولاه لما كانت هذه الندوة.
7: إذن الهداية من الله سبحانه وتعالى. كما ذكرتم في نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن الحمام الزاجل البريد الجوي. إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما يسمى يقطع المسافات الكبيرة جدا ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع هذه السلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
5: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قباني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شو هي مفاتيح الرزق حتى الواحد الله عز وجل يعني يرزقه ويبارك له؟ على فكرة الرزق مو كله مصاري، ناس فكر انه هذا هو الرزق، لا لا لا لا. تقعد بتقرأ بحث في الرزق، رزق الله للعبد، بتجيب 4-5 كتب بتشوف بتمحص، بيجي النبي عليه الصلاة والسلام بيختصر لك كل هالكتب دول بحديث: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أي هي اليوم الهدية؟ إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أول وحدة، الرزاق هو الله، لا معلمك بالشغل ولا عضلاتك، لأنه لو كانت الشغلة بالعقل وبالعضلات كانت البهايم ضلت بلا أكل. هاي الناموسة شو بدها تحكي؟ الله مسلطها علينا الناموسة، نحن نايمين عم تشفط الدم، إيه هذا رزق. وحشرة صغيرة، والنحلة، النحلة بتاكل تأكل طيب. هلا البني آدم بيأكل طيب شو بيطلع؟ خبث. أما النحلة تأكل طيب بتطلع أطيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، وإن جلست على عود نخر لم تكسره. لطف. هلا صاير المؤمن، هلا المؤمن مؤمن مثل النحلة، خلينا نقول المسلم، المسلم ملا مثل النحلة؟ ما بنعرف. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. سبحان الله، موضوع الرزق هذا موضوع شائك. كلمنا الصبح شو صفيان بالجيبة وقديش بقيان لآخر الشهر، ومتى ما فلس البني آدم يمسك دفاتره القديمة، وكل واحد عنده بالبيت شيء كفي شهرين. سيك البني آدم سبحان الله طماع. حكى لنا سمعت الشيخ سيدنا الشيخ أحمد كفتارو عن والده، أنه كان في إنسان يعني عمره بين 70 و80، كان يعول ابنه، يعني زلمة ما عاد له حد، توفيت زوجته وما له غير هالابن هذا. مات ابنه بحياته، هذا الإنسان اللي هو بين 70 و80 سنة، اجى لعند الشيخ أمين والده لو سمعت شيء، قال له: انكسر ظهري. قال له: شبك ابني؟ قال له: سيدي يعني اللي كان سندي راح. قال له: قديش تارك لك؟ قال له: تارك لي شيء يكفيني 6 شهور. قال له: بعد 6 شهور تعال لعندي. بيقول سمعت الشيخ: عاش أسبوع ومات. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللي يتكفل بالرزق هو الله، الله خلقنا هو متكفل برزقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزق هو الله متكفل فيه. تطلع العصفورة ما معها لا شهادات ولا لموظفة بإرني، بتروح بترجع المسوية آكلة وجايبة لأولادها. مين رزقها؟ الله رب العالمين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لذلك هذا الرزق الذي نسعى إليه هو يطلبنا ونحن لا ندري. طيب هحكي لكم هلا قد ما حكيت بدنا نعطيكم الثمرة. شو هي مفاتيح الرزق حتى الواحد الله عز وجل يعني يرزقه ويبارك له؟ على فكرة الرزق مو كله مصاري، الناس فكر انه هذا هو الرزق، لا لا لا لا. العافية رزق، والأولاد البررة رزق، والزوجة الصالحة رزق، انك انت تكون ببيت الله وتسمع مجلس علم هذا رزق. هلا انتوا برزق هاي ما بيكون واحد ماشي بيشوف استاتية بينتقد وضوء الاستاتية بيقول لك جتني رزقة. رزق حب الناس لك رزق. العقل الحصيف رزق. الله وكيلكم. تكون ساكن بالشام هذا رزق. رزق لأنه تتحمل شوية ابتلاءات وبعد منها الله بيكتب لك الأجر والثواب. مفاتيح الرزق. شو مفاتيح الرزق؟ أول مفتاح من مفاتيح الرزق هو طاعة الله. فطاعة الله عز وجل تجلب لأنه بتصير قريبة منه. شو يعني قريبة منه؟ كل ما كنت أنت قريب من إنسان غني بيغنيك. هلا إذا كنت عم تشتغل عند شي واحد غني وكذا وهي المسويات قال لها خذ كيلو صفيحة، خذ سطل اللبن، خذ 3 كيلو موز. ليش؟ لأنك قريب. قال الطاعة. لذلك قال سيدنا عبد الله ابن عباس: إن للطاعة حسنة في الوجه وقوة في البدن. يلي بيطيع الله بدنه قوي. لأنه شوفوا هلا سبحان الله يلي بيعصي الله بتشوف أشكالهم، هدول بتشوفهم بالفيسبوك وبلي دائين جسمهم كلياته من هالوشم، أو بتلاقيه قاعد مع الكلاب عم يطعمي كلب ويكاغي كلب. الله يصرفنا. نحن اللهم أعيننا على ذكرك. المعونة بدنا إياها على طاعة الله عز وجل. قال وزيادة في الرزق، أي طاعة، وبالذات الصلاة. الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. شوفوا قرن بين الصلاة والرزق. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. تعلمت المسلمون في مساجدهم والله في حوائجهم. انت روح على الجامع مو معناه تقعد بالجامع 24 ساعة، لا، تقعد بالجامع وقت الدرس بيقوم الله عز وجل يعني تجيك حصة كاملة مكملة. لذلك أول مفتاح خليك معه. في قصة هي هون صارت بالشام، انه انسان هلا الانسان بيدور على شغل بيلاقي شغل، مو مثل ايام زمان تروح وتقول له بدي يشتغل ما في. فانسان دنيا رمضان مثل الايام عم يدور على شغل ما يلاقي شغل، يروح من الاذان الفجر لاذان الظهر ما في، فوت على الجامع رد يطلع يدور على شغل، ما بعد العصر ما عاد في شغل، يضل المغرب، قبل المغرب بشوي يجي على هالبيت وزوجته تقول له وين الغراض، وين الخيار، وين البندوره، ما في اللي الله قسم لهم اياه من اللي بقيان امبارح، يومين ثلاثه اربعه. بعدين صار يقول له ان انا عم اشتغل عند واحد اسمه ابو عبدو. شو اسمه؟ ابو عبدو. هو بيكون ابو عبد الرحمن، هذا الرجل هو عم يشتغل عند الرحمن. بس سبحان الله بهديك المنطقة او الحارة في رجل من اهل الثراء حاسس فيه لهالزلمة هذا انه وبرمضان بتنفتح النفوس وبتنشرح وبصير الإنسان جواد. قبل المغرب بشوي وراي على بيته بالعادة يعني بدق الباب نص ساعة لتفتح له. استقبلته لك شو الزلمين عم تشتغل عنده؟ شوفي قال له تعال شوف شو جاي. من السكر كيس ومن الرز كيس ومن السمنة تنكة ومن الزيت البلدي تنكة ومدري إيش وكذا. بعدين صر فيها 100 دينار 100 ليرة ذهب. شو هالزلمة؟ قال له والله أنا ما عم اشتغل عند زلمة. عند مين عم تشتغل؟ قال له عم اشتغل عند الله. روح على الجامع واسأله يا رب. هي القصة حقيقية، بس هذا رجل كان كل يوم يمشي ويروح ويطلب من الله. خليكم قريبين منه، قل له يا ودود يا سر الوجود ارزقني من حيث لا احتسب. المفتاح الثاني، اول مفتاح هو الطاعة. 2، اعطي تعطى. العطاء الجزاء من جنس العمل. انفق يا ابن ادم انفق عليك. كنا بزماننا يقولوا والله هدول نقطونا بدنا ننقطهم. في ناس اصلا يروحوا ينقطوا الانسان الثري او الغني، انه اجا مولود شو ياخذوا له هذا اللي بسموه الافرول تبع العشرين ورقه. مين بتذكروا هدول الافرولات وكذا؟ هي بتذكروه 25. نحن كنا نجيبه بالجمله سيدنا 25 ليرة. بيجي مثلا بيجي هذا الانسان الغني صار مناسبة مع اللي بدير تدله، شو بيجي بيعطي ليرة ذهب؟ والله ما لانه على اسمه انفق ينفق عليه، اعطي تعطى. جرب تجرب الله جرب. الله اجود الاجود. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. المنفق يا رب زيده، الملك عم يدعي. وجرب شوف، يعني شي يوم من الأيام، يوم من الأيام يعني هيك أنت تعطي لأخوك اللي أقل منك هيك، معلش والله جرب كن كريم. دنيا في رمضان. الأمر الثالث هو الاستغفار، خاصة برمضان، لأنه الذنب بيوقف مثل الفالة. الذنب احفظوه عني مثل الفالة، ما عاد تلاقي المصفاية ما عاد اشتغلت، بقول لك في فالة واقفة براس اللي هي وما عاد اشتغلت السيارة. في ذنب صغير مساويه واقف بينك وبين الرزق، يا اخذ شغلة مالك مرجعها، يا ظالم انسان. كان في انسان عنده محل بمدحت باشا، كان يصلي الفجر بالأموي ويروحوا يفتحوا. ف يعني مر عليه 3 أيام من الصباح إلى المساء ما استفتح. وهديك المحلات إنه الواحد ما يستفتح من الصبح للمساء، يعني هي في شيء، لأنه الناس رايحين جايين. أم راح لعند الشيخ بالأموي، هي قصة حقيقية. قال له الشيخ في شيء؟ قال له والله يا سيدي ما في شيء. طب قال له قلي شو صار معك في هالثلاث ايام؟ اول يوم من الايام اللي ما استفتح فيها جاي انسان، هو كان من عادته يقرا القران صباحا. قال له بلاقي عندك شكاله او دبوس، يعني يا شكاله يا دبوس. هلا هو بيبيع شكاله ودبوس، بس قال هو عم يقرا القران وشو الزبون هذا شو بيبيعه؟ الواحد بيبيع دزينه شكالات، 10 دزينات هن هدول بيشتغلوا بالجمله وبيشتغلوا. قال له ما عندي. قال له هي. قال له ليه؟ قال له لانه النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم لا رجاء الا رجاؤه. هذا جاي جاي يمكن من من من من درعا، جاي من من حمص، جاي من حما. والزلمة أيام، هلا نحن أيام منكون بالطيارة بدنا نغير سيم، نجي نقول له قدام إنه معك هذا الدبوس، أنا دائما بحط ثلاثة أربعة معي، قل له هذا هدية، خلاص يلا روح خده. شو سبحان الله، في إنسان صديقي صديقي ومن من هيك من شيء أسبوع أو عشرة أيام دق لي أول رمضان، تعرفوا شو سبب الصحبة؟ كنت راجع من جدة لبيروت بعدين جاي للشام، كنت في العمرة، قعد قدام مني قال لي معك دبوس؟ طلعته ويعني مثل ما بيقولوا بجلتينته، قلت له هذا الدبوس هدية. قال لي والله هيك، قلت له هي هدية، عفوا شو حقه؟ شو حقه؟ هدية؟ لا يذكر، يعني على عملتنا 1000 ليرة 1500 2000 يعني شيء لا يذكر. معلش اخذ رقمك؟ قلت له هي رقمي. هو يعني هو ساكن هني، كل مره لي مرحبا شيخي، عرفتني انا تبع الدبوس. لا اله الا الله. نسالك سؤال كذا، وهي صحبه من افا دبوس، بقى طلع الله منع عنه الرزق بسبب ذنب. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جربوها اليوم، خلي يكون وردي ووردكم 100 مرة استغفر الله العظيم. أيضا باب من أبواب الرزق كفالة الضعفاء والمساكين واليتامى والمحاويج، مو ضروري تكفلوا بمصاري، هذا إذا مصاري معناتها شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة، لأنه الله بده يتكفلك. سيدنا أبو بكر كان يتكفل امرأة ضعيفة، يروح يكنس لها ويجيب لها الميات وحط لها التمر وإي منه ومنه، تكفل ناس ضعفاء اللي الله عاطيه تكفلهم بكل شيء، قال له دراستك علي و يعني رمضان فطورك علي انت والعائلة. اذا واحد الله عطيني اياه اللي بفطر صائم، من فطر صائما كان له مثل اجره. اخر شيء اللي هو انه الانسان يدعي انه الله يفتح له، اللهم افتح لنا ابواب الرزق والتيسير، هذا دعاء كثير ظريف، واصرف عنا ابواب الشر والتعسير. خيرك يا رب، قل له يا خير الرازقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. فقر، فقر، شوفوا في فقر قدر وفي فقر كسل. اتصل فيني أخ من شي 5 أيام يمكن الأربعة، يا الأربعة يا الثلاثة ما بعرفه، قلت له يجي لعندي. هو أنا قلت له برمضان ما عندي مواعيد، والله ما رمضان لا يتسع لغيري. هلا من شي نص ساعة اتصل فيني أخ قال لي مسألة، قلت له ما، قلت له عندي دروس وعندي تراويح وعندي ودي أقرأ الجزء، ما لي فاضي. هذا ألح علي، ولألكن أنا ليش يعني ألح، يعني قلت له هو أنا لا أعرفه ولكن هو غير مسلم، إنسان غير مسلم من يعني إخواننا النصارى. قلت له تفضل، له حاجة أنا ما بعرفه. قلت له يفوت لعندي وإذ هو إنسان ضرير ضرير ضرير ما بيشوف. قلت له والله لو عرفان أنه أنت هيك وضعك، قلت له أنا كنت جيت لعندك. بقى معه أخ، بعدين أخذته وعطيت معه، قلت له أنت شو بتشتغل؟ هي طلع بيشتغل شغلات يعجز عنها المبصرون، ما حقلكم شو بيشتغل حتى ما يعرف، بيشتغل بيروح كل يوم من الصبح. هاد هذا يعني لو ما كان بهالهمة هي هي كنا قلنا لكم هذا فقر قدر. بس هو الزلمة عفوا ما له بحاجة لا للدنيا ولا هم يحزنون، بس مع أنه فقد عينيه لكن الله فاتح على بصيرته. الفقر نوعين، فقر كسل فايق أذان الظهر، طول الليل طول الليل هو سهران ماسك عم يفسفس على الفيس بوك، ففقر قدر، في فقر كسل، هذا ما بده يشتغل، بده دخاناته، بده الوجبة تبعه، بده مين يعطيه مصاري، بده يلف رجل على رجل ويقعد المسوية ويعمل لك هيك. هاد رجل هاد قال له اذهب واحتطب ولا تريني وجهك إلا بعد أيام. ما في عنا الفقر، بتقول واحد مقطوع ايده، مريض بالمستشفى، ما باليد حيلة، ما في فقر في الإسلام. بروح بيشتغل، شفت أخ، رحت عند أخ نجار قال لي شايفه هذا اللي قاعد بواب عندي، قلت له قال لي باقي له مادة بتخرج من الحقوق، الله وكيلكم. أول ما فتحنا مركز قيم أعلننا أنه بدنا يعني وظيفة لأخ بواب يفتح ويسكر الباب. جاني إنسان هلا عم يسمعني، هلا قاعد بألمانيا، اختص بالطب وصار دكتور قد الدنيا. قلت له حبيبي شو بتشتغل؟ قال لي أنا سنة ثالثة طب. ليه؟ قال لي والله أنا يعني قاعد وما بحب إنه يعني قاعد بالشام وما بحب ضل بلا شغل. قلت له بس هي، قال لي ما شغل مو عيب، نحن هون شو بده يحكي الواحد؟ لك لا معه بكالوريا ولا هون، تأمن له شغلة. إيه هي ما بتناسبني. بعدين إلا نحن هون العمال عنا مثلا العيد الثلاثة، من الثلاثة اللي قبل منه بعيد، وللثلاثة اللي بعد منه بيشحط بعدين أربعة وخميس وجمعة. عين خير بيقول لك هلا جمعة عيد وبعد منها تعرفون القديش تبع العيد، ما بدي احكي، قاعد المنبر انا على من شعب قالوا حاضر. بالليل بيشتغل. اخ كان بموسكو قال لي لقيت زلمة عم يكنس الساعة 3 بالليل وين تحت بالمترو عم يمسح. قلت لك هذا زلمة وهيك حالي ظهره، قال لي من فوق 60 سنة، قال لي نحن بالشام ما عنا هيك، قال لي قربت طلعت مرة في عنا مرة تشتغل نحن، بس هن بيشتغل ما في واحد. لذلك بدنا ندعي، ندعي ونقوم وهو مشتغل، لا تعود يلي بيعود وبيمد ايده للناس هاد هو العيب. الرزق جايك جايك. ستنا مريم قاعدة بالمخاض، بس الله عز وجل قال له وهزي، كان بيقدر ينزلهم بدون هز، مشان ايش الله عز وجل قال له وهزي؟ حتى يعلمنا انه الشغلة بدها سعي، في يوم بدك تنزل بكير، يوم بدك تروح. الرزق كله، كل الأرزاق اللي عم تشوفوها كلها من عند الله، ولا طالبكم بفرنج، البندورة ببلاش، التفاح ببلاش. إن شاء الله مفكرين أنتوا عم تدفعوا حق التفاح والبندورة والخس، هيك أنت مفكر؟ إذا معك مليار ما بتقدر تساوي تفاحة. أنت عم تدفع للزلمة اللي نقلها والضمان اللي راح قطعها وأطفها، أما هي كلها شغل الله، كلهم شغل الله. الأناناسية هي اللي عم يجيبوها من أندلوسيا ومن هي أجرت نقلة بالبحر، بس أما هي كلها شغل الله. مين يطلعها؟ من أنزل الأمطار وأنبت الأزهار، إيه ذاك العظيم في علاه. بطيخة الرمانة مين طلع عليه؟ نحن بنقدر نساوي رمانة؟ نحن عم ندفع أجرة نقل، بس الله عز وجل رزقنا وحيرزقكم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اليوم 15 رمضان، وصلنا بالنص الثاني وبلش العد التنازلي، واليوم اللي بيروح إلا من النص الثاني لن يعود. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ وأعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يتكلم إلا خيرا أو يصمت، جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما تبين له قال أعلم. هو الإمام ما كانش عارف أنه هو أصلا هيصلي، لكن هو ده كان رزقهم. يعني احنا بنخرج من رمضان خلاص بقى عندنا وعي، وعي انك استوعبت كويس قوي حاجات، مفاهيم احيانا بيحصل فيها تشويش، احيانا الشبورة بتاعت الدنيا بتعمل يعني ضباب على عينك، فالله سبحانه وتعالى بيكشف عنك الغطاء في مثل هذه المواسم. رمضان ربنا بيستعملنا فيه وبنخرج منه دعانا وعي أكثر يساعدنا في السعي إلى الدار الآخرة. اختم بخير. لو أنا أديتكم دلوقتي كل واحد ثوب قطعة قماش وقلت لكم معاكم القطعة دي، وكل واحد منكم يحاول بقدر الإمكان يفصل القطعة دي ثياب يلبسه، انك هتاخد القماشة دي تفصلها حاجة ينفع تلبسها وتكون مناسبة معك، اول حاجة هتعملوها ايه؟ اللي واقف لا هيتسال وممكن كمان ما سلمش عليه، يقول لي بقى يا شيخ اسلم عليك وبتاع، هقول له لا، يعني لغاية العصر كده. يلا تعملوا ايه لو انا دخلتكم في التمرين ده؟ نعم هتعملها كفن؟ لا، انا بقول لحضرتك انا عاوزك لو عملتها توب هديك مليون جنيه، فانت لازم تعملها حاجة مزينة وتصلح ليك. نعم ايوة، اول حاجة هتتعلم التفصيل، ماشي بقى تاخد الايه القماشه وكل شويه قدامك ايه حاططها على المكتب تسند عليها، حطها ورا الكرسي عشان تضبط ظهرك، ومش عارف ايه بتتصور معاها. لا، اول حاجه تقول ايه؟ عاوز اتعلم من ترزي الموضوع ده ايه. لا، انت لو صدقت ان في مسابقه وصدقت ان في جايزه، القماشه دي هي عمرك، ربنا اداها لك، وكل واحد على حسب بقى الثوب اللي بيلبسه. في واحد ما تعلمش فساب نفسه عريان، بس هيتفاجئ في الوقت المحدد لنهاية المسابقة ان هو ما لحقش يستر نفسه. في واحد هيستر نفسه بس بثياب الكل يضحك عليه ويبقى محرج جدا الناس تشوف الطريقة دي، ده بنطلون ده تعمله، ده تشيرت ده تعمل بالطريقة دي، ده لبس حد يلبس لبس محترم بالطريقة دي، تفاتك كتير قوي. في واحد بقى ده برنس قاعد يتعلم ويتعلم تفاصيل تفاصيل التفاصيل، الجيب بيتعمل ازاي، طب والزراير ممكن تتعمل ازاي، طب اللون الهون اللي يمشي مع اللون الهون، ومش عارف ايه، قاعد يفصل يفصل يفصل التفاصيل اللي الدقيقة جدا. ليه يعمل كده؟ ان هو صدق، هو صدق ان فعلا ان الحاجة دي هينبني عليها ايه. في واحد بقى عمل ايه، خد القماشة دي وبهدلها. ممكن تقعد بعد اذنك؟ ماشي، ربنا يسددك. فده واحد خد قماشة عمل فيها ايه، بهدلها بقى ووسخها، لا عارف يفصل ولا عارف يلبس. كل واحد مننا معاه عمره، عمره ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك وهياخده منك، زي بالظبط المحاسب اللي في الشركة عندك. واحد محاسب في المصنع الشركة هو محاسب أمين على الماديات اللي موجودة على الخزنة. الخزنة دي فيها مليون، عشر، عشرين، هو إيه بتاعته؟ مش بتاعته. ففي وقت محدد بنسحب كل حاجة ونخرج، صح؟ ليه؟ ما ليست ملكه. جوارحك مش ملكك وعمرك مش ملكك، ودي أحد أسرار إن الموت مفيش حد بيستأذنك. ليه؟ أستأذنك في حاجة مش بتاعتك؟ لا، هي دي كانت أمانات معك، عقلك اللي انت معجب جدا بيه، وعينك اللي انت مبسوطة بيها، وودنك اللي انت بتسمع بيها، وعمرك اللي انت قاعد بتلعب فيه، كل ده مش بتاعك. في يوم من الايام هتلاقي مرة واحدة ان ده اتاخد منك، وتبدأ بقى ايه، تستحضر بقى مين اللي فاز ومين اللي خسر. زمان كانت الشرقية بتلعب في الدوري الممتاز، وعارفين اللي حصل مع الزمالك. عملتوا ايه مع الزمالك؟ كسبتوا الزمالك خلاص، عديها. يعني لو انت زملكاوي عديها. فساعتها الشرقية كسبت الزمالك. في نهاية الدوري الشرقية بقت فين؟ ليه بتقول عليهم ظلمني؟ مين اللي ظلمهم؟ ظلموا أنفسهم، صح؟ المهم نزلوا درجة تانية. فكان الفوز المرحلي ده ما كانش فوز حقيقي، صح؟ هي الدنيا كده برضه، كل فوز تفوزه في النهاية مش هيبقى فوز، مش هو ده. عشان كده أصحاب الجنة هم الفائزون. تبقى كسبان 3-0 وباقي 5 دقايق. سمعت واحد من فريق ما، انتوا لوحدكم هتكتشفوا، بيقول احنا لو كسبانين 3-0 وباقي 5 دقايق بقى الان بظل الان خلاص. المهم في ناس طول ما الماتش لسه ما انتهاش هو خايف من ايه، من كل اللي الهجمات المرتدة. الهجمة المرتدة ما بتتحسبش. ليه عبد الرحمن؟ مرتدة مش مسلمة يعني. فالمهم بيبقى باقي 5 دقايق والفريق مطمن جزء من الاطمئنان، لكن مش اطمئنان كامل. ليه مش اطمئنان كامل؟ لان المباراة ما انتهتش، صح؟ اللي بيكسب في النهاية هو ده اللي نقول عليه الايه؟ في مرض ربنا عافينا وياكم، الانسان بيبدأ يفقد فيه الحركة، واخر حاجة بيفقدها ايه؟ عينه، هو اللي بيسموه الايه الاس. ربنا يعافينا وياكم. ولدرجة ان هم بيبدأوا يعلموا الناس دي، خلاص بقى بدأ ايه؟ أعصابه خلاص ما تتحركش، إيده بقى خلاص تفقد السيطرة، قدمه تفقد. أول ما يدخل في الدائرة دي يبدأوا يعملوا إيه؟ يبدأوا يعلموه لما يعوز حاجة يطلبه. إزاي؟ يكتبوا لوحة كده عليها ليه الحروف كلها، ألف باء تاء كده، وبعدين هم يمشوا على حرف حرف. لو حرك عينه يبقى ده الحرف الأول. هو مثلا لو عاوز تقفل الباب هنعرفها ازاي؟ بدنا ماشيين حرف حرف حرف حرف حرف حرف عند القاف يرمش، يبقى ده قاف، وبعدين باي فاء بقى عشان يقول لك قفل الباب. في واحد بقى لو عرض عليك العرض ده قال لك تاخد 20 مليون ونجوزك بس 3 سنين يجي لك المرض ده وتكمل حياتك بيه، تقول لا ليه؟ انك انت عرفت النهايه ايه. فرمضان وعي يخليك تضبط طول عمرك سعيك، بيعرفك ان الدنيا قد ايه بقى وحجمها الحقيقي، تعيش الدنيا بقى كويس قوي. الله سبحانه وتعالى يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صح؟ تيجي تقولي مش فاضي، مش فاضي لأخرتك، ويطلع الرب سبحانه وتعالى على محل لنظر الرب، يطلع على قلبك محل النظر سبحانه وتعالى، يجدك معظم جناح البعوضة اللي مش جايبة جناح بعوضة. عارف مشكلة تعظيم الدنيا أو إيه؟ كأنك بتقول لربنا يا رب أنا مش مقتنع ومش مصدق بفكرة إن الآخرة أولى. أنا بقرأ في القرآن وبسمع وبقول كده، وبحضر يوم الجمعة وأسمع الشيخ بيقول كده، بس أنا جوايا لا، الدنيا أولى. يجي رمضان يعدل تاني الموضوع ده ويقول لك فوق كل حاجة تتحط في مكانها. النهاردة تلاقي واحد علي قصاد، انا اعرف حد علي قصاد بقاله 11 سنة، عارفين ليه؟ كان واخد شقة في مكان معين وهو هيستلمها بعد ليه فترة معينة، عشان ياخد شقة 5-6 سنين، بعد 5 سنين يدفع ايه مقدم، وبعد كده انه يقسط ليه؟ عشان شقة في مكان مش محصل جناح بعوضة. وهنعرفها قوي فعلا هي جايبة جناح بعوضة ولا لا اول ما يتقال يا جماعة الخير ادعوا لفلان لانه توفي والجنازة بعد صلاة الظهر، يا هو شاف الدنيا بقى صح، النور قطع والدنيا مش جايبة بقى ايه حجم الذر. انا قلت لكم قبل كده لو جبنا دلوقتي ايه جمحنا موسى كده وحطناه قدامنا خلاص، مدينتي فين فيه؟ هنشوفها. طيب لو جبنا افضل مكان في مصر وظاهرا ابأس مكان في مصر وحطناه على جناح البعوضة، نعرف نفرقهم من بعض؟ يقولك لا بس خلي بالك هو واخد الابلي، خلاص ده واخد بحري ده ابلي، خلي بالك ده برضو يعني اول ما تخش عنا موسى من هنا ماشي، والتاني من هنا، خلي بالك قارون اصلا المفترض واخد نص الناموسة مش بتاعك، بالجتس بقى والجماعة دول واخدين برضو، فانت بتلعب في ربع ربع ربع ربع من جناح اللي، وبنتخانق بقى زي كده النمل لما انت تشوفه قاعد عمال يتخانق على قطعه السكر وبتاع، وانت تقول جيب بقى عيالك عشان شوفوا مش عارف، وبتبدا بقى الحكيم بقى يطلع من جواك. على فكره انتوا احيانا بتعملوا كده يا بنات، اكبروا بقى ومش عارف ايه وكده، طب ما انت يا بابا وماما بتعملوا كده احيانا. فهي الدنيا لازم نكون فاهمين كويس، انت جاي ليه يا جماعه اللي طالع مشوار 2-3 ساعات؟ ما يرضاش يطلع يتحرك مشوار بدون ما يعرف هو رايح فين. انت جيت الدنيا وتمشي وانت مش عارف هم انت جيت ليه ومشيت ليه، لازم تبقى عارف المقصد بتاعك تماما. المثال اللي انا قلته لكم من شويه ده، الراجل اللي خلاص بقى فهم وتعلم التفصيل قاعد امال يفصل، جاع قدامه الوجبه بياكل، صدع بيشرب كوبايه شاي، فحياته واحتياجاته بيعملها ولا مش بيعملها؟ بس هو مكفي على ايه؟ على المكتب قاعد ايه يشتغل ليه؟ عشان يطلع ليه القماش توب جميل ده يلبسه. هو كده. في حد منكم راح درس في روسيا طب؟ كسبش ارفع ايدك. مفيش؟ طب تعرفوا حد درس؟ ما شاء الله كلكم يرفع ماشي. ليه الشاب ده لما راح يدرس اول حاجه بيدرس في دوله مش اللغه بتاعته صح، والجديد دلوقتي الصين، فاللغه مش بتاعتك، يجي يتعلمها ويعافر عشان ايه؟ هو عم خلى الطب اكبر همه، عملها ازاي ده كده يضغط في دماغه كده الطب اكبر هم، الطب اكبر همي، ولا في ممارسات بتضغط بتخلي الطب اكبر همه؟ ويلاقي بقى ان في شهاده معينه، في دبلومه معينه، في دوره معينه، يقول لك دي هتخليني ايه عالي فين في المجال، فيروح ياخدها صح. شيل بقى الطب وحط اخ الراجل صاحبنا ده اللي سافر ده، يتلاقيه هو شغال احيانا يروح يشتغل فين، في مطعم عشان يجي فلوس صح، يشتغل كده مش عارف ايه بتاع. في واحد كان حاجه كبيره قوي في الجامعه وراح كان بيحضر ايه ياخد دكتوراه بره، هو بيحكي ان هو رضي انه يكون سواق الجامعه، يعني بعد ما بيخلص يشتغل سواقي 5-6 ساعات وبياخد ايه عشان ياخد المصروف بتاعه اللي يقدر ايه يعيشه. الراجل ده رايح ليه؟ عشان ينام بعد ليه صلاة الفجر صح كده. الراجل ده رايح ليه؟ براحتكم المسابقات ايش الشنطة هنا، فهو رايح عشان يجيب الدكتوراه، فهو رايح يجيب الدكتوراه صح كده. الراجل ده شغال سواق، الراجل ده هو اتعرض عليه لما لو ان هو ما شاء الله بيعرف يركن وبيعرف يخمس وبيعرف يوصل الناس في المواعيد وكده، قالوا له ايه احنا عاوزينك انت تبقى انت مدير شركه الباصات دي عندنا، وهتشتغل 13 ساعه بدل الثلاث ساعات دول، كنت بتاخد $100 هتاخد $3000 يقبل يشتغل؟ اللي مش رايح للدكتوراه يقبل يشتغل ولو بواب، طالما الموضوع هو رايح فلوس والدكتوراه دي جسر، لكن اللي رايح ياخد الدكتوراه وراجع يقول ايه هي فرصه بس ايه هتضيع ايه المقصد بتاعي، انا مقصدي ايه واحتياجي ايه، انا احتياجي $100 والاكل والشرب والسكن صح ده احتياج، لكن المقصد كان الشهاده دي. وصاحبنا ده ما بيضيعش ابدا المقصد قدام اي فرصه. عندنا واحد النبي حكى عنه صلى الله عليه وسلم، الراجل ده في الاحتياجات، احنا احتياجاتنا ايه؟ اكل شرب نوم سكن اهتمام مكانه، الراجل ده تقريبا جايب صفر في الاحتياجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس الخلق من أهل الجنة، أبأس واحد، أفقر واحد، أكتر واحد معدوم أكل، ما أكلش أكل كويس، حياة ما عرفش عيش، مش عارف صحة كان متبهدل، الراجل ده في الاحتياجات جايب إيه؟ تقريبا صفر، بس جايب أهم في المقاصد، جايب 2%، عشان كده هو من أهل الجنة، الراجل ده ما ضيعش إيه؟ الهدف الأساسي. فلازم حضرتك تكون عارف أنت جاي هنا ليه؟ ايا كان بقى مجالك، بقى انت تاجر، انت طالب، انت مش عارف ايه، انت ام، انت زوجه، انت بنت، ايا كان وضعك دي اسمها احتياجات. لكن في الاخر خالص كلنا رايحين فين؟ دي لازم تبعين عادلها واضحه لك جدا. هو ده الفوز اللي احنا بنبحث عنه. ربيعه رضي الله عنه لو واحد كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الايام جاب الوضوء وحطه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه مهتم جدا بيه، اراد ان يكافئه فقال له سلني يا ربيعه، نفسك في ايه يا ربيعه؟ سلني يا رب نفسك في. فربيعه فكر كده وحسب الدنيا، ربيعه ده كان فقير وكان شاب ماشي، فهو فقير وشاب وملوش سكن، كان قاعد مع اهل الصفه، الراجل ده محتاج ايه؟ زوجه، فلوس، سكن، زيك كده بالظبط خلاص، ايا كان انت عندك وعاوز ولا ايه ما عندكش. فده هو ربيعه كان عاوز الثلاثه دول، وعاوز برضو يعني برضو مصدر دخل، ما طلبش الحاجات دي كلها. ليه عن ربيع؟ عشان ربيع عارف البوصلة بتاعته، هو عارف النهي فين. قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يعني انت لو اتقال لك يا عم انت شفت رؤية، شفت سيدنا إدريس في المنام وقال لك انت ليك رؤية النهار، دعوة واحدة بس هتستجاب لك وانت بتفطر، واحدة بس، هتكون ايه؟ عاوزين اللي جواك، مش اللي عليها درجات، على درجات الفردوس الأعلى، اللي جواك اتجوز نرمين. في حين ان نرمين فوق عاوزة تتجوز حد غيرك، سواء فوق او مش فوق يعني. كم واحد بقى فعلا حاضر جواه جدا جدا، لو واحدة بس اخرى وهسنطرها وعارف هي ايه. فاول حاجة عاوزين نخرج بيها من رمضان يا جماعة ان احنا فهمنا، لان تغيير التفكير بيريح كتير قوي. في قصة اسطورية كده اللي بيحكوها رمزية، القصة دي ان كان في ملك ماشي كده بره، فالشوك بتاع المدينة بتاعته مبهدله، كان لسه بقى موضوع اختراع الاحذية ده لسه ما تمش، فجاب الجماعة بتوعه كلهم الحاشية اللي هم بقول لهم انتوا راضين ان رجلي توجعني؟ قالوا له لا. طب ان رجلكم كلهم برضه وجعاك؟ فقالوا له لا. قال لهم خلاص افرشوا كل البلد جلد. ففي واحد يعني زيكم كده مفتح، قال له طيب انا ممكن اقول لك على حاجه احسن، ما نجيب رجلك واللي فيها بجلده وانت تمشي ورايح دماغنا ونضايح مصاريف. قال له فكرة، وطلعت الأحذية. أحيانا أنت لما بتغير نفسك تعرف تأثر في العالم، مش لازم تغير العالم كله عشان الدنيا تبقى مظبوطة. في واحد هو محق، أنتوا عارفين بني إسرائيل دخلوا في التوهان إزاي؟ يتيهون في الأرض. أنت ليه تهوا في الأرض؟ عشان علقوا خدمة الدين على حي. أصل في مشاكل، إيه المشاكل؟ إن فيها قوما جبارين، فهو علق نجاحه عليه على مشكل زي تحفظ قرآن ما احسن الشغل، انا ما اصلش ده في اونلاين دلوقتي، ما بروح بالليل متاخر، ده في ناس شغاله 24 ساعه. الباقه بتخلص يا عم، هنمدك. انا ابويا بيشد علينا لو النت اشتغل الساعه 11 بالليل عشان نايم. هو ايه؟ هو قاعد كل شويه بيبص على المشكله. صدقني اللي منعك من الحاجات دي هو انك معظم قوي الدنيا فمش شايف الآخر، أو مش مصدق الآخر. مصدق اللي هو التصديق البسيط ده، لكن مصدق تصديق حقيقي لا. بدليل نحن صدقني أنا وإنت مش حمل يوم واحد في جهنم، مش في حمل يوم ولا نص يوم، تقعد كده نص يوم كده في جهنم وبعدين تطلع وخش يا سيدي مع النبيين والصديقين. والله ما حمل الكلام ده. يعني لو الشغل كل اللي احنا بنشتغله ده يعني مجازا، بس لو الناس كلها هتخش النار، بس في فرصة ان كل اسبوع يخفف عنك يوم جمعة او انك تشتغل الشغل اللي انت بتشتغله ده، والله كان مشجع ان احنا نشتغل. يقولنا يعني هنخف يوم. سورة غافر هم طلبوا وخفف ايه عنا يوما من العذاب. عاوزين يوم واحد بس، مش يوم يبقى اجازه، يوم يبقى فيه تخفيف من العذاب، بدل غسيل وقطران يبقى غسيل بس. هو ده كان طلب الناس. فانا وانت مش في حمد يوم، لما تستحضر الموضوع ده تبدا تفوق بقى. انا لازم اعيد تاني البوصله بتاعتي واظبط القماشه بتاعتي وهروح انا احاول اظبطها كويس قوي. عشان كده في واحد من الصحابه اسمه ضماد، الراجل ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه؟ هو الراجل ده كان قبل الاسلام بيشتغل ايه؟ عامل نفسه دكتور، شغال ايه؟ بيعالج من اللي من الجنون والكلام ده كله، واضح ان هو كان ايه؟ دي في النفسيات يعني. فهو ايه؟ قالوا له ده في واحد واسمه محمد، ومحمد في مكه، وده قال له بس عارفها علاجه عندي. فرايح يعمل كشف مجاني للنبي عارف كده بقى اللي هو المستوى بتاعه والله لله يا عم يلا عشان برضو مكة وبتاع والكلام ده كله لله. فهو رايح قول يا محمد اني اشفي. وبعدين بقى هو ايه عارف بقى ان ده ربنا وبتاع فدها له قال له اني اشفي باذن الله من الجلود والريح والكلام اللي ممكن يجي لكم ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اما بعد. رحمه برا قال له قعد علي تاني دي، راح النبي قالها له تاني ان الحمد لله نحمده ونستعين، انت بتسمعها كل يوم جمعه. فالراجل انبهر قال له ايه اعيدها، فراح عيدها تاني قال له يا محمد لقد سمعت كلام الجيل الكهان وكلام الشيخ السحر والشعراء، والله ما هذا بكلامهم، ان هذا لكلام من الله. ثم العمق سبحان الله. احنا لسه ايه لسه ما قلناش الدرس، اما يعني ضماد بيقول لنا الجملتين اللي انت بتسمعهم في دباجة كل درس دول كافيين يقلبوك. بس الراجل قال له ايه بقى؟ قال له يا رسول الله امدد يدك، امدد يدك وبايعك على الاسلام. فمد النبي يده وقال وعلى قومك، قال وعلى قومي، قال له يعني تجيب قومك تروح تدعوهم، قال له راح ادعوهم. فكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسك ضماد المسؤولية من اول ايه ده ما عادش 20 يوم 30 يوم رمضان وقبلهم حفظ قرآن وقبلهم مولود في البلد على الاسلام ومش عارف ايه واذنوا في ودنه اول ما تولد وسموه اسم اسلامي وبيروحوا الكتاب وهو صغير وبيت، مش القصة دي كلها، لا ده من اول لحظة قال له بقى عندك مسؤولية، في مسؤولية بقت عليك. شعور سيدنا موسى وهو بيسمع وانا اخترتك كان عامل ازاي؟ طيب وشعورك وانت بتسمع كنتم خير أمة خريت للناس، شعورك عامل ازاي؟ ايه اللي خلى قبل ما اقول مؤمن قال ياسين؟ الجماعة اللي بيشجعوا الاهلي وشجعوا الزمالك بالمناسبة في الجوائز في تيشيرتات مش انا اللي جايبها، يعني هي جت فاقرناها او مررناها. اي واحد بيشجع الاهلي او الزمالك ملوش تيشيرتات؟ نعم. طيب عشان اعرفكم اللي بيشجع الاهلي يرفع ايد، طب اللي بيشجع الزمالك يرفع ايد. طب الحمد لله مالكوش في الكوره خلاص وقف التيشيرتات دي خلاص. بس خلي بالك 90% منكم قلبه رافع ايده، بس قال لك لا احنا في درس تراويح بتاع وقضي رمضان الشيخ ممكن يجيبنا على الهواء حد يرفع ايده. المهم الاهلاويه والزملكاويه حد رغبه انه يشجع الاهلي؟ انا هاجي كده كده مثلا ايه رئيس النادي كده وتعرف على بالله عليك مش عارف ايه وهتسيبني روح دماغ مش عارف ايه، الاهلي ده اللي رباك ولا عملك ولا حتى ده انت دمك يا اخي. قال له ايه احرمهم خمس ثلاثة وبتاع. فتلاقيني حد اتكلم عن نفسه وبيشجع. انا مرة سمعت واحد يقول انا الحمد لله ما فاتنيش ماتش في الدوري للاهلي. يعني فين الحمد هنا؟ انت بتحمد علي والدوري. فتلاقي ان في حد مشغول جدا بحاجة زي كده. لا وكمان الدنيا احيانا الغزالة بتاخده فيروح ايه ده بيشجع كمان ايه؟ لا ده الاستاد ده بقى حاجه اعمق شويه، لا ده بيشجع كمان ايه؟ كره الطايره الاهلي. طب يا عم ماشي انت راجل في القدم وبتاع وقلنا ان عندك شبهه. طب السله واليد وبتاع؟ لا هو ليه واخدها ايه؟ شروه على بعضها. مره في واحد بيشجع فريق هو بيتغلب كتير. فانا بقول له ايه؟ انا عاوز اسالك سؤال. هو انت ممكن في يوم من الايام تغير وتقول لا خلاص انا تبت هشجع نادي تاني؟ قال لي ايه في لغايه القطر؟ مستحيل. قلت له طيب انت مش بتتحرج من كثره المكسب؟ قال لي ايه كل ده يهون ولا الذل اللي هشوفه لو حولت. اشوف العمق ده. انت قلت لكم قبل كده مره بقول له ايه لما تدعي ان انت، قال لي لا انا يوم ما ادعي مش هدعي لليه ده الكلام ده، ادعي النفس انا مالي منه. الشاهد ان الجماعه دول ما حدش قال لهم شجعوا، محدش قال لهم روح التيشيرت ده، محدش قال له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ولا انتمي ولا بتاع والقصه دي كلها. طبعا عشان هو يعني بيسكن، عارف المرهم اللي بيريح، هو حاجه ومشجع عليه الفريق بتاعه، فيروح ويروح يقول ايه وهو في الاستاد يهتف ان ربنا ينصر مين؟ غزه، ويعمل تيشيرتات فلسطين، صح؟ طب تعالى اقول له كده عن احنا عاوزين منك حاجه، تذكرة النهائي اللي انت راح تتفرج بيها دي هناخدها ونتفرع بيها في فلسطين. ليه لا؟ طب ليه؟ هو من جواه مشغول وبيدعي ان فريقه يكسب اكتر ما مشغول ان فلسطين تكسب، ده من جواه. بس هو يعني طبعا انا مش بعمم، بس كتير كده ممكن تلاقي واحد اثنين مجموعة فلتة، بس القصد ان في ناس كتير كده. هو اهم حاجة عنده ايه؟ ان فريقه ده طبعا، واحيانا بيكون هو عشان يسكت واعظ ربنا اللي في قلبه واللي قاعد يلومه ويقول له انت شايف الدم والناس يعني بيتسفلت بيها وانت رايح تهتف، فهو عاوز يسكت الحاجه دي، فيقول ايه يروح قايل غزه غزه غزه، وبعدين دقيقتين اتنين ويشتم الفريق الثاني اللي هو لو نزل دلوقتي يقول لهم ايه هنعمل فيكم اللي اليهود بيعملوه في غزه لو نزلتوا لنا دلوقتي. فين بقى العمق ده عشان تعرف ايه ان الحاجات دي بتودي فين؟ ارجع مين اللي خلى الناس ديت يعملوا كده؟ الحب، هو بيحب الناس. ونبايع النادي بايع عقبه، العقبه او غيره، المهم هو بايع، صح؟ مين كتير كده؟ حد في يوم من الايام منكم لما شجع الاهلي كان مشوله حاجه كده وهو نازل؟ قالوا انت صوتك اتذبح امبارح وبتاع والكلام ده كله، احنا بنديك مش عارف ايه، ما تقولش حاجه. تعمل كل الكلام ده ليه؟ والله حبك في النادي. الجديد ان في تبرعات وبتتبرع خلاص وبتدافع على الحمله. تعال انقل بقى، انقل انقل انقل انقل انقل كده، شيل الاهلي حط الاسلام، شيل الزمالك حط الاسلام، تلاقي الحرارة اللي جواك تجاه النادي مش نفس الحرارة تجاه صحابه. ده خطر يا جماعة، ده خطر مرعب عليك لو دخلت قبرك كده. انت عامل زي ما يكون داخل معاك قنبلة ذرية وهتفجر فيك. عيب انك يبقى داخل قبرك وعقلك ده مشحون جواك كده، كل اللي انت معظمه مرتبط بايه؟ بجناح البعوضة. مؤمن قال ياسين ثلاث رسل في القرية بتاعته يتكلموا مع الناس ويتكلموا مع الناس ويتكلموا مع الناس، خلاص ده الرسل شغال. إيه اللي يخليه يطلع ويجي من أقصى المدينة؟ اللي طلع الأخ يروح يتفرج على ماتش السوق، اللي طلع ده الحب، واللي طلع ده الحب، اللي طلع ده إن هو حاسس إن هو مسؤول. شيء واحد يكون متجوز عنده عيل واثنين وثلاثة ويجي من الشغل يقعد على القهوة لانه قاعد طول الليل وبعدين يروح ينام، فتلاقي البنت دي تقول لاخوها ولا تقول لاي حد يقول لها ايه، هو مش ايه مش ايه مش مسؤول، صح؟ هو عايش لا ما ابوك هيديكي واخوك مش عارف ايه، ما انت تعرفي، عايش شعور الايه انا مش مسؤول عن مراتي وعيالي، عشان كده بيقعد على القهوه وضيع وقته. أنا مش مسؤول عن نصرة الدين ولا تبليغ الدين، أنا عادي. تخيل كده لما أبوك يموت وبعدين يقول لك يا ابني الأمانات دي مش بتاعتي، أو الأمانات دي بوصيك إنك توديها لفلان وفلان وفلان. مات الأب رحمة الله عليه، بعد شوية قعدت أنت وإخواتك تهزر وتضيع الأمانة، أنت وافي ليه؟ بتحبه؟ ما بتحبوش لأنك كنت هتعمل بوصيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغ عني. الدين ده أمانة. مين نبي القومية؟ عارفين مين نبي الزقازيق؟ انت هترفع ايدك يا انس هتقول ايه؟ طيب مين يا انس؟ مين النبي بتاع الزقازيق؟ مين نبي الزقازيق؟ مفيش نبي في الزقازيق. ايوه جدع. ولا في المنصوره خالص؟ في شيوخ. ايوه هو ده فكره يا جماعه. كان زمان النبي يسلم الرايه للنبي، نبي ورا نبي، نبي ورا نبي، نبي ورا نبي، جه نبي ربنا قال ده خاتم خاتم المرسلين لاخر نبي. ليه؟ عشان المسلمين اللي جايين هيبقى هم ايه اللي هيقوموا بدور الانبياء في اماكنهم، وكل واحد فيكم مش شغال في مكانه، ده مقصر في تبليغ رساله رسول الله. طب يا شيخ هو معلش اصل انا مش متعلم. ترزي اتكلمنا فيه، شوف لك ترزي يعلمك. هو في حد قال لك اتعلم روسي؟ لما حطيت الطب في دماغك وان انا عاوز اجيب الشهاده اتعلمت روسي صح؟ في حد هنا في ثالثه ثانوي؟ طيب بتاخد في ماده اكتر من درسين؟ ماده ايه؟ فيزياء. تاخد اكتر من درسين؟ في حد بياخد في ماده اكتر؟ في حد من القاعدين حتى لو جامعه عدى عليه كان بياخد في الماده اكتر من درسين؟ انت يا انس؟ دراسات بتاخد درسين؟ بس انا جامعه مع انس. رابع ايه؟ رابع اعدادي؟ رابع ابتدائي اهو. رابع ابتدائي بنغرس فيه ان هو صغير الدراسات يا انس لازم درسين يا انس، درس واحد مش هيكون كافي خلاص. ليه؟ عشان انس يطلع انوس وحاجه كبيره ربنا يحفظه ويكون ان شاء الله ايه قره عين الاسلام والمسلمين مش في الدراسات. فهنا احنا بدري اهو صح؟ تعالى بقى نيجي نعلمه الدين. ماده مش عليها درجات عمليا، عمليا هي مش عليها درجات، وفي ناس عايشه ان هي فعلا مش عليها درجات هناك، يعني برضو في الاخره بيقول مش عليها درجات، هي والتربيه الوطنيه هيعدي. لا يا جماعه مش معنى ان هي مش عليها درجات ان حياتك تتعامل مع ماده الدين ان هي مش عليها درجات. تبقى اول حاجه احنا قلناها موضوع الدنيا، تطلع من المعتكف او تطلع من رمضان عموما ظابط مفهوم الدنيا والاخره. يعني في حاجه اسمها دنيا، في حاجه اسمها ايه اخر، احنا متفقين ان في حاجه اسمها دنيا وفي حاجه اسمها اخره صح؟ ومتفقين ان ربنا قال على الدنيا له ولعب صح؟ ومتفقين ان الاخره ربنا رغب فيها وحذرنا من الدنيا. فبلاش تسرح على نفسك وتروح حابس ان الدنيا دي فين، هي الدنيا بس الحاجات المعاصي. لا الدنيا مش معاصي بس. قرانا وسمعنا غزوه احد الهزيمه كانت بسبب ايه؟ ناس نزلوا من على الجبل صح؟ طيب الناس اللي نزلوا على الجبل دول كانوا بيعملوا ايه؟ يعني هم كانوا بياكلوا لب؟ كانوا بياكلوا لب؟ طب شربوا سجاير؟ متأكدين؟ طيب كانوا قاعدين مع بنات من اليهود قاعدين فوق مثلا جلسة اختلاطية؟ مفيش. ما كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجاهدوا؟ طيب وقبل احد كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا مع النبي؟ طب لما نزلوا من الجبل نزلوا ليه؟ الغنائم اللي كانت فين؟ يعني شنط في الجامع كده صح؟ فكانت غنائم في جهه في ايه؟ في غزوه. ربنا قال لهم ايه؟ منكم ايه؟ ايه هي الدنيا؟ انت النهارده مطحون بين العياده وبين الجامعه وبين كذا والسفر والساحل وبتاع والكلام ده، وتقول لي اخرق اللهم لك الحمد. وعبد الله بن جبير كان عاوز دنيا هو والفريق بتاعه. طبعا مش عبد الله، الفريق اللي نزل بقى دول بتوع دنيا وانت اخر صرف، فانت امتحانك امتحان صعب قوي. اسوأ حاجه يوم القيامه انك تتفاجئ ان انت كنت بتجاوب غلط، كنت عاكس الورقه وبتجاوب غلط. بس الجديد ان انت هتكتشف ان انت كنت عارف الصح وقلبت الورقه عمد وصدقت نفسك، زي القصه اللي بيحكوها العرب. واحد ماسك كده ماشي في الشارع وبتاع، فلقى مخرجات الايه البعير، فراح بيه بينظف كده، هو بينظف ففي واحد عين علقت في يده، فواحد بيقول له ايه في ايدك؟ ايه تمره؟ فهو ايه عجبه الفكر راح قفل ايه، قال له في ايدك تمره. هو عارف وجايبهم على الارض خلاص. يقول له تمره، يقول له بعره تمره، الله الله الله الله الله، ده هياخدها مني، راح واكلها. كلنا تقريبا بنعمل الفكره دي. انت عارف ان انا عارف ان هي بعره، بس حطوا لك بقى عارف كده الدواء المر عشان يمر، بيعملوا له ايه؟ غطى كده صح؟ عشان ايه؟ تبلعها كده وبتاع ايه؟ فيعمل لك الكوتين ده، تحط بقى الشوكولاته، تحط ايه؟ اي حاجه كده. فانت مين ياخد البونبوني؟ النقص النقص انا ياخد ترفع ايه؟ فهو ياخد الدواء. ايه اللي يحصل؟ جوه بقى ايه؟ تبدا المعركه بقى. يبدا الشوكولاتات بقى والغطا، ويبدا بقى الايه؟ المراره. الله انا حاسس بحموضه، انا حاسس حاجه بتحرقني. هو ده اللي حصل، وده اللي بيعمله الشيطان. الشيطان ما بيغيركش، الشيطان بيزيلك. الشيطان مش معاه قدره التغيير، معاه قدره التزيين. يقول لك هي دي، ما هي معلش يعني هي بناها كده وبتاع، ما زي اختك برضه مش عارف، اديناها وقت الشمس يعني، انت شايف انت حاسس كده، واللي عاد واللي رايح واللي جاي ده بنعكس فيه، ما تاخدها يا اخي معاك يا اخي اخر الشارع. والشيطان يعظ، ويا سلام بقى لو هي منتقده وانت ملتحي، زيتنا في دقيقنا خلاص بقى، وخلاص هي لله بقى لله. فالشيطان ايدانه يزينها، فمهما الدنيا تزينها هتتكشف مع اول، مش هقول لك طلوع روحك، مع اول مره تلاقي الدنيا تعرف معاك. أسوأ حاجه في الدنيا انك تتسحب منك في اول اكثر وقت انت مطمن ليها، اكثر وقت مطمن قوي تروح متاخده منك، والدنيا تمر بعدما تغرك. تغرك تروح لها، تمسكها تمرك تسيب. يبقى اول حاجه احنا بنخرج بيها مفهوم الدنيا، مظبوطه كويس قوي. حاجه ثانيه مفهوم المسؤوليه، وعارف كده ان انت مسؤول. في واحد هنا عاوز يشغل ابنه، يحطه في اي شغلانه ولا في احسن شغلانه؟ احلى شغلانه. طب لو هو من عيلة القوم وراجل غني جدا، بيختمر افضل حاجه في افضل حاجه صح؟ رب العالمين قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ربنا قال دول افضل ناس في البشريه، ودي عندك انت فرصه يا جماعه. مش معنى ان انت في المسجد ومبسوط في قران وبتاع حاسس كده ان الجو جميل، انت في الحديقه بس ناس في الحريقه، في ناس فعلا مستنيه اي حد يدلها على اي حاجه. لو مفيش قضية هتشغلك، أولاد عماني وأولاد خلاني ومش عارف مين وأسرتي وأولادي اللي أنا هنحس بعض على الخير، ويبقى لينا كل يوم خميس مثلا أو خميس أو خميس لأ بنخرج ممكن نلعب كورة ونعمل مش عارف وجبات ونتصدق بملابس ونعمل كذا، لازم يبقى فيه نشاط شبه أسبوعي كل 15 يوم بتاع يحركك، يخليك دايما في الفكرة. فكل عم تسرح ترجع تاني الفكرة تاني أول بأول، زي ما انت كل شويه عم تحس ان انت ما بتذاكرش، يروح طالع لك 100 ترم يذكر، او ده في امتحانات وبعدين مش في كذا، ده في كذا في كذا. هو كده برضه، اظبط الاخره بالطريقه دي تلاقي الدنيا كلها ايه؟ بتتعدل معاك. اوعى فاكر ان الحاجات دي هتاخد من سعادتك. السعاده ملك من؟ الله. والسعاده في القلب، ولن يضع الله سبحانه وتعالى في قلب انسان السعاده وهو دايما ملك الله سبحانه وتعالى. المعاني دي يا جماعه هي دي اللي هتظبط اي سعي بعد كده. اعمل ايه بقى بعد رمضان ومش اعمل بعد رمضان؟ انا اروح احكي دي. حاجه الاولى القران ثم القران ثم القران. الجنين في بطن والدته لو الحبل السري اتقطع يروح فين؟ يروح فين؟ يموت خلاص راح صح. حبلك السري الوحي قران. اي حاجه بتحاول تعملها انسى، وعيد ثم عيد ثم عيد. ان في اخوه يعني اقصد اخوه يعني مسلم، تلاقيه عنده مثلا سن ايه 30 وانت طالع، يجيب لاولاده وهو مهتم جزاه الله خير، يجيب لابنه محفظ قران. طب وحضرتك؟ لا نكبر. الواد نفسه ايه؟ يكبر. عشان ايه؟ ده خطر. ان القران بتاع مين؟ الأطفال. ده بتاع الأطفال. وفي ناس بتتعامل مع القرآن والحاجات دي ديكور يكمل المشهد. واخدين بالكم؟ على فكرة سمع سورة الكوثر لعمه، فهي لقطة إيه؟ جاية في الحتة دي، مش جاية اللي أنا ببدي ولد يخدم دينه. أما فكرة بقى أنه هو هيضيع دنيته، مش هضيع دنيته، هاتولي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دنيته ضاع عشان دخل طريق الأخير. الأنصار دنيتهم ضاعت، صح؟ ضاعت المش ضاعت، أسم والضاد نصين ضاعت المش ضاعت، بتقولوا ضاعت المش ضاعت، والمال نصين ضاعت المش ضاعت. يا جماعة ضاعت المش ضاعت قدامنا كده نصين، طب قلت ولا مش قلت؟ قلت، صح؟ العين شايفة إن البيت قل، صح؟ فالنظر بيقول قل، لكن الخبر بيقول لك فلنحيانه حياة طيبة، صح؟ إيه اللي حصل للمهاجرين والأنصار بعد كده؟ ملكوا نص الكوكب أقل من 20 سنة. أنت سبت نص البيت الطين بقى إيه؟ تلاقي واحد ماسك الكوفة، واحد ماسك فارس، واحد ماسك مصر، واحد ماسك كذا. عمرو بن العاص لما هاجر وكان قاعد مع أخواته، أبو عبيدة اللي فتح الشام وكان قاعد مع أخ فوق الطين كده واخد الطين، النهاردة أبو عبيدة فتح مالك الشام كلها. والدنيا بتدي، الاخره بتدي ولا بتديش؟ الاخره بتدي، بس بعد ما تمشي في الطريق ده ليه الله سبحانه وتعالى حاشا ان يقول لك امشي في طريق وانا بقى هبهدل لك حياتك. الله اقسم ولا يحتاج لقسم فلنحيينه حياه طيبه. يبقى اول حاجه القران، ثاني حاجة الصحبة اللي تبقى سيئة اللي واخدك للآخر. طيب الصحبة الوحشة اللي هي ايه؟ مين هي الصحبة الوحشة؟ يلا بقى ثلاث دراع عشرو عشان ازيبها. الصحبة الوحشة اللي هي سجاير وبتاع وبنات والكلام ده كله، صح؟ دي وحشة. بس في بقى صحبة تانية مرعبة، ظاهرها الجمال كله وباطنها اللي تكفي داعي. مين بقى الصحبة دي؟ اللي قاعد يعظم جناح البعوضة في قلبك، تقعد معاه يقول لك ايه، شوف عاملين عرض على الطايل 16 مش عارف، عاملين شوفت وجبة مش عارف ايه، ده عاملين بقى عرض على الصينية مش عارف ايه. كل شوية ايه، ما بيتكلمش الا فين بس، ده مين؟ ده ابن طنط ليلى الولد المحترم، ما بيتكلمش بنات، خلاص. وده الشاب اللي بيقعد في الميدان هنا، ده واقف في الميدان وهو ايه مؤدب، ما بيشربش سجاير، وما يبقى بيشوف حد سجاير بيقول له لو سمحت ابعد عنك عشان هدومي، واخدين بالكم؟ فده احنا هنصاحب؟ لا، ما تصاحبش حد يعظم الدنيا في قلبك، لكن تصاحب حد العصر قد ايه عشان تصلي وتلعب معاه كوره بقى وتروح معاه مطاعم براحتك، بس في ايه؟ بصلته زي بصلتك. هو مظبط الجي بي اس بتاعه على ايه؟ على الغايه والمقصد بتاعنا احنا الاثنين. عم اجي اقول له بقول لك ايه، ما نيجي يوم الخميس كده نروح المسجد، المسجد هنا من السبت للخميس في تحفيظ قران الظهر للعصر للعشاء. فيجي يقول لك ايه، طب ما نروح نحفظ قران. عم قران ايه وبتاع ومش عارف ايه، تعالى طب نروح نلعب، طب تعالى مش لاقي وقت. النوعيه دي سيبها، صدقني هتسيبه هيجي. تكون انت السبب في مجيئه، السبب في مجيئه. المبتدئ يسيب الصحبة، لكن اللي وصل درجة معينة هو بيدعوهم، عكس دعوة انت دي. اتفقنا؟ طيب ايه بقى الحاجات التفصيلية؟ في لقاء اظن اديته شيء الفجر ده العام الماضي، شرحت فيه بالتفصيل ايه الحاجات الاساسية اللي تنفعك. اظن في لسه سن جديد حاجة زي ده، انت بقى عيش في سن جديد، شيل حبيب واعمل اي حاجة فيها دي. إن شاء الله ربنا ينفعكم أنك تخرج من رمضان منكسر لله سبحانه وتعالى، طالب من الله سبحانه وتعالى أنك تدعو ربنا، أن ربنا يحببك أنك تتكلم عنه، أن ربنا يحببك في طريق الآخر، أن ربنا لا يصفك عن الآخر. وأيا كان بقى دنياك إيه، أيا كان أنت شغال إيه، تاجر، دكتور، مهندس، الآخرة ما بتقولكش. الإسلام مش بيقول لك سيب اللي أنت فيه، الإسلام بيقول لك بص على بص قدامك واشتغل زي ما انت ايه، الراجل الترزي مش تنسوا، قاعد يفصل القماشه وبياكل وبيشرب ويرد على تليفوناته وبيروح يعزي ويبقى بس بيفصل في القماشه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. معا نبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء

0: الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء، وفي هذه الدقائق المعدودات نحن على موعد مع أمير المؤمنين العادل الزاهد الورع الخائف من الله عز وجل، الذي ملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى من تاريخ هجرة المصطفى، رجل من أعطر الناس سيرة ومن أطيب الناس سريرة، أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها فوطأها بقدمه ويمم وجهه شطر الآخرة. كانت فترة حكمه أقل من 3 سنوات، غير أنه فعل فيها الأعاجيب التي ما زلنا نتحدث عنها وندهش ونعجب إلى هذه اللحظة التي نعيشها الآن. حكم الأمة أقل من 3 سنوات، فأقام المعوج وأصلح ما فسد، وملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ثم قضى بعدها نحبه ومضى للقاء ربه. قال عنه الإمام أبو نعيم في الحلية: كان واحد أمته في الفضل ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عاذله، وكان للرعية أمنا وأمانا، وعلى من خالفه حجة وبرهانا، وكان مفوها عليما ومفهما حكيما. فمن هو؟ إنه أشج بني أمية. فمن هو؟ إنه حفيد ابنة بائعة اللبن التي زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عاصم، ثم رزق بعد عاصم منها بابنة فزوجها لوالد صاحبنا. فمن هو؟ قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يحب عمر ابن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها بين الناس، فاعلموا أن من وراء ذلك خير إن شاء الله. لقاؤنا مع أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، أمير المؤمنين حقا، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد العابد العادل، أشج بني أمية. طرف الخيط في قصة عمر بن عبد العزيز يبدأ عندما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يتحسس أحوال الرعية، فسمع الفاروق عمر حديثا يدور بين امرأة وابنتها تقول الأم لابنتها: قومي يا بني واخلطي اللبن بالماء. أم تأمر ابنتها عند إشراقة الفجر بغش الأمة، فقالت البنت التقية: يا أم، ألم ينهى عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ قالت: وأين عمر الآن؟ أين أمير المؤمنين الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. عندها ارتج عمر واهتز قلبه وشعر أنه قد وقع على كنز ثمين عظيم، فطار إلى بيته وجمع حوله أولاده عاصم وعبد الله وعبيد الله، وقال: يا بني، يا أبنائي، يا بني، من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة؟ قال عاصم: أنا يا أبي، أنا، ليست لي زوجة. وظن عاصم أن أباه سيزوجه من ابنة الوالي أو القاضي أو القائد، وإذ به يقول له: اخطب فلانة ابنة بائعة اللبن. فكع عاصم، يعني قبل وراء، وسكت. قال: هذه من خير نساء المدينة، والله إن لم يتزوجها واحد منكم تزوجتها أنا على أمكم. قال عاصم: رضيت بها يا أبي. فخطبها أبوه لها من قبل أبوه فخطبها أبوه نعم له من قبل أن يراها عاصم. ولم يقل عاصم: انتظر يا أبي حتى أراها، ويقع بيننا حب وغرام وعشق وهيام ولقاءات في الظلام، ونتبادل مع بعضنا أشرطة الأغاني. أبدا أبدا، خطبها عمر لولده عاصم، فكانت من أفضل النساء، فرزق منها عاصم بابنة سماها ليلى. تزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان، فأنجبت للأمة عمر ابن عبد العزيز. إذن عمر بن عبد العزيز ثمرة خرجت من شجرة غرسها الفاروق عمر رضي الله عنه. مولده: ولد عمر بن عبد العزيز بحلوان، وهي قرية من قرى مصر، عندما كان أبوه واليا على مصر في سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم عاصم، ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صفته: كان أسمر رقيق الوجه، جميل الوجه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بوجهه أثر نفحة من دابة رفسته في جبينه وهو صغير رضي الله عنه. طلبه للعلم: لما ولي أبوه مصر أراد أن يخرجه من الشام معه في رحلته حيث يحكم، فقال عمر لأبيه: أو تبعثني إلى مكان أفضل من ذلك ويكون فيه الخير لي ولك يا أبي. قال: أي مكان؟ قال: رحلني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلب العلم هناك على أيدي الصحابة وعلى أيدي كبار التابعين، وأتأدب بآداب القوم. قال: نعم الرأي، رأيك يا عمر. فذهب عمر إلى المدينة ينهل من علوم العلماء، فاشتهر في المدينة بالعقل وبالعلم وبالفضل، حتى أن خادم النبي أنس رضي الله عنه دخل يوما إلى مسجد النبي فرأى الشاب الصغير عمر ابن عبد العزيز يصلي، فقال أنس لمن معه: ما رأيت أحدا صلاته أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام. الله أكبر. كان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله، يسمع منه ويتعلم منه. ولما مات أبوه طلبه عمه عبد الملك إلى الشام وخلطه بولده وزوجه من ابنته فاطمة. وقد كان رحمه الله قبل الخلافة على قدم من الخير والصلاح، إلا أنه كان فيه مبالغة في التنعم، وكان فيه اختيال في المشية، يلبس أغلى الثياب، ريحته تتشم من على بعد يعني آلاف الأمطار، أزكى العطور، يبالغ في الترفه والتنعم ويختال في المشية. وبعد موت عبد الملك ولي الوليد بن عبد الملك، وبعد الوليد بن عبد الملك ولي سليمان بن عبد الملك، وبعد سليمان بن عبد الملك ولي عمر بن عبد العزيز. ولكن كيف أصبح عمر بن عبد العزيز حاكما للأمة وأمير المؤمنين؟ كيف وصلت له الخلافة؟ قال رجاء بن حيوة: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك اللي هو الرئيس وقتها ثيابا خضرا من خز، ونظر في المرآة وقال: أنا الملك الشاب. قال: فما عاد من صلاة الجمعة حتى وعك مرض واشتد مرضه، فلما شعر بأنه يموت قال لرجاء بن حيوة: أدخل علي أولادي يا رجاء. فدخل عليه أولاده فإذ به يراهم صغار، ما ينفعش واحد منهم يحكم، فبكى. ودخل عليه عمر يعوده: ما يبكيك يا ابن عمي؟ ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن أبنائي صغارا، قد أفلح من كان له كبارا. إن أبنائي صغارا، قد أفلح من كان له كبارا. فقال له عمر عندها: لا يا أمير المؤمنين، بل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم خرج، فانتبه سليمان وقال لمستشاره رجاء بن حيوة: اكتب يا رجاء اكتب، والله لأعقدنها عقدة يعجز الشيطان عن حلها، اكتب أن أمير المؤمنين من بعدي عمر ابن عبد العزيز، وأن من بعده يزيد ابن عبد الملك. اكتب: هذا كتاب من عبد الله سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر ابن عبد العزيز، إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد، فاسمعوا أيها الناس له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. ثم قال: يا رجاء، لا تقرأ هذه الرسالة إلا بعد دفني، وإلا بعد جمع الناس في المسجد على الملأ. ففعلوا. مات سليمان في عز شبابه، حسد نفسه. لما دفنوه ورجعوا ونادى المنادي: صلاة جامعة، امتلأ المسجد. فصعد رجاء على المنبر وفتح وصية سليمان، فإذ بالناس يسمعون أن سليمان أوصى بالخلافة من بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز. فنظر الناس إلى الخليفة الجديد، أين هو أين هو؟ فوجدوه في آخر صف لا يقوى أن يقوم على رجليه من هول ما سمع من بلاء، فأسنده رجلان ثم أصعداه المنبر. قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير مشورة مني ولا طلب، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة لي، فاختاروا لأنفسكم من شئتم. فصاح كل من في المسجد: اخترناك يا أبا حفص، رضينا بك يا أبا حفص، نعم الأمير أنت يا أبا حفص. فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم خطب فيهم فكان من كلامه: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ألا إني أثقلكم حملا. وبكى رضي الله عنه، جعل كمه على عينيه وأخذ يبكي: ألا إني أثقلكم حملا. أيها الناس، إن هذه الأمة لم تختلف في ربها، ولم تختلف في نبيها، ولم تختلف في كتابها، ولكن اختلفت في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته جدا: أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل. فقال العلماء: الزموه الزموه، كونوا معه. فإن وافق قوله فعله فلا تتركوه. أما المنافقون مساحون الجوخ لكل ريس قالوا لا حاجة لنا في هذا الرجل، ده مش تبعنا، لا حاجة لنا في هذا الرجل. ولما خرج من المسجد، اسمعوا العجب يا ناس، فليسمع كل رئيس وكل ملك وكل أمير، اسمعوا، فلما خرج من المسجد سمع للأرض هدة، قال ما هذا؟ قالوا مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين، الموكب بتاع فخمتك، مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين. قال ما لي ولها، نحوها عني، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. بلاش فشخرة كدابة من أموال الأمة، قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله. فلما ركب البغلة إذ به يرى صاحب الشرطة يمشي بين يديه بالحربة على عادة الملوك من قبله حرس الشرف، قال من هذا؟ قالوا يفعل بك على سيرة الخلفاء من قبلك. قال تنحى عني هذا الرجل، نحن حربتك عن الناس، إنما أنا رجل من المسلمين أمشي كما يمشي المسلمون، وصار بين الناس. الله عليك يا عمر. ثم دخل دار الخلافة فوجد السطور ستاير غالية قوي، والسجاد بقى الغالي تغوص في الأقدام، والكراسي الفخمة، قال بيعوا كل هذا واجعلوا ثمنه في بيت مال المسلمين، بل نزل في بيت من الطين. وكان في سقف البيت وفي جدران البيت ثقوب، فجاء بالتراب وعجنه حتى أصبح طينا، وأخذ يعجن فيه برجله ليسد بنفسه الخلل في بيته، مش على نفقة الدولة، بإيديه. فدخلت امرأة كانت تعرف زوجته من زمان، قالت يا فاطمة يا ابنة عبد الملك، تجلسين كاشفة عن شعرك أمام هذا العبد الذي يصلح لك الدار؟ قالت عبد؟ أي عبد؟ هذا أمير المؤمنين زوجي عمر ابن عبد العزيز. فلما عاد إلى بيته بعدما ولي أمر الأمة ذهب يتبوأ مقيلا، رح يأيل شوية، فأيقظه ولده عبد الملك، يا أبي هل ستنام؟ قال نعم يا بني، شغلنا في تكفين عمك ودفنه البارحة، أقيل ساعة ثم أقوم بعدها حتى أرد المظالم. قال وهل ضمنت يا أبي إذا نمت أن تقوم؟ يا أبي الناس معهم المظالم على الأبواب، قم يا أبي. فقام وقال لولده ادنوا ادنوا، فدنا فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي ولدا يدلني على الخير. مر المنادي أن ينادي، من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. فتقدم إليه أولا رجل من أهل الذمة، واحد نصراني رايح للرئيس، يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله. قال وما ذاك؟ قال العباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن الرئيس اللي كان قبلك اغتصبني أرضي كلها. والعباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن عم الرئيس اللي ابوه كان رئيس موجود. فنظر عمر إلى العباس وقال بماذا ترد يا عباس؟ قال يا أمير هذا كتاب من أبي أقطعني هذه الأرض. فقال عمر للذمي معه كتاب من أبيه الوليد، قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله وتقول كتاب الوليد. قال صدقت، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، يا عباس أردد عليه أرضه. ده الإسلام يا نصارى مصر، ده الإسلام يا نصارى العالم، لا يظلم في ظله أحد أبدا، عدله وزهده وورعه. عندما تولى رضي الله عنه ورحمه أخذ الجوهر من زوجته ومن بناته وأخذ الحلي ودفعه إلى بيت مال المسلمين، وخير امرأته عندما رأى فيها تبرم، بين أن تفارقه أو تصبر معه على هذه الحياة الخشنة الزاهدة. فصبرت وما من أسابيع حتى صارت على طريقته في الزهد والورع رحمه الله. أيضا أرسلت إليه ابنته، أبوها بقى الريس بقى، أرسلت إليه ابنته بلؤلؤة. يا أبي، الرسالة مكتوب فيها يا أبي أريد لؤلؤة تشبهها حتى أصنع منهما قرطا أتحلى به في أذني. وأنا أبويا شوية، أبويا الرئيس، الرئيس الساغة كلها في إيديه، اقتصاد البلد كله في إيديه، إيه يعني لؤلؤة زيادة من خزانة الدولة حتى لبنت الرئيس ننوسة عينه حبيبة قلبه. فبعث لها عمر بن عبد العزيز بجمرتين من نار وقال اجعليهما على أذنيك، فإن استطعت بعثت بلؤلؤة تشبه لؤلؤتك فجعلت منها قرطا تتحلين به. سمع ان ابنه اشترى فص للخاتم بألف درهم، ابن الرئيس لابس خاتم بألف جنيه، وايه ألف جنيه يعني؟ ده عمر بيحكم نصف القرى الأرضية. ايه المشكلة ان ابن امير المؤمنين لابس خاتم بألف جنيه؟ اقل الناس يعملها يعني. فبعث اليه رسالة: يا بني عزمت عليك اذا وصلتك رسالتي ان تبيع هذا الخاتم وتجعل ثمنه في بيت مال المسلمين واشتري لنفسك خاتما من حديد بدرهم وانقش عليه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ادي عمر مع عياله، مش بيسرقوا اموال الدولة ينهبوها، لا، ناس بتخاف ربنا. كتب إليه واحد من عماله: أما بعد أصلح الله الأمير، فقد ابتليت بأناس عندي أكلوا أموال الأمة، ولست أقدر على استخراج ما سرقوه إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب، فأذن لي يا أمير. عندي ناس موظفين سرقوا أموال البلد مش عايزين يعترفوا، اسمح لي أعذبهم، أعلقهم، أكهربهم، نشتغل شغل أمن الدولة عشان يقروا. فكتب إليه عمر: أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في تعذيب بشر، وكأن إذني لك في عذابهم يقيق من عذاب الله غدا. أوامر، علق، عذب. طب خلي المأمور ينفعك، خلي الوزير ينفعك، خلي الرئيس ينفعك. كأن إذني لك في عذاب الناس سيقيق من عذاب ربك غدا، وكأن رضايا عنك ينجيك من سخط الله غدا. يا هذا، انظر، من أقر على نفسه فخذه بإقراره، ومن قامت عليه البينة في أدلة وقراء فخذه بها، ومن لم تقم عليه بينة ولم يقر على نفسه فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله. وأيم الله، وأيم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. الله عليك يا عمر يا اللي بتخاف من ربنا، الله عليك يا اللي بتخاف من ربنا. لما ولي الأمر بعث لعمر بن مهاجر، قال: يا عمر أحتاجك. قال: في أي أمر يا أمير؟ قال: إذا وجدتني حت يمينا أو يسارا عن الحق فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء بقوة وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. ابن عمر بن الخطاب اللي كان بيقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، اللي كان بيقول لما قيل له اتق الله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع، ده حفيد عمر يا أخوانا. قال سفيان الثوري: كان عمر رحمه الله يصلي العتمة العشاء يعني، ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن، يقعد مع بناته الصغيرين يسلم عليهم، يقبل بناته، يآنس بناته. فدخل مرة إلى بيته فلما رأينه ولينا، كل بنت خدت في وشها وجريت تستخبى في البيت. فقال للمربية: ما هذا؟ قالت: يا أمير، لم يجدنا ما يأكلنه إلا العدس والبصل، فكرهنا أن تشم من أفواههن رائحة البصل. فبكى عمر وجمع بناته في حضنه وقال يا بنياتي ما ينفعكن أن تعشين ألوان الطعام ويؤمر بأبيكن غدا إلى النار. والله يا بناتي نفسي أكلكم أحسن أكل بس من أموال الأمة أسرى أموال الناس أروح النار عشان تأكلوا كويس. هذا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليلة في ظلام دامس فتعثرت رجله في رجل نائم فقال النائم وهو مغضبا يا هذا هل عميت؟ واحد نايم في أمان الله في الجامع واحد دهس عليه فقام زعلان قال انت أعمى هل عميت؟ قال رئيس الشرطة اقبضوا عليه عايز دبورة ده عايز يبقى لواء اقبضوا عليه. قال عمر ولما؟ ليه؟ قال لقد سبك يا أمير. قال يا هذا اتق الله الرجل ما سبني إنما سألني بقول لحضرتك أعمى ده سؤال لست بأعمى وسامحني لأني دهستك بقدمي. ثم أمر رئيس الشرطة أن يعتذر له لأنه فزع وروع. ده عمر نفسنا كده بلاد الإسلام يحكمها ملوك وأمراء ورؤساء زي عمر. ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن كتب إلى عمر بن عبد العزيز اسمعوا دي بقى يا أمير المؤمنين إنه قد رفع إلينا رجل يسبك وقد هممت بضرب عنقه لكني سجنته وأنتظر رأيك فيه. يا ريس أبضنا سعادتك على واحد بيشتمك أنا كنت هشنقه بس قلت احبسوه أشوف رأي سعادتك إيه. فكتب إليه عمر والله لو قتلته لقتلتك به يا هذا إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب رسول الله. سب النبي كفر كفر. في مجلد عظيم اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول في أحكام شرعية رائعة لسب النبي يقتل الحكومة اللي تقتله الرئيس الولي الأمر يقتل إن تاب يقتل حدا زي قاتل النفس وإن أبى يقتل كفرا. إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب الرسول. ثم قال إن شئت فاسبب كما سبني شئتنا بتلزقش يا عم وإلا فخلي سبيله. هكذا كان عمر وهذا عفو عمر. أما زهده كان من أطرف الناس قبل الخلافة منعم جدا يلبس أغلى الثياب ويضع أزكى العطور ويأكل أنضج الثمر ويأكل أطايب الطعام من أرفه وأطرف الناس. فلما ولي لبس الخشن والمرقع وأكل الخشن ونام على الأرض وكانت حجزه قبل الخلافة غائبة في عكنه كان لي كرشي كده ما شاء سمين مليان. فلما ولي الخلافة لو أردت أن تعد عدد أضلاعه من غير مس لعددتها. رضي الله عنك يا عمر. كانت له غلة 50,000 دينار فلما ولي الخلافة جعل ينفقها كلما جاء منها شيء حتى ما بقي له إلا قميص واحد مرقع كان يتسخ أحيانا فيخلعه ويغسله وينتظر في البيت حتى يجف. الريس ما عندوش غير جلابية واحدة مرقعة ويملك إيه نصف الدنيا. رضي الله عن عمر. قال مسلمة بن عبد الملك دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه الذي مات فيه فرأيت عليه قميصا وسخا فقلت لأختي فاطمة لزوجة عمر يا فاطمة اغسلي ثوب الأمير فإن الناس يأتونه من الأقطار والأمصار يعودونه. ما ينفعش يا بنت الرئيس يبقى كده. قالت أفعل يا أخي إن شاء الله. فخرج وعاد بعد يوم أو يومين قال يا فاطمة اتق الله ألم أقل لك اغسلي ثوب الأمير؟ قالت يا أخي إنه لا يملك غيره لو خلعته يقعد عريان قدام الناس ده الرئيس، ده أمير المؤمنين، ده عمر بن عبد العزيز. ولما ولي خير جواريه، كان عنده جواري وإماء، جمع الجواري والإماء وقال: لقد نزل بي أمر قد شغلني عنكن إلى يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب، فإن شئتن أعتقتكن جميعا، وإن شئتن أمسكتكن على أنه لا يكون مني إليكن شيئا. فبكينا إياسا منه. فقالت جارية جميلة أوي أوي، كان يحبها جدا، وكانت زوجته فاطمة قد أهدتها له، قالت: يا أمير، أين حبك؟ أين هيامك بي؟ قال: هو والله هو كما هو وزيادة، غير أن ما عند الله خير وأبقى. في كلمة لازم أقولها، قرأتها كده، تذكر زوجته فاطمة بنت عبد الملك تقول: إن عمر ما اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ ولي الخلافة حتى مات، سنتين ونصف، لشغله بأمر الأمة، لشغله بأمر الناس. أما الورع فهو إمام في الورع رحمه الله ورضي عنه. يقول ابن مهاجر: كانت لعمر بن عبد العزيز الشمعة، ما كان في مصلحة المسلمين وفي حوائج الأمة، فإذا فرغ من حوائج الأمة أطفأها وأوقد سراجه. الرئيس قاعد بيشوف مصالح الأمة على شمعة من بيت مال المسلمين، أول ما يحب يشوف حاجة شخصية يطفيها ويولع اللمبة بتاعته، يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة. هم اللي سرقوا مليارات دول، إن لم يتوبوا ربنا هيعمل فيهم إيه؟ لكل واحد جرر لي وراه 10 عربيات، عربية للمدام، عربية تجيب الخضار، عربية للبيه، عربية لديدي هانم، ربنا هيعمل فيكم إيه؟ يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة. جاء يوم العيد، جاء يوم العيد، فجاءه ولد من أولاده، قال: يا أبي، غدا العيد، أين ثيابي الجديدة؟ لماذا لم تشتري لي ثوبا جديدا يا أبي كسائر أصحابي؟ قال: يا بني، لا أملك لك شيئا، اقضي العيد في ثيابك القديمة. فقال خازن بيت المال: يا أمير، ما رأيك أن أعطيك راتب شهر مقدم حتى توسع على عيالك في العيد؟ قال: ثكلتك أمك، هل علمت أني سأعيش شهرا مقدما حتى تعطيني من أموال الأمة راتب شهر مقدم؟ وفي يوم العيد الرئيس قاعد بيحكم الشام كلها، الحجاز كلها، اليمن، العراق، بلاد ما وراء النهر، مصر، ليبيا، كل ده في ملكه، قاعد كده رضي الله عنه، والناس بتهنيه، وكل واحد صاحب معه أطفاله، اللي لبس الجديد واللابس بقى عيد. فنظر عمر إلى أولاده فوجدهم أقل الأولاد، هم الوحيدون الذين يلبسون البالي والمرقع والقديم. فأطرق برأسه وبكى. قال له ولده: ما يبكيك يا أبي؟ قال: يا بني، نحن في عيد وأنتم تلبسون القديم، خشيت أن تنكسر قلوبكم يا بني. فقال الولد الصالح: لا يا أبي، ليس العيد بلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. لا يا أبي، لا ينكسر إلا قلب من عق مولاه وعصى أمه وأغضب أباه. هكذا كان عمر، وهكذا كان أولاده. ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر أن عمر بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما تفاحا، قال: لو كان عندنا شيء من تفاح فإنه لذيذ الطعم طيب الريح. الريس نفسه يأكل تفاح، ما عندوش فلوس يجيب. فأهدى أحدهم له سلة تفاح. يا سلام يا ريس، سوق العمر بتاعنا آه يا سلام سوق اكتوبر بتاعنا يا ريس، يا سلام جابعت له سبع تفاح امريكاني نمرة واحد. قال عمر ما هذا؟ قالوا هدية يا امير. الرجل التاجر سمع انك يعني نفس سعادتك هفاك على تفاحة ومش لاقي تشتري ليك ولا لعيالك يا ولداه، صعبت عليه جايب لك سبع تفاح. قال ارفعوه. قالوا يا امير ان النبي قبل الهدية. قال اسكت، هي هدية للنبي ورشوة للعمال من بعده، مفيش حاجة مسؤول وزير ولا محافظ ولا رئيس حي ولا عضو يقولك ده هدية، النبي قابل الهدية دي ايه يا كذاب، هو بيديك النهاردة عشان تديله بكرة. هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة، يقولك محبة، ناس بتحبني يا اخي محبة بيدوني كده محبة. أرأيت لو قعدت في بيت أمك أكانت تأتيك هديتك؟ لو سعادتك طلعت يا باشا على المعاش هل أقولك معاش اللي مزعلك دي رشوة؟ قال ويحك، إن الهدية كانت للنبي وهي لنا رشوة. قال الفهري عن أبي قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيء، فتناول ولده تفاحة، بيوزع تفاح على الناس الرئيس، فابنه وقف معاه صغير خد تفاحة وأراد أن يأكل منها فجذبها من يده وانتزعها منه وأوجع ولده ضربة، فسعى إلى أمه باكيا، فأرسلت أمه إلى السوق واشترت له تفاحة، فدعا عمر وسأل وقال والله عندما انتزعتها من بين أسنان ولدي كأنما أنتزع قلبي من صدري، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيء المسلمين. أخش النار في تفاحة، أبيع الآخرة بالدنيا، أشتري النار بالجنة، أي غباء، أي غباء لو فعل هذا، رضي الله عنه. ذكر ابن الجوزي أيضا في سيرة عمر عن ربيع بن عطاء قال أتي عمر بعنبر من اليمن فقام يقسمه على الناس، عنبر قام يقسمه على الناس وقد أخذ بأنفه بيوزع الطيب ريحة على الناس وكتم من خيره كده، فقال أحدهم مزاحم الخدام بتاعه لماذا تأخذ بأنفك يا أمير وإنما هي رائحته فقط، هو أنت خدت حاجة؟ أنت شايم ريحته وهي الريحة زيعة في الطريق كله، وإنما هي رائحته فقط. قال ويحك يا مزاحم، وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه؟ فما زالت يده على أنفه حتى رفع العنبر. الورع ده إيه؟ الورع ده تواضعه. قال رجاء بن حيوة سهرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز، سهرين فين؟ في الأوبرا؟ لا، في حفلة بيغنوا له اخترناك وهنمشي وراك، هو عمر بتاع التهريج ده، دي ناس محترمة. سهران فين عمر بن عبد العزيز يعني؟ قاعد بيشوف المباراة القمة؟ هو فاضل الهيافة دي؟ ده سهران معاه في مصالح الأمة. قال سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج، اللمبة طفت، فقمت لأوقدها. قال مكانك يا رجاء، مكانك يا رجاء، ثم قام وأوقد السراج وعاد وجلس. قال ما الذي حصل يا رجاء؟ قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، واعلم أنه من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه. أشغل الضيف عندي؟ أجيب ضيف عندي يتعش؟ هو إيه كهربائي؟ يلا يا جدع اللمبة دي بايظة والغسالة دي خربانة والخلاط مش عارف إيه، الله أنت شغلته بقد تمن العش وعشرين مرة. إن من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه. ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر، ما بيحبش مساحين الجوخ، ما بيحبش الطبالين ولا الزمارين. النهاردة كل حاكم يقول أنت الألمعي وأنت العبقري وأنت الذكي وأنت الفصيح وأنت وأنت، وأول ما يتشال ده كان حرامي وضلالي وما بيفهمش. النبي قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. بعض الصحابة كانوا يأخذون الحديث على ظاهره، فإذا رأى أحدا يمدح أحدا ده ما طرف وشه فعلا، وإن كان الكلام على المجاز. مش عايزين نقعد ننفخ في بعض، لا في المشايخ لا في المشايخ ولا في الحكام ولا في المسؤولين. اتقوا الله. انا ما بحبش ابدا اللي بينفخوا في المشايخ دول. عايزين نعين كل واحد على دعوته. نعم. اما اتباعه للسنه فيقول رحمه الله: لو ان الله قطع من لحمي بكل بدعة أميتها وبكل سنة أنعشها قطعة حتى يأتي هذا على نفسي لكان هذا في الله يسير. رحمه الله بكاؤه وخشيته. تقول زوجته فاطمة: قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصيام من عمر بن عبد العزيز، ولكني لا أعتقد أن في الأمة من هو أكثر خوفا من الله من عمر بن عبد العزيز. دخلت عليه ليلة وهو يصلي ويبكي ويبكي ويبكي ثم أغشي عليه. قلت: يا عمر ستهلك نفسك، ما كل هذا البكاء؟ قال: يا فاطمة، إني قد وليت أمر هذه الأمة، فتفكرت في الفقير الجائع، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير ذي العيال الكثير والمال القليل، وعلمت أن الله سائلني عنهم غدا يا فاطمة، وأن حجيجي فيهم رسول الله يا فاطمة، فخفت ألا تثبت لي حجة، فرحمت نفسي فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة وأغشي عليه. قالوا له مرة: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ كيف أصبحت يا ريس؟ قال: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. ما كانش شايف نفسه، ما كانش عنده عجب. عمر ابن عبد العزيز قل: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا، أتمنى على الله الأماني. صبره ورضاه. مات ولده عبد الملك، ومات أخوه سهل بن عبد العزيز، ومات خادمه مزاحم في ثلاثة أربعة أيام وراء بعض. فدخل عليه الربيع بن سبرة وقال: عظم الله أجرك يا أمير، لا أرى أحدا قد ابتلي بمصيبة كمصيبتك، والله لا أجد ولدا كولدك، ولا أخا كأخيك، ولا خادم كخادمك. فجرى الدمع من عينه. قالوا: هيشت عليه الأحزان؟ فرفع رأسه وقال: أعد ما قلت. فأعاد قال: لا والله، لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. شفت التسليم والرضا بقضاء الله وبقدر الله. ثم قال: اللهم رضني بقضائك، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. موته. توفي رحمه الله وعنده 39 سنة وكم شهر في حمص، 25 رجب سنة 101 هجرية. وكانت بنو أمية قد ضجروا منه، وقد أخذ من أموالهم الكثير مما أخذوه على غير الحق، فدسوا له السم. قال صاحب تاريخ الخلفاء، قال مجاهد: قال لي عمر ابن عبد العزيز: يا مجاهد، ما يقول الناس في لما مرض؟ قال: يقولون مسحور. قال: لا والله ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها السم. ثم نادى على غلام من غلمانه الخادم، فقال له: ويحك، ما الذي جعلك تدس السم لأمير المؤمنين؟ تقتلني يا ابني ليه؟ دفعوا لك كام؟ قال: 1000 دينار، ووعدوني أن أعتق. قال: هات 1000 دينار، اجعلوها في بيت مال المسلمين، وأنت حر لوجه الله، اذهب في مكان لا يراك فيه أحد. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ ثم دخل عليه مسلمة في مرضه فقال: يا أمير، إنك قد أقفرت أفواه أبنائك وشددت على أبنائك، فأوصي لهم بشيء من مال. قال: أسندوني أسندوني. أما قولك أني أقفرت أفواه أبنائي فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولن أعطيهم أبدا ما ليس لهم بحق. وأما قولك أوصي لهم فإن وصيي في أبنائي الله، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما هو ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعت لعياله بقى 11 ذكر سوى البنات، قال أي بنية أعلم أني أكفرت أفواهكم شددت عليكم، ولكن أنتم بين صنفين، تقى وعد الله بإغنائكم، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو بغاء فلا أترك لكم من أموال الأمة تستعينون بها على معصية الله وأدخل النار. ابن الجوزي ذكر أن الخليفة المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عظني، قال أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال بل بما رأيت. قال مات عمر بن عبد العزيز ولم يترك إلا 17 دينار كفنوه واشتروا القبر وكذا وقسم ما بقي على أبنائه. هشام بن عبد الملك فترك لأولاده لكل واحد 1000 1000 يعني مليون. فرأيت أبناء عمر منهم من يجهز جيشا يغزو في سبيل الله، ورأيت من أبناء هشام اللي ساب لهم ملايين من يتصدق عليه. لما اشتد الموت بعمر واشتدت عليه السكرات قال لمن حوله اخرجوا عني اخرجوا عني فإني أرى وجوها جميلة مضيئة ما هي بوجوه إنس ولا جن، اخرجوا عني. فخرجوا عنه وأغلقوا عليه الغرفة، ثم سمعوا صوتا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فدخلوا عليه فوجدوه قد مات رضي الله عنه ورحمه، إنه أمير المؤمنين حقا العادل الورع التقي. اللهم امنن علينا برئيس ولو فيه عشر معشار عمر بن عبد العزيز. اللهم امنن على كل الأمة بملوك وأمراء ورؤساء ولو على عشر معشار عمر بن عبد العزيز. اللهم هيئنا لنرزق بحاكم كعمر بن عبد العزيز. اللهم طيب ثراه، اجعل الفردوس مثواه، احشرنا معه تحت لواء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك قال يحشر المرء مع من أحب، اللهم إنا نحب هؤلاء ولم نعمل كأعمالهم، فاحشرنا معهم بحبنا لهم يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله.

حق سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والرسول كما نعلم هو من بلغ عن الله شرعه الذي يريد أن يحكم به حركة حياة الخليفة في الأرض وهو الإنسان. وإذا ما نظرنا إلى المادة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول في آية: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذن فالرسول قد يكون رسولا بالمعنى المفهوم لنا وقد يكون نبيا، فكلاهما مرسل من الله، ولكن الفارق أن الرسول يجيء بشرع يؤمر به ويؤمر هو بتبليغه للناس ليعملوا به، ولكن النبي إنما يرسله الله ليؤكد سلوكا نموذجيا للدين الذي سبقه، فهو مرسول أسوة سلوكية. ولكن الرسول على إطلاقه الاصطلاحي يأتي بمنهج جديد قد يختلف في الفروع عن المنهج الذي سبقه، إنما كلاهما رسول، هذا يجيء بالمنهج والسلوك يطبقه، والنبي يجيء بالسلوك فقط يطبقه ليصبح نموذجا لمنهج سبقه به رسول. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وجعل خاتم الرسل سيدنا محمد، فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء عليها. وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسماء عليها، فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعا لاستدراك البشر عليها؟ يبقى إذن ما دام الله قد ختم به الرسالة يبقى يقول: أنا اليوم أكملت وأتممت ورضيت. يبقى لم يعد للسماء استدراك على هذه الرسالة، فكيف نأتي بعد ذلك لإنسان معاصر أو غير معاصر بعد ذلك يأتي يقول: لا، أننا نريد أن نستدرك كذا، أو نقول الحكم كذا، أو الحكم ده ما يلائمش العصر. إذا كان الله لم يجعل للسماء استدراكا على الرسالة، كيف يسوغ للبشر أن يكونوا مستدركين على الرسالة؟ الرسول حين يضاف يضاف مرة إلى الله ويضاف مرة إلى المرسل لهم. فمثلا نسمع رسول الله: وإن رسولكم الذي أرسل إليكم. يبقى مرة يضاف إلى من أرسل ومرة يضاف إلى من أرسل إليه. ليه؟ لأنه واسطة التعلق بين المرسل والمرسل إليه. فإن أردت الإضافة بمعنى من الابتدائية تقول رسول الله أي رسول من الله، وإن أردت الغاية من الرسالة تقول رسول إلى الناس أو رسول للناس. إذن فالإضافة تأتي مرة بمعنى من، وتأتي مرة بمعنى اللام، وتأتي مرة بمعنى إلى. وأمر الرسالة أمر ضروري بالنسبة للبشر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما استقرأ الوجود كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن يجيء له رسول يهتدي بفطرته إلى أن ذلك الكون لا يمكن أن يكون إلا عن مكون، مكون له قدرة تناسب هذه الصنعة المحكمة البديعة، ولازم يكون قيوم لأنه بيمدنا دائما بالأشياء. لكن أنا أعرف بالعقل ما تريد هذه القدرة؟ لا، نحن ننتهي فقط إلى أن وراء الكون قوة، هذه القوة لها من القدرة والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكمال ما يجعلها تجعل هذا الكون العجيب في الصنعة اللي هندسته دقيقة اللي له غاية. طب أيمكن للعقل أن يضع اسما لهذه القوة؟ هو يفهم إنها قوة لازم تكون لها قدرة ولازم تبقى لها حكمة، إنما اسمها إيه؟ ما نعرفش. إذن فكان ولا بد أن يجيء رسوله، هذا الرسول

0: يعطي للناس جواب ما شغلهم. وهو من الايه القوة دي اللي خلق الكون ده وعمله بهذه الصنعة العجيبة؟ يبقى العقل هنا واقف واقفة. يوم لما يجي الرسول يقول انا ادلكم على هذه القوة اسما ومطلوبا، يبقى كان يجب على الخلق ان يرهفوا اذانهم له، لانه سيحل لهم ذلك اللغز، اللغز اللي شافوه بنفسهم، مو الذي سيؤمن والكافر والكل يؤمن بهذا، لانه بيجد نفسه في كون هذا الكون تخدمه اجناس اقوى منه ولا تتخلف عن خدمته ابدا، واجناس لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته، وتصنع له اشياء عقل لا يفهم كيف تعمل. يبقى كان واجب ان يقول، احنا ضربنا مثل قلنا لو ان انسانا وقعت به طائرة او انقطع به طريق في صحراء وليس معه زاد ولا ماء، وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة فيها اطايب الطعام وفيها الشراب السائل، بالله قولوا لي إذ قبل ان يتناول منها شيئا الا يشتغل عقله بالفكر في من جاء بهذه؟ يبقى كان الواجب قبل ما ننتفع بالحاجة دي اننا نعمل ايه، اننا نلفت ذهننا مين الذي صنع هذه الصنعة. ومع ذلك تركنا الله فترة لحد ما نقعد نفكر، عشان اذا ما جاء رسول يقوم يجي الرسول يقول لي القوة اللي بتبحث عنها بعقلك دي اسمها كذا ومطلوبها منك كذا وانت كائن منها اولا واليها تعود اخيرا. خلاصة المسألة، الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق اعد لهم مائدة الكون، مائدة الكون فيها الاجناس اللي بتخدمه كما قلنا سلسلة الاجناس وخدمتها تخليك انت تقف بشغل عجيبة، اللي اقوى مني كيف يخدمني؟ الشمس التي لا تدخل تحت قدرتي، والقمر الذي لا استطيع ان اتناوله، والريح الذي لا املكه، والارض التي لا استطيع ان اتفاهم مع كيف تؤدي لي هذه الخدمات. لا بد ان يكون فيه اقوى مني ومنها هو الذي سخرها لخدمتي. وهل رايت شيئا من هذه الاشياء نكص او امتنع ان يؤدي لك الخدمه؟ ما حصلش، لانها مسخره. فاذا اذا جاء رسول من الله ليحل لي لغز هذه الحياه وموجدها كان يجب اننا نفتح ودننا له قوي ونسمعه، لانه هيحل اللغز اللي انا عايز اعرفه. فاذا ما قال لي الذي خلق الكون لك هو الله، والذي خلقك هو الله وهو صانعك، وبعتني بكتالوج لك علشان تؤدي مهمتك كما ينبغي، فافعل كذا ولا تفعل كذا، وانت صائر اليه ليحاسبك على ما ايه ما فعلت. خلاصه الاديان كلها. يبقى مجيء الرسول كان ضروري، وبعد ذلك يؤيده بمعجزه تثبت صدقه. يبقى ما دام ارسلوا بالمنهج بقى اللي هو افعل ولا تفعل، يبقى أرسله ليطاع ولا ليخالف؟ ليطاع. ربنا يقول في آية تانية ما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله، مش طاعة ذاتية له، إنما الطاعة صادرة ممن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل بأنه كانت معجزته التي تؤيد صدقه في بلاغه عن الله هي عين كتاب منهجه في الأصول. كل الرسل كانت غير كده، الرسول يأتي بمعجزة ويأتي بكتاب منهج. احنا قلنا برضو عصا موسى واليد البيضاء هذه معجزته، ولكن منهجه في ايه؟ في التوراة. اذا المعجزة منفصلة عن المنهج. سيدنا عيسى معجزته ايه؟ مثلا يبرئ الاكمه والايه والابرص كده كويس، انما كتاب منهجه ايه؟ الانجيل. الا سيدنا رسول الله فان معجزته وهي القران هي عين منهجه. ودي ليه بقى؟ قال لك لان الله اراد للدين الخلق ان لا تنفصل المعجزه عن المنهج. معجزات الرسل اللي شافها يؤمن به، واللي ما شافهاش يسمع خبر عنها ان كان واثق ممن اخبر يصدقه، وما كانش واثق انها مش مش مش قدامك دلوقتي. لولا ان الله اخبرنا بهذه المعجزات من الممكن كنا نقف فيها ولا ما نقفش، لكن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية بقاء منهجه. تقول في آخر عمر الدنيا محمد رسول الله وتلك معجزته. إنما ما فيش واحد يجي يقول عيسى رسول الله وتلك، لأنها حصلت زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. إنما القرآن باقي بقاء الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأتي بالبلاغ عن الله يبقى ربنا قال أنا أرسلت الرسول ليطاع. أكان المنطق أن يقول القرآن من يطع الله فقد أطاع الرسول، ولا المنطق أن يقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الدائرة البعيدة هي هو جايب عن الله، يبقى المباشر لنا مين؟ من الآمر المباشر؟ رسول الله. يبقى بيقول لنا يا ناس إذا أمركم الرسول أمرا فأطيعوه، لأن طاعته هي طاعة مين؟ طاعة الله. وإحنا قلنا إذا كان الله قد توارد في أمر مع رسوله يبقى بنطع الاثنين في الأمر، مش كده؟ وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالي كالزكاة والحج وجاء الرسول ففصل، يبقى بنطيع الله في الأمر الإجمالي ونطيع الرسول في مين؟ في التفصيل. طب وإذا كان الله لم يجئ بحكم لا مجمل ولا مفصل، بواسطة التوكيل والتفويض الذي فوض الله فيه رسوله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن كما قلنا سابقا يبقى القرآن يقول أطيعوا الله، وبعض يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والإيه والرسول، ومرة يقول أطيعوا مين؟ الرسول بس، لأن فيه أوامر الله فوض رسوله في أن يشرع فيها، وهو الرسول الوحيد الذي أعطي أن يفوض في التشريع. كل الرسل بلغوا عن الله، ما فيش واحد بلغ من عنده حاجة أبدا إلا مين؟ إلا سيدنا رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد فوضه بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول مهمة، هذه المهمة داخلة في إطار القرآن أيضا، لأن أنا لما أجي أقول للواحد الموظف اللي يغيب 15 يوم في قانون الدولة يفصلوه، يوم يجي واحد يقول لك يا أخي آدي الدستور وقريته ما فيش فيه الحكايه دي، يبقى الكلام ده غير دستوري. اقول له لا، ما هو الدستور قال هنا وتؤلف هيئه تنظم اعمال العاملين في هذه الايه، يبقى بالتفويض في هيئه تيجي وتعمل نظام عشان يطبق على العاملين، يبقى دي جايه من الدستور ولا لا؟ يبقى كل حاجه جايه هنا داخله في مين؟ داخله في هذا التفويض اللي في نص الدستور للهيئات او للجان الذي تضع التشريعات الفرعيه. فكذلك اذا قيل لك هات دليلا من القران لان صلاه المغرب 3 ولان الفجر 2 ولان الظهر 4 ولان العشاء مثلا 4، هات دليل من القران عليه، تقول له دليلي من القران ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجه تيجي واحد يقول لك ايه هات لي الدليل من الايه من القران. والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضمن سلامه المنهج من هذه التخريفات اللي يقولوها، يقول يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. علشان تعرفوا غباء القائلين بهذا نقول لهم قولكم هذا دليل على صدق الرسول. ليه؟ لأن بالله لو ما كانش يجي واحد زي الجماعة اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش إلا القرآن والحديث ده مش عارف إيه والهوى ويقعدوا يعملوا لنا العملية دي، بالله كنا نقول إيه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على أريكته يقولون؟ لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على أريكته ويحدث بالحديث عنه، ولا حدش قال حاجة ولا حد اتكلم، يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده ملوش لازمة. يبقى هم دليل على مين؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الله قد أرسله منه إلى خلقه يبقى مع هذه الرسالة الطاعة. وما هي الطاعة؟ الطاعة هي الاستجابة للطلب، الاستجابة للطلب. الاستجابة للطلب دي أنواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعة اللي بيشتغلوا في البلاغة والنحو كثيرة. مرة مثلا تتمنى شيء، بس انت بتطلب شيء مستحيل. ليت الكواكب تدنولي فأنظمها، مش هتنزل الكواكب. ليت الشباب يعود يوم، هذا لون من الطلب يدل على ان دي شباب ايه، الطلب محبوب. انما هل يقع ولا يقع ولا ايه، بس دللت به على انه امر ايه، مطلوب للنفس ومحبوب، ده نوع من الطلب. طيب لما بتستفهم عن شيء، من عندك بتطلب ولا ما بتطلبش؟ برضو بتطلب. طيب وان طلبت شيئا ليفعل، اهو ده الامر بقى. وان طلبت شيئا ليجتنب، يبقى ده النهي. يبقى ده الايه، يبقى الطاعة هي ان تجيب ايه، طالبا الى ما طلب، تلك هي الطاعة. الطالب اللي طلب يا اما بامر لتفعله او بنهي لتجتنبه. يبقى عندنا ايه، امر وايه، الطاعة إجابة طالب إلى طلبه. إذا أطلقتها مع أي حاجة تيجي، لكنها إذا أطلقت إطلاقا عاما لا تنصرف إلا لطاعة العبد لربه. لكن بعض الناس يقول الولد أطاع أبوه، الولد أطاع أستاذه، الصنايعي أطاع معلمه مثلا، ده بالإضافات. إنما الإطلاق إذا أطلقت كلمة الطاعة تنصرف إلى مين؟ طاعة العبد لمين؟ ودي أسلم أنواع الطاعات. ليه؟ قال لك لأن أمر كل آمر أو نهي كل ناهي قد يشك في أنه أمرك بكذا ليعود عليه بالفائدة، أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالإيه؟ بالفائدة. لكن إذا كان الذي طلب منك في غنى عن عملك وعن انتهائك، يبقى دي مسألة ما فيهاش شبهة ولا لا؟ ولذلك يقول ده بيدعيكوا ليه، بيدعيكوا لمصلحتكم. يبقى اللي يشكك في الانسان في الطاعه ايه، المخافه ان يكون الطالب قد طلب امرا يعود عليه بالمنفعه، او نهى عن امر ايضا يعود النهي فيه الى الايه، المنفعه. لكن اذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل ان توجد انت، يبقى وجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء، تبقى دي أسلم أنواع الإيه؟ أسلم أنواع الطاعات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. أم المنافقين والمرجفين بقى اللي يتعبهم وجود نور وهم عايشين في ظلام، اللي يتعبهم وجود عدل وهم عايشين في مظالم، يحاولون أن يتصيدوا شيئا ليقفوا في أمر هذه الدعوة. فقالوا أما سمعتم لصاحبكم إنه قارب الشرك يقول لا تعبدوا إلا الله، ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه ربا له حب وله إيه وله طاعة. الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول، لأنها إما بلاغ عن الله في النص الجزئي، وإما بلاغ عن الله في التفويض الكلي. ومدام بلاغ عن الله في التفويض الكلي يبقى الله أمنه أن يشرع، يبقى لما يعمل يبقى كأنها طاعة لمين؟ طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. مقابل الطاعة إيه؟ التولي والعصيان. التولي، طيب الناس ستنقسم مع الرسول قسمين، قسم يطيعه فافعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه من التشريع افعل ولا تفعل فهو داخل في حكم المباحات، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. فالذين يستجيبون للرسول أن يطيعونه فافعل ولا تفعل، يبقوا دول أقبلوا على المنهج. والذين لا يطيعونه يبقى تولوا. تولوا يعني أعرضوا يعني صدوا. انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمي نفسية الرسول. ومن تولى، مدام قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى اللي يتولى يعمل إيه؟ إيه المقابل إيه؟ يبقى مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما المقابل بقى، يبقى اللي يتولى يعمل إيه؟ مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما أطاعش الله. على الأول يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علشان يعطيله المسألة اللي شغل نفسه من حبه لأمته، يقول إيه؟ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه فرق بين أرسلناك لهم أو إليهم وأرسلناك عليهم. أرسلناك لهم لتبلغ فقط، إنما عليهم لتحملهم على كذا. شوف الفرق بين الاثنين. يعني يجب أن يتنبه إلى أنك يا محمد أنا أرسلتك للناس لا على الناس. طب إيه الفرق؟ أرسلتك للناس أي لتبلغهم، فمن شاء فالإيه يطع ومن شاء فليعصي. أنت هتتعب نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم يعني ترغبهم على أن يؤمنوا، فتكلف نفسك أمر إيه ما كلفك الله به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. في آية تانية يقول وما أنت عليهم بجبار. جبار يعني تجبرهم إنهم يعملوا الطاعة. يبقى إذن الجار الملحظ منين؟ إن الجار الذي يدخل على المادة، أرسلناك إليهم، أرسلناك لهم يعني ولم نرسلك عليهم. ولهم تفيد البلاغ مع حرية المبلغ، وعليهم تفيد البلاغ مع قهر المبلغ على ما يبلغ به. نقول له دي تنافي ايه؟ تنافي التكليف وتنافي الطواعية وتنافي الايه؟ وتنافي الاختيار. ما أرسلناك عليهم حفيظة. الحفيظ هو الحافظ، بس الحافظ بمبالغة. تقول هذا حافظ مال فلان وهذا حافظ مال الناس جميعا، يعني عنده مبالغة في الايه؟ بل عنده مبالغة في الحفظ. ليه؟ قال لك لأنه لما بيكون حافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا، يبقى تكرر الحدث منه ولا لا؟ يبقى المبالغة جاية في تكرير الايه؟ في تكرير الحدث. احنا لم نرسلك عليه الحفيظة دي لمصلحة مين؟ لمصلحته صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لنا شغل رسول الله بأمته، أمة الدعوة، وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين مطيعين. ولذلك يقول لعلك باخع نفسك، مش كده؟ إنهم ما يؤمنوش، يقول له لا أنت تريح نفسك وعليك البلاغ فقط. يبقى بيخفف مهمته ولا بيصعبها؟ طيب بيخففها ليه؟ لأن رسول الله ظن أن إن الحساب بتاعه هيبقى على إنه إيه؟ كل الناس تؤمن به. يقول له لا، أنت دخلت نفسك في أمر صعب عليك. ولذلك أغلب عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لأنه خالق، ولكن لأنه حمل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرسالة. زي اللي بيثيروها قصة ابن أم مكتوم، يقول لك النبي غلط وربنا قاعد يقرعه ويوبخ ويقول. نقول له يا أخي الرسول جاي للصناديد العتاة الكافرين، وابن أم مكتوم جاي مؤمن وعايز يستفهم، إن هو اللي سهل بقى أن يتعرض لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد اللي عمالين يخلفوه؟ نقول له أسهل يتعرض لابن أم مكتوم، أم هو ترك السهل وراح لمين؟ الصعب. فبيقول له أنت تعبت نفسك ليه؟ ما عليك ألا يتزكى، وانت ايه بلس رفاع بنفسك؟ يبقى اذا بيلومه لصالحه ولا علشان خالف؟ يلومه لصالحه. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسلناكش لهم عشان حفيظ، يبقى الحفيظ هو ايه؟ هو الذي يحافظ على من يبلغه امر الله أن يكون سائرا على منهج الله. إن أراد ينحرف يعمل إيه؟ يحفظه يعدله. هذا الحفيظ. أنا ما أرسلتكش حفيظ عليهم، أنا أرسلتك تبلغه، وهم الأحرار يدخلوا نفسهم في التكليف وهم إيه؟ ما يدخلوا. يبقى الحفيظ هو المهيمن، هو المسيطر، هو زي ما قال في الآيات الأخرى المسيطر أو الجبار اللي يحملهم. قال له أنا ما عملتكش. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طب ما دامت المسألة بقى أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، والكلام في الطاعة، والطاعة هي إجابة داع إلى إيه؟ إلى مطلوب. نقول له طيب بقى الطاعة بقى المقصودة لله، قال لك الطاعة هي أن تنفذ جوارحك ما تسمعه أذنك وما ينطق به لسانك. مش الطاعة نقول له خلاص يا رسول الله احنا طائعين، وبعد ذلك تحاول أن تخدش هذه الطاعة بأنك تجعلها طاعة لسان وليس طاعة جوارح، تبقى دي محسوبة أو غير محسوبة؟ مش محسوبة. قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء أو تطلب منهم شيئا أمرا أو نهيا يقولون إيه؟ طاعة، يعني أمرك مطاع. فإذا برزوا من عندك، برزوا يقال برز يعني خرج للبراز، والبراز الأرض الفضاء الواسعة، ولذلك يقول لك إيه؟ ابرز لي، يعني إيه؟ يعني اخرج من الكن ده ومن الدر ومن الحصون دي ويطلع ليا ايه برز. كانوا العرب زمان ما يقضوش حاجتهم في بيوتهم، فاذا ما ارادوا قضاء حاجتهم ذهبوا الى الايه الى الغائط البعيد، ولذلك يقول لك تبرزوا يعني ايه، يعني خرجوا ساعه ما يشوفوهم خارجين كده يقول لك رايحين يقضوا ايه. فاذا برزوا من عندك يعني خرجوا، ايه اللي حصل؟ ما ان يكون قد اداروا امر الطاعه التي امروا بها في رؤوسهم فوجدوها شقة، يوم يعملوا يبيتوا أن يخالفوا. يبيتوا، كلمة يبيت يعني إيه؟ أولا إحنا نعرف كلمة بيت يعني إيه؟ البيت هو المأوى الذي يأوي الإنسان، وأحسن أوقات الإيواء هي الليل، فسموا البيت الذي نسكنه إيه؟ مبيت، يعني بنبات فيه. عادة البيت مكان وحضورات ومستور، ولذلك يقول لك هذا الأمر بيت بليل. بيت بليل يعني إيه؟ يعني قعدوا ودبروا كده في إيه؟ في ليل. هل المراد في ألا يبيتوا في النهار أيضا؟ أم قال لك لكن الشائع أن يبيت في إيه؟ لأن كل واحد في إيه؟ في مكانه، ولما يبيتوا بليل كده يقعدوا مريقين وبعيد عن الأعين وإلى آخره يوم يدبروا الإيه. يبقى إذا تبيت بليل يعني طب وإن كان في ظلام برضو تنفع، طب وإن كان سران برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى الأصل في التبيت أن يكون إيه في البيت، والأصل في البيت أن يكون للبيتوتة ليلا، ومدار المادة كلها الاستخفاء. فإذا بيت في ظلام يبقى برضه نقول بيت بليل ولا لا؟ إذا بيت سرا نقول له برضه بيت بإيه؟ بليل. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. لا. كلمة تقول دي عايدة على مين؟ بيت طائفة منهم اللي هم قالوا طاعة، فإذا ما خرجوا بيتوا أمرا غير الذي تقول، يعني تقوله الطائفة. يعني هي قالت إيه طاعة، ولكن أمرها سيكون إيه عصيان، أو طاعة غير التي تقولها، يعني افعل ما يفعلوش، لا تفعل يفعلوا. ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني قالت طائفة هي طاعة، فبيتوا غير ما تقول هذه الطائفة إذ عصيان، أو أنت تقول لهم افعلوا فيبيتون غير ما تقول أنت. يبقى افعلوا يبقى لا يفعلون، لا تفعلوا يبقى يفعلون، والله يكتب ما يبيتون. طيب الكتب ده نتيجة العلم، اشمعنى جاب كلمة الكتب دي؟ أي أنه مسجل عليهم بحيث يستطيع الكتاب أن يعرض عليهم فيقرؤونه. أن لما بيبقاش مكتوب صح انهم يقولوا لا ما حصلش، إنما إيه؟ مسجل. والله يكتب ما يبيتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الطائفة لأنها الطائفة ستثبط أمر الدعوة. فالحق يقول إنك لن تنصر بمن أرسلت إليهم، وإنما تنصر بمن أرسلك، فإياك أن يخدش ذلك في عزيمتك نحو الدعوة. أنت تنصر بمن؟ بمن أرسلك، ولا تنصر بمن أرسلت إليه. فإذا حدث من طائفة منهم هذا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، يعني لا تخاطبهم في أمر من هذه الأمور، ودعهم ودع الانتقام لي، لأنني سأنصرك رغم مخالفتهم لك، فأعرض عنهم. والإعراض عنهم يبقى ترك أمر المرسول إليهم واتجه إلى أمر المرسل، لأن المصلحة في كل الرسالات إنما تكون عند من أرسل، ولكن المرسل إليه قد تتعبه الدعوة الجديدة لأنها ستخرجه عن هوى نفسه ومستلزمات طيشه. يبقى الذي أرسلك هو الضامن لك في أن تنجح دعوتك، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ قالك لأن الذين يؤمنون بك محدود القدرة ومحدود الحيلة ومحدود العدة، ولكن الذي أرسلك يستطيع أن يجعل من عدد خصومك ومن عدة خصومك جنودا لك وينصرك من حيث لا تحتسب. ولذلك حق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام والمعركة الإسلامية مع الكافرين في أن يجعل المؤمنين قلة. ليه؟ لأنه لو جعلهم كثرة لقالوا كثرة لو اجتمعت على ظلم لنجت، إنما لما تبقى قلة وتنجح يبقى دي فعل طيب بأنك أنت مش منصور بهؤلاء، وإنما منصور بمن؟ بمدد الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا سمعت كلمة أفلا اعلم أن الأسلوب بيقرع من لا يستعمل المادة اللي بعده. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني كان الواجب عليهم أن يتدبروا. ما هو التدبر؟ في شيء اسمه التدبر، وفي شيء اسمه التفكر، وفي شيء اسمه التذكر، وفي شيء اسمه العلم، وفي شيء اسمه العقل. وردت كل هذه الأساليب في القرآن. أفلا يعلمون؟ أفلا إيه؟ يعقلون؟ لا تتفكر؟ أفلا يتذكرون؟ أفلا تفكرون؟ يتدبرون؟ يبقى كم حاجة؟ تدبر وتفكر وتذكر وتعقل وعلم. حين يأتي مخاطبه ليطلب منك أن تستحضر كل هذه، تدبر معناه أنه إيه؟ أنه واثق أنك لو أعملت عقلك إعمالا قويا لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة. لكن اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك وسائل التفتيش، زي التاجر تدخل عنده تشتري قماش، يوم يعرض قماشه كده وعايز يثبت لك ان هو مش جامد مع الصناعي ولا بتاع، يوم مبله كده ويجي يقطعه ما يقطعه. بينبه فيها الحواس الناقدة. اذا نبه فيك الحواس الناقدة يبقى معناها ايه؟ انه واثق من ان اعمال الحواس الناقدة في صالح مدعاه. ولو انها مش في صالح مدعاه كان ايه؟ كان يكلفتها كده. انما يقول لك بص كويس، جرب، اعمل مش عارف ايه، خدها وروح وريها لهم في البيت، اعمل اعرف الله. يبقى معناها ايه؟ يبقى واثق من انك لو استعملت الحواس الناقده ستنتهي الى المطلوب. يوم يقول افلا يتدبرون؟ ايه التدبر بقى؟ قال لك كل امر يعرض على العقل له فيه عمل، تفكر فيه لينظر في دليل صدقه. يبقى دي اول ايه مرحله. فاذا ما علمت دليل صدقه شوف النتيجة اللي تعود عليك لو ما عملتهاش. تتدبر يعني تنظر إلى أدبار الأشياء وأعقابها. يجي يقول لك الإله واحد، ابحث في الأدلة بفكرك، تفكر، فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن فيه إله واحد. اوعى تقول المسألة فانتظية. ليه؟ قال لك تشوف العاقبة هتكون إيه. ما أمنتش بقى بالإله الواحد دي هيكون جزاءك كذا وكذا وكذا. يبقى تدبرت يعني نظرت في ايه، في ادبار الاشياء العواقب اللي تحدث منها. دي مرحلة بعد ايه، بعد التفكر. قد يطرأ عليك بالغفلة نسيان، يوم يقول له افتكر بقى اللي انت فهمته وافتكر اللي انت قريت عقبته. يبقى يجي الاول ايه التفكر، وبعدين يجي التدبر. اما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ تقول لابنك عشان تبقى كويس وتبقى مش مستقبلك عال وتبقى مهندس وتبقى طبيب. الواحد يقول الواحد يتفكر زي فلان وزي علان وزي واحد يقعد يفكر ويقتنع. يقول له بقى وخد بالك انك ما عملتش كده هتبقى صايع زي فلان وزي فلان وزي فلان وزي فلان. يبقى اول مرحله ايه تفكر، ثاني مرحله ايه التدبر. فاذا غفلت يقول له يا اخي تذكر بقى اللي حصل، انذكر الكلام اللي انت اتذكر ما فكرت فيه وانتهيت اليه، تدبر العاقبه. يبقى يجي الايه التدبر. يبقى دي كلها عمليه ايه، التفكر بيبدا منين؟ بالعقل، وبعدين العقل يجيب ينظر برضه في العاقبه، وبعدين الحافظه بقى تشتغل نقول ايه، هات الفكر اللي فات هي كانت في بؤره الشعور وانتقلت الى ايه حاشيه الشعور، نقول له زحزحها شويه لحاشيه الايه لبؤره الشعور، افتكرها كويس. دي عمليه الايه، عمليه العقل. فاذا كنت قد تعقلت الامر لذاتك يقال قد عقله فلان. فان فهمت ما عقله غيرك تبقى علمت ما عقله فلان. علمت، يبقى العلم مش ضروري تكون انت انتهيت اليه بايه، بعقلك، بل انت خدت حصيله مين، حصيله تعقل غيرك. ولذلك لما ربنا ينفع عن واحد العلم يبقى نفع عنه التعقل من باب اولى، لان العلم يعلم تعقلات غيره. الفلاح او الامي بينتفع بالتلفزيون وبينتفع بالنور وبيعمل الزرار كده يطلع كده، انتفع بمين؟ بعلم غيره. انما مين اللي تعقلها ومين اللي جابها؟ يبقى دايره العلم ايه اوسع، لانك تعرف تعقلك انت وتعقل سواك. فاذا نفي عن انسان العلم يبقى نفي عنه التعقل من باب، من باب اول. ولذلك ربنا لما يجي يعرضها يعرضها يقول ايه، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتيجي في آية تانية في المعنى ده نفسه لما يقول لهم اتبعوا ما أنزل الله قول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إن هي اللي بليغ اللي هي نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ ان هي اللي اكتر شويه حسبنا. طيب نقوم نقول له لذلك قال ايه في الايه، اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الاول ايه يعقلون، ليه؟ لانهم قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا بدون طرد لغيره. انما الثاني قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا باصرار. أم قال حتى ولو كان أباكم لا يعلمون ولا يهتدون؟ يبقى نفع عنهم إيه؟ نفع عنهم العلم، العلم اللي هو إيه؟ أوسع في الذم من نفي الإيه؟ من نفي التعقل، لأن نفي التعقل بينفع عنك إنك تستنبط أنت، إنما لا ينفي أن تنتفع أنت بما استنبطه إيه؟ ما استنبطه غيره. أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين أن إيه؟ أن يتدبروا القرآن. معنى يتدبروه ينظروا مش في وجهته بس، بل في إيه؟ في أدباره وأعقابه ومعطياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، هذا تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقيا لانتهى إلى مطلوبات الحق. دي شهادة المين؟ فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية، هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الإيه؟ إلى حقائق الأشياء، والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إزاي يعني؟ قال لك القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال. ليه؟ لأن معنى الاختلاف أنك تجد آية وبعدين تختلف مع آية تانية، يبقى كأن اللي قال ديا سهى أنه قالها وبعدين جاب أمر يناقضه، ولو كان عنده كمال لكان عرف وقال إيه الأول عشان ما يقولش ما يخالفه ثانيا. طب الاختلاف ده يجي ازاي؟ أم قال لك الاختلاف إما اختلاف تناقض، وإما اختلاف تفاوت، وإما اختلاف تلاوات. اختلاف التناقض ممنوع. ليه؟ لأن التناقض إنما ينشأ في قضية قولية لم تصادف واقعها، في قضية قولية لم تصادف واقع. ليه؟ قال لك لأن الواقع لا يتضارب. الواقع يبقى على إيه؟ حالة واحدة. فإذا كان الأمر واقع، إذا جئت لألف واحد يخبرك عنه الواقع هو الذي يملي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ

ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

فريق في الجنة وفريق في السعير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زيادة.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد اعترف بلغاء العرب بروعة النظم القرآني وتميزه عن كلام البشر، فهذا الوليد بن المغيرة يقول في القرآن الكريم رغم كفره: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. وقد دفع ذلك بنفر من المسلمين إلى تصور الإعجاز القرآني أساسا في جوانب بيانه ونظمه، وأفاض الأقدمون والمحدثون في ذلك فأفصحوا عن جوانب من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ملأت العديد من المجلدات دون أن يتمكنوا من إيفاء ذلك الجانب حقه كاملا. نتابع مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ومع كتاب لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق، والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: حينما تتفكر وتتأمل في خلقه وأنت جالس على الشرفة، قد يتراءى إليك حمام يطير في السماء، فهل من الممكن أن تتأمل بأن هذا الحمام الزاجل كان يستخدم كبريد جوي؟ هذا هو السؤال المحير والذي نرى عنوانا كبيرا في كتابكم. حدثونا أفادكم الله.
5: إن شاء الله. يعني لفت نظري مرة أن مقالة كتب عليها: الحمام الزاجل أول وكالة أنباء في التاريخ. وقد نربط هذا الموضوع العلمي بتاريخنا القريب، فالأمير نور الدين الشهيد استخدم البريد الجوي حينما كان أميرا على بلاد الشام ومصر معا، فكان يرسل البريد من الشام إلى مصر وتأتيه الأجوبة في زمن قصير جدا عن طريق الحمام الزاجل. ماذا قال العلماء عن الحمام الزاجل؟ قالوا: إن من الحمام الزاجل، وله اسم آخر حمام الرسائل، له ما يزيد عن 500 نوع، وهذا شيء لا يصدق. هو يمتاز بحدة الذكاء والقدرة الفائقة على الطيران، ويمتاز بغريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه وموطنه. هو مخلوق مستأنس أليف، قال تعالى: وذللناها لهم. كلمة ذللناها لها معاني كثيرة جدا. هذا الحيوان الذي يألفه الإنسان ويألفه الإنسان ويستخدمه ويعينه على أداء مهماته، لولا أن الله ذلله لما أمكن أن ينتفع منه. هذه الأنعام التي نأكلها كأخلاق الذئاب، كيف نتعامل معها؟
4: دكتور محمد، بالنسبة لاسم هذا الحمام، ذكرت أنه الحمام الزاجل، هل هناك فرق بين الحمام العادي والحمام الزاجل؟
5: كأن الله خلقه لهذه المهمة. لا، تعلمون أن هناك كلاب كثيرة، لكن الكلاب البوليسية قدرة شمها 1,000,000 ضعف عن بقية الأصناف. معنى ذلك أنها مخلوقة خصيصا لهذا الهدف. فيبدو أن الحمام الزاجل في أصل تصميمه وفي أصل خلقه قد خلقه الله ليعين الإنسان على نقل المعلومات والأخبار. الحقيقة هناك سؤال: من ذلل هذا الطير؟ من جعله حاد الذكاء؟ من جعله ذا قدرة فائقة على الطيران؟ من جعله ذا غريزة قوية يهتدي بها إلى هدفه؟ من جعله مستأنسا يألف الإنسان ويخدمه وهو مسخر له؟ إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما يسمى يقطع مسافة 1000 كيلومتر دون توقف، 1000 كيلومتر دون توقف في طيران مستمر يقطعها بسرعة 1 كيلومتر في الدقيقة، أي يقطع في الساعة 60 كيلومتر. ويعطي هذا الحمام الزاجل سنويا 9 أزواج من الزغاليل كل عام. ما سمعنا أن طائرة دفعنا ثمنها 100 الملايين من الدولارات أنتجت لنا طائرة صغيرة في آخر العام؟ نعم. فهذا الحمام الزاجل يعطي سنويا 9 أزواج من الزغاليل كل عام، ويعين على نقل الرسائل عبر الآفاق، ويهتدي إلى إيصالها بسرعة فائقة بالقياس إلى ذلك الزمان.
4: فضيلة الدكتور، من استخدم هذا الحمام فعلا؟
5: يروي التاريخ يعني القريب من الحديث أن السلطان نور الدين استخدم الحمام لنقل رسائله بين دمشق والقاهرة، حيث كان البريد ينقل عن طريق الحمام، وكان اسم السلطان ينقش على منقار هذا الحمام، وكان له ورق خاص يحمله لينقل به الرسائل ذا الوزن الخفيف نسبيا، وكان هذا السلطان يستخدم 2000 من الحمام لنقل الرسائل بينه وبين عماله في الأمصار. إن ثمة لغزا كبيرا جدا ما زال إلى اليوم يحير الباحثين، كيف يهتدي هذا الحمام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إلى هدفه، وما الطريقة التي يستخدمها؟ ويسأل العلماء كيف يستدل الحمام على طريقه الطويل في السفر. بالمناسبة، ما من نظرية وضعت لتفسير ظاهرة اهتداء الطير إلى هدفه إلا ونقضها العلم. حتى الآن ليس هناك نظرية تفسر اهتداء هذا الطائر عبر 10000 من الكيلومترات ليلا أو نهارا فوق البحر أو فوق اليابسة دون أن يضل الطريق إلى هدفه.
4: نعم.
5: يعني الطائر أحيانا ينتقل من شمال الكرة إلى جنوبها، وقد تكون رحلته تزيد عن 17000 كيلومتر. لو أنه أخطأ في درجة واحدة من زوايا الانطلاق لجاء في مكان آخر. يعني مثلا حي من أحياء بيروت فيه بيت فيه عش طائر، هذا الطائر يهاجر إلى جنوب إفريقيا، في طريق العودة لو أخطأ في درجة واحدة في زاوية الطيران لجاء في العراق. ما الذي يجعله يأتي إلى بيروت بالذات؟ هذا الشيء لا يزال محير. مرة طلعت على بحث يزيد عن 80 صفحة في أرقى مجلات الجغرافيا في العالم، للآن ليس هناك جواب مقنع وشافي ويغطي كل حركات الطيران. يعني مثلا لعلهم يفهمون أن هذا الطائر مبرمج على أن يسافر من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، جاءوا بعدد من الطيور ونقلوها إلى بلاد شرقية كالهند مثلا، وقد أخذت من بريطانيا عادت إلى بريطانيا. فسر ذلك مرة بالشمس، مرة بالساحة المغناطيسية، فسر ذلك بالتضاريس، ما من تفسير إلا وصار عاجزا عن تغطية هذه القدرة التي أودعها الله في الطائر. إلا أن بعض علماء المسلمين قال حينما قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، استنبط علماء المسلمين أن اهتداء الطير إلى هدفه يتم مباشرة بتوجيه الله عز وجل من قوله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن.
4: سبحان الله.
5: على كل، الحمام يعد كما قلنا في مطلع هذا اللقاء الطيب أول وكالة أنباء في التاريخ.
4: دكتور إن أردنا أن نتجاوز عن تفسير رجوع الطير إلى موطنه الأصلي فمن الممكن أن نتجاوز عنه، ولكن كيف نتجاوز عن تفسير أنه يرسل الطائر إلى مكان آخر غير موطنه ليبعث برسالة؟ فهنا التفسير عجيب.
5: سوف نحاول أن نفسر ذلك. الحقيقة الإغريق واليونان والرومان والعرب وفي كل العصور كانوا يستخدمون هذا الطائر لنقل الرسائل وإيصال الأنباء، وقد استخدمته بعض الدول الغربية كهولندا لإبلاغ الأوامر إلى سومطرة. تصور، من هولندا إلى سومطرة، وجاء إلى جنوب شرق آسيا يقطع مسافات تزيد عن 17,000 كيلومتر تقريبا. لكن السؤال الذي يحير العقول كما تفضلت به قبل قليل، كيف يهتدي هذا الطائر عبر هذه المسافات الطويلة التي يعجز عن الاهتداء إليها أذكى طيار على وجه الأرض؟ هناك محطات أرضية نظامية كثيرة جدا ترسل له إشارات، كيف يعرف الطيار أين هو على سطح الأرض؟ لولا هذه المحطات التي ترشده إلى مكان وجوده لما أمكنه أن يهتدي. طبعا هذا واضح جدا في مخلوقات أخرى، لأن مرة ذكرت أن بعض الأسماك تأتي من ينابيع الأنهار في أمريكا إلى مصباتها إلى الشرق إلى سواحل أوروبا في المحيط الأطلسي، وتعود إلى مصبات الأنهار إلى رؤوس الأنهار فتموت هناك. لو أنها أخطأت في درجة واحدة أيضا لكانت قد أتت من نهر الأمازون فإذا بها في نهر آخر. شيء عجيب جدا. على كل، الطيار يستخدم إشارات وإحداثيات وخرائط وبس مستمر يحدد له في أي موقع هو على سطح الأرض. إنها رحلة طويلة من غرب أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، فكيف كما تساءلتم جزاكم الله خيرا، فكيف يوصل طائر صغير رسالة إلى أبعد مكان، وكيف تعمل الحاسة التي توجه الطائر نحو طريقه؟ قال العلماء إن شيئا ما يوجه هذه الطيور إلى أهدافها لا نعرفه. وأروع ما في الموضوع كما قال سيدنا الصديق أن العجز عن الإدراك الإدراك إدراك. أيام الإنسان يرى لغز لا حل له. أقول لك وأنا واثق من هذا الكلام أنه حتى الآن ليس هناك تفسير علمي واضح لحركة الطيور، ليس هناك جواب، إلا أنني فهمت من قوله تعالى كما فهم غيري أن الله سبحانه وتعالى يوجه توجيها مباشرا هذا الطير ليكون آية على عظمة الله عز وجل. قد توقع بعض علماء الأرض أن معالم الأرض تنطبع في ذاكرة هذا الطير فهو يعرفها ويهتدي بها، هذه فرضية. فجاء عالم آخر ونقض هذه الفرضية بأن جاء بحمام زاجل وعصب عينيه وأطلقه فانطلق إلى هدفه.
4: إذن ليس بالنظر،
5: هذه النظرية أصبحت باطلة. فأين تلك المعالم وأين الذاكرة على الرغم من أنه قد عصبت عيناه انطلق إلى هدفه؟ فرضية ثانية أنه يشكل مع الشمس زاوية يهتدي بها إلى موطنه، فلما قيل يطير في الليل فكيف يهتدي إلى هدفه وهو يطير ليلا، نقضت هذه النظرية. نظرية ثالثة إنهم توقعوا وجود جهاز رادار في دماغه يهديه إلى الهدف، فوضعوا على رأسه جهازا صغيرا كهربائيا يصدر إشارات كهربائية من أجل أن تجوش عليه، ومع ذلك وصل إلى هدفه. ثم توقعوا أنه يهتدي إلى أهدافه عن طريق الساحة المغناطيسية في الأرض، فوضعوا في أرجله حلقات حديدية ممغنطة من أجل تشويش هذه الساحة فاهتدى إلى هدفه. لم تبقى عندهم من نظرية إلا ونقضت. فكيف يقطع الطائر عشرات الآلاف من الأميال فوق البحر وفوق الجبال وفي الصحراء وفي الوديان، وكيف يأخذ زاوية باتجاه الهدف؟ هذا سر لا يزال يحير عقول العلماء. وقد قال أحد العلماء إن شيئا ما يوجه الطيور إلى موطنها، قال تعالى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أصبح تفسير لهذا الموضوع، وأصح تفسير لهذا الموضوع، أن الأمر يتعلق بهداية الله سبحانه وتعالى، فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لذلك يسمي علماء التوحيد هذه الظاهرة التي تحير العقول هداية الله تعالى، ويسميها علماء الحياة الغريزية. هذه آلية معقدة توجد عند المخلوق دون تعلم، عمل ذكي على مراحل ومبرمج يفعله الحيوان بلا تعلم. الإنسان حينما يتعلم يتحرك وفق علمه، لكن الحيوان أحيانا يقوم بأعمال بالغة التعقيد من دون تعلم. هذه اصطلح على تسميتها بالغريزة. الغريزة عمل معقد جدا على مراحل مبرمج ولكن بلا تعلم. يعني مثلا الإنسان يولد ولد يتوه، كيف يستطيع الأب أن يعلمه كيف يمص ثدي أمه ليشرب من حليبها؟ هل هناك قوة في الأرض تستطيع أن تعلم الوليد لتوه؟ لو أن الأب قال له: يا بني لا بد من أن تشرب الحليب من ثدي أمك، ضع فمك على ثدي أمك وأحكم الإغلاق ثم اسحب الهواء، هل هناك في الأرض قوة تستطيع أن تعلم هذا الوليد؟ أبدا. قال علماء الطب: إن الطفل الذي يولد لتوه مركوز فيه منعكس اسمه منعكس المص دون تعلم، لمجرد أن يضع الوليد فمه على ثدي أمه يحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب.
4: سبحان الله،
5: هذا المنعكس الوحيد الذي خلق مع الإنسان، ولولاه لما كانت هذه الندوة.
4: إذن الهداية من الله سبحانه وتعالى. كما ذكرتم في نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن الحمام الزاجل البريد الجوي. إن هذا الطير الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما يسمى يقطع المسافات الكبيرة جدا ويهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع هذه السلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: سورة الواقعة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
7: إذا وقعت الواقعة.
8: When the event befalls.
7: ليس لوقعتها كاذبة.
8: And there can be no denial of its befalling.
7: خافضة الرافعة.
8: Bringing low some, exalting others.
7: إذا رجت الأرض رجا.
8: When the earth will be shaken with a terrible shake.
7: وبست الجبال بسا.
8: And the mountains will be powdered to dust.
7: فكانت هباء منبثا.
8: So that they will become floating dust particles.
7: وكنتم أزواجا ثلاثة.
8: And you all will be in three groups.
7: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
8: So those on the right hand, how fortunate will be those on the right hand.
7: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
8: And those on the left hand, how unfortunate will be those on the left hand.
7: والسابقون السابقون.
8: And those foremost in Islamic faith will be foremost in paradise.
7: أولئك المقربون.
8: These will be the nearest to Allah.
7: في جنات النعيم.
8: In the gardens of delight.
7: ثلة من الأولين.
8: A multitude of those will be from the first generations.
7: وقليل من الآخرين.
8: And a few of those will be from the latter generations.
7: على سرر موضونة.
8: They will be on thrones woven with gold and precious stones.
7: متكئين عليها متقابلين.
8: Reclining thereon face to face.
7: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
8: Immortal boys will go around them serving.
7: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
8: With cups and jugs and a glass of flowing wine.
7: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
8: Wherefrom they will get neither any aching of the head nor any intoxication.

0: Then moreover, verily, you the erring ones, the deniers of resurrection.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: You verily will eat of the trees of Zakkum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Then you will fill your bellies therewith.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: And drink boiling water on top of it.
1: فشاربون شرب الهيم.
0: And you will drink like thirsty camels.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: That will be their entertainment on the day of recompense.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: We created you, then why do you believe not?
1: أفرأيتم ما تمنون.
0: Then tell me about the human semen that you emit.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Is it you who create it, or are we the creator?
1: نحن

0: Is it you who made the tree thereof to grow, or are we the grower?
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: We have made it a reminder and an article of use for the travelers.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: Then glorify with praises the name of your Lord, the Most Great.
1: فلا أقسم بمواقع النجوم.
0: So I swear by the setting of the stars.
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
0: And verily that is indeed a great oath if you but know.
1: إنه لقرآن كريم.
0: That this is indeed an honorable recitation.
1: في كتاب مكنون.
0: In a book well guarded.
1: لا يمسه إلا المطهرون.
0: Which none can touch but the purified.
1: تنزيل من رب العالمين.
0: A revelation from the Lord of the mankind, the jinn, and all that exists.
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
0: Is it such a talk that you disbelievers deny?
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
0: And instead of thanking Allah for the provision He gives you, you deny Him by disbelief.
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم.
0: Then why do you not intervene when the soul of a dying person reaches the throat?
1: وأنتم حينئذ تنظرون.
0: And you at the moment are looking on.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
0: But we are nearer to him than you, but you see not.
1: فلولا إن كنتم غير مدينين.
0: Then why do you not, if you are exempt from the reckoning and recompense?
1: ترجعون

0: فينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الرحمن الرحيم. من توسل إليه بطاعته تفضل عليه بنعمته، إن أطاع أكرمه وفضله، وإن أضاع رحمه وأمهله، فإن تاب وأناب شكره، وإن عصى وأساء ستره. عزيز شهد بجلاله جميع أفعاله، ونطق بجماله جميع أفضاله، ودل على ثبوته بدائع آياته، وأخبر عن صفاته عجائب مخلوقاته. كريم من دعاه لباه، ومن توكل عليه كفاه، ومن انقطع إليه آواه، ومن رجع إليه رحمه وأدناه، ومن سأله أكرمه وأعطاه، ومن أعرض عنه ناداه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الدخان كلها وأول غافر إلى قوله وإليه المصير وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. إن الله وملائكته

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم، وكذلك نتابع التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة في حربها لأنها سحقت إيران في الأسبوع الأول. وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتي أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. من جانبه قال روتي إن ما فعله الرئيس ترامب بشأن إيران مهم جدا، لأنها كانت تصدر الإرهاب والفوضى، وكان من الممكن أن تشكل تهديدا للمنطقة والعالم، حيث كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وفي تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إنشاء خط الاتصال بين واشنطن وطهران المتفق عليه في مفاوضات سويسرا ضروري لمنع أي أطراف منفلتة من عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز. وبخصوص التطورات في لبنان، استمرت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لليوم الثاني ميدانيا. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذا وجد، نعود معك لما قاله وصرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل في لقائه بالأمين العام لحلف الأطلسي، والعلم طبعا ما يعنينا بشكل أساسي ما أشار له فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: نعم عبد القادر، طبعا اللقاء ما زال مستمرا. الرئيس ترامب قبل قليل أشاد بالمفاوضات مع إيران وقال إنها تسير على نحو جيد، بل وانتقد قرار مجلس الشيوخ أمس المتعلق بالحد من صلاحيات الحرب الذي يقوض جهود الرئيس ترامب لاستئناف أي عمليات عسكرية ضد إيران. والرئيس ترامب قال نحن في خضم هذه المحادثات الرائعة مع إيران، جاء هذا القرار من مجلس الشيوخ الأمريكي. طبعا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وكان قد أكد اليوم بأن المفتشين الدوليين سوف يدخلون إلى إيران، ويقصد بذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن مفتشين أمريكيين أيضا سوف ينضمون إلى مفتشي الوكالة الدولية. وطبعا هذا قيد التفاوض، ووفق البند الثامن في مذكرة التفاهم فإن إيران سوف لن تحصل على سلاح نووي ولن تطور سلاحا نوويا، وسوف تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وبالتالي هذه العملية تلقائيا وخلال مفاوضات 60 يوما سوف تخضع لآلية يتم تحديدها بالتنسيق بين الطرفين خلال هذه المفاوضات للتحقق من ذلك. لذلك يفهم تلقائيا من قبل الرئيس الأمريكي بأن المفتشين الدوليين هم الذين سوف يتحققون من هذه الأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. الرئيس ترامب قبل قليل أشاد بعدد السفن وبراميل النفط التي تعبر مضيق هرمز، قال أن 19 مليون برميل نفط عبرت المضيق خلال يوم أمس، وأشاد بهذا الرقم وأكد بأنه ينبغي أن ينعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة. طبعا بالنسبة للإدارة الأمريكية ماركو روبيو أيضا كانت له تصريحات، أكد بأنه ينبغي لإيران أن تؤدي التزاماتها خلال هذه المفاوضات، وإلا فإن لدى الرئيس ترامب خيارات عدة، وكان يشير إلى العقوبات والعمليات العسكرية بحسب ما أشار وزير الخارجية الأمريكي روبيو، الذي أكد بأن اللجان الفنية سوف تنعقد في 30 من الشهر الجاري، وسيكون من الوفد الأمريكي خبراء من وزارتي الخارجية ووزارة الطاقة وربما أيضا من وزارة الخزانة. والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني هما موضوع الجلسة، جلسة المفاوضات التقنية التي سوف تنعقد في 30 من الشهر الجاري.
0: شكرا لك وجد وقفي. عمر هواش من طهران، تحديدا ما الذي فهم من تصريحات الجانب الإيراني وتحديدا وزارة الخارجية بتجنب ما وصفتها بالتفسيرات التي تتعارض مع مضمون النص الصريح بحسب الخارجية الإيرانية لمذكرة التفاهم؟
2: نعم، تقول طهران ان هناك نص واضح وصريح، مذكرة التفاهم تم نشره من قبل الطرفين وتم التوقيع عليه وموجود لدى الوسطاء. لذلك تقول طهران ان ما يصدر عن المسؤولين الامريكيين خلال الساعات الماضية هي تصريحات تتناقض او تفسيرات تتناقض مع هذا النص الصريح. وتصف الخارجية الايرانية على لسان المتحدث اسمها اسماعيل بقائي بان هذه التصريحات الامريكية تتناقض مع ما جاء في المذكرة، وان هذه التصريحات ايضا تذكر الايرانيين بعدم التزام واشنطن بتعهداتها سابقا، وإشارة واضحة إلى المفاوضات السابقة بين الطرفين، وما تصف طهران دائما تنصل الأمريكيين من التزاماتهم. كذلك أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه التصريحات المتناقضة على واشنطن أن تتوقف عنها وأن تلتزم بمبدأ الخطوة مقابل الخطوة في إطار تنفيذ الطرفين لالتزاماتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أن طهران وقعت على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب من منطلق عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه التصريحات المتناقضة أيضا لن تقلل من هذه الشكوك لدى الإيرانيين بل إنها سوف تعززها، وهذا ما يدفع الإيرانيين وفق بقائي إلى التعامل في المرحلة المقبلة بحذر شديد مع الجانب الأمريكي نظرا لعدم الثقة به.
0: عمر، هذه التفسيرات او هذا الاعتراض الايراني فيما يتعلق بهذه التفسيرات يتعلق بملف معين ام بمجمل ما هو مطروح ومنصوص عليه في مذكرة التفاهم؟
2: نعم، في الحقيقة صدرت عدة تصريحات يمكن ان تجمل المواقف الايرانية خلال الساعات الماضية حيال عدد من الملفات، ابرزها كان هذا اليوم هو ما صرح به الإيرانيون حيال مسألة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، ردا على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، حيث قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، وهو من يقود فريق إيران التفاوض للخبراء في المرحلة المقبلة، بأن إيران وضمن مذكرة التفاهم لم تجري مفاوضات على مسألة التفتيش، وأن هذا الأمر محال إلى الاتفاق النهائي، بمعنى أن حديث الأمريكيين في هذه المرحلة هو يتناقض مع ما جاء في المذكرة. إضافة لذلك مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، تعرف عبد القادر أن هناك تصريحات صدرت عن الأمريكيين تقول بأن إيران مجبرة على شراء المنتجات الزراعية من الأمريكيين مقابل الإفراج عن الأموال المجمدة. هذا الأمر أيضا يرى فيه الإيرانيون متناقضا لما جاء في مذكرة التفاهم التي تنص بشكل واضح وصريح على أن لدى إيران البنك المركزي الإيراني تحديدا الحرية في اختيار المنتجات التي يريد شراءها واستعمال بها أمواله الإيرانية المجمدة. هذا الأمر رد عليه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بالقول أن إيران لها حرية التعامل والشراء للمنتجات، قال إن إيران ستركز في المرحلة المقبلة على شراء الأدوية والسلع الأساسية، ويمكنها أن تشتري المنتجات الأمريكية ولا يمكنها ذلك، إن ذلك يأتي وفق أسعار المنتجات إضافة إلى جودتها حسب تعبيره. لذلك هنا في إيران دفاع عن الموقف، موقف طهران حيال المذكرة، حيال ما تنتهجه طهران، حتى أن هذا الأمر مهم حقيقة عبد القادر بالنسبة للإيرانيين، كون هناك معارضة لا تزال موجودة في الشارع الإيراني في بعض التيارات السياسية لمذكرة التفاهم ومستقبل المفاوضات والاتفاق المحتمل. اليوم كذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف دافع عن هذه المذكرة بالقول إنها تمثل بيان هزيمة للأمريكيين وليس لإيران، وإنها تأتي انطلاقا مما وصفه ثبات وصمود الإيرانيين وليس فرض الهزيمة والإكراه والتهديد على طهران.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق ضرورة لإخراج البلاد من جو الحرب والعقوبات، والطرف الآخر يرى أن التفاوض مع واشنطن يعد تنازلا عن مكتسبات الحرب.
3: خطوة إلى الأمام اتخذتها إيران في مفاوضتها مع واشنطن، فبعد توقيع مذكرة تفاهم واجتماع سويسرا أصبح الطريق سالكا إلى مفاوضات قد تنهي الاشتباك الأمريكي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي. أما في طهران فهناك من تقبل هذه الخطوات على مضض، وهو الرافض لأي تقارب مع واشنطن، والموقف يبدو واضحا على صفحات صحيفة كيهان المحافظة. لكن الجو العام والصحف المقربة من الحكومة ترى أن الاتفاق مع واشنطن كفيل بإخراج طهران من دائرة الحرب والعقوبات.
4: لعل الناس يعتقدون هذه المرة أن واشنطن بعدما شاهدت القوة العسكرية الإيرانية وورقة مضيق هرمز قد تدفع إلى إبداء قدر من المرونة، وربما ينعكس هذا بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية.
3: أما حديث الشارع فيكاد يلخص على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف هنا يدافع عن الاتفاق وينتقد معارضه، أما هذا الحساب فيؤكد طاعة ولي الأمر فيما اتخذه من قرارات. لم يغب الساسة عن مشهد النقاش العام، تيار محافظ ويوصف في غالب الأوقات بالمتشدد لم يرى في الاتفاق مع واشنطن إلا تنازلا عن مكتسبات الحرب.
5: البند الثاني من مذكرة التفاهم يمنعنا من الانتقام لقادتنا، وهذا أسوأ بند بعد البند الأول.
3: وتيار آخر يرى في المفاوضات وسيلة لتحقيق امتيازات بعيدا عن صوت المدافع.
6: أفضل انتقام لقائدنا هو عدم تقديم تنازلات في مذكرة التفاهم وأن تغادر القوات الأمريكية المنطقة.
3: تنفس الشارع الإيراني الصعداء بعد توقف الحرب، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وإن بحذر في انتظار الأيام القادمة.
7: لا شيء محسوم حتى اللحظة، فأمام إيران أقل من 60 يوما لتحديد مصير علاقتها مع واشنطن، والتفاؤل لم يغادر عواصم القرار في واشنطن وطهران ومراكز القيادة في إسلام أباد والدوحة بأن ملامح اتفاق بدأت تلوح في الأفق. نور الدين دغير، الجزيرة، طهران.
0: أرحب بضيوفي في هذه الساعة هنا في الأستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومن مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس سيمور أو جاري، الدكتور جاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا، وكذلك ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الاكاديمي والخبير بسياسات الشرق الاوسط. اهلا بكم جميعا. ابدا معك دكتور محجوب الزويري، اشارات متفائله من الطرفين فيما يتعلق بما يجري حتى الان، ولكن المحاذير دائما الموجوده. الخارجيه الايرانيه تحذر ما تسميه تفسيرات خاطئه او تتعارض بالنص الدقيق مع ما تنص عليه او النص الاصلي لمذكره التفاهم، بينما يتحدث الأمريكي على أكثر من ملف سواء ما تعلق منها بالأموال المجمدة أو ما تعلق منها ببقية الملفات، مسألة التفتيش النووي إلى غير ذلك. وبالتالي كيف نفهم هذه المرحلة من تضارب الرؤى والتصريحات من الطرفين؟
8: عبد القادر، هناك ثلاث مستويات لتفسير ما يجري. أولا البعد، الفترة الزمنية الطويلة من العداء بين الطرفين والتي خلقت مجالا من الفجر.
9: Have your energy bills gone up? Aussie tourism is one of the three most stressful expenses, but there's a good chance you're missing out on hundreds of dollars in savings if you haven't switched providers in 6 to 12 months. That's because the difference between the cheapest and most expensive energy provider can be over $500+ for the year. Compare energy plans with Finder by clicking on the link below and start saving.
8: إلى مرحلة أهم وأكثر تعقيدا وأكثر شمولية وأكثر تفصيلا. لذلك المستوى الثالث هو الآن الذهاب لهذه المرحلة، يأتي الآن في ظل بدء تبلور رأي عام حول مذكرات التفاهم وطبيعة ما ستفرج عنه هذه. لذلك هناك رأي عام أمريكي الآن ينتقد الرئيس، يرى أنه أعطى كل شيء لإيران وبأنه سيواجه انتقادات كبيرة في الانتخابات المقبلة، وبأن الرئيس الأمريكي كل ما وعد به باتفاق أفضل من اتفاق باراك أوباما لن يحصل، وبالمقابل أيضا الإيراني هناك نفس الانتقادات أو النقاش الداخلي. هذه المستويات الثلاث تجعلنا نفهم لماذا تصدر التصريحات عن الرئيس الأمريكي أن هناك مفتشين سيذهبون لتفتيش المنشآت النووية وسيكونون أيضا منهم أمريكيين. الكل يعرف أنه في المذكرة الآن لا يوجد شيء عن التفتيش، والبرنامج النووي برمته هو لفترة 60 يوما سيناقش، وسيناقش بعد أن يتم حل القضايا البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، والتي هي يتحدث عنها في البند 13 والتي تتعلق بالبرنامج بالعقوبات العوائد المالية، موضوع لبنان أو وقف الحرب بشكل عام. بمعنى آخر هذه القضايا لم يتم تفكيكها، فكيف سيذهب الرئيس الأمريكي للمفتشين؟ ثم الوكالة الدولية حتى الآن غير منخرطة عبد القادر على الإطلاق، غير منخرطة. قيل أنه كان يجب أن يحضروا في سويسرا ولم يتم هناك حضور ويحتاجوا إلى التنسيق. البعد الثالث، الكل يعرف أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت إلى قصف كبير، خاصة نتانز وفردو وأصفهان وحتى بارشين والمفاعلات الأخرى القريبة من كرج. هذه المنشآت الآن الإيرانيون أقاموا عليها مزيدا من التعقيدات على الأرض، منها إغلاق أراضي، بعض الألغام إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، لا إيران مستعدة لقبول المفتشين، ولن يكون عملهم سهلا حتى لو ذهبوا اليوم إلى إيران. وبالتالي كل هذه التصريحات عبد القادر تأتي في إطار إعادة التموضع والتفكير في المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن يكون التوافق المقبل بحيث يكون أقل خسائر سياسية للأطراف.
0: أيضا في ظل هذه الحسابات أسأل ضيفي من مدينة كامبريدج، ضيفي الدكتور جاري، فيما يتعلق بآخر ما صرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل والحديث بأن المفاوضات تجري بشكل رائع كما قال. عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنها تسير بشكل رائع، ما الذي نفهمه؟
10: أعتقد أن الرئيس الاهتمام الأساسي للرئيس ترامب هو خفض أسعار الوقود، بالتالي يتمكن الجمهوريون من الحصول على فرصة أفضل في الاحتفاظ بالكونغرس في الانتخابات النصفية من أجل الحصول على أسعار وقود أقل. يجب أن يتم السماح بمرور الطاقة عبر المضيق بدون أي عوائق، بالتالي الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس سيحاولون تصوير المفاوضات على أنها تحدث تقدما إيجابيا، لكن كما قال الضيف السابق هنالك الكثير من القضايا المعقدة التي يجب أن يوجد حل لها خلال فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم، وهذا يتضمن القضية النووية وأيضا $300 مليار الخاصة بإعادة البناء أو صندوق إعادة البناء الخاص بإيران، ويتضمن أيضا التخفيف العقوبات الأمريكية. أعتقد أن من غير المحتمل أن كل هذه القضايا بإمكانها أن تحل خلال فترة 60 يوما، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في استمرار هذه العملية وتفادي العودة إلى الحرب، بالتالي فإن المفاوضون بالتالي قد يحرزون تقدما خلال فترة 60 يوما ويوافقوا على تمديد المدة النهائية لربما لفترات إضافية. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا.
0: دكتور حسن، ما زال الإيرانيون يصرون في ظل ما يصفونها من تجارب سابقة وعدم الثقة رغم هذه المؤشرات الإيجابية بمسألة تكريس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، لماذا؟
11: لأن السابقة كما تفضلت توحي بأن الولايات المتحدة قد تعود لنقض الاتفاق في أي لحظة، هم أساسا ذهبوا إلى سويسرا معنونين زيارتهم بأنها لتطبيق مذكرة التفاهم أو البنود الخمسة التي ذكرها الدكتور محجوب. هذه البنود كان يجب أن تطبق للانتقال للمرحلة الثانية، والولايات المتحدة وإسرائيل بتغولها في لبنان والقتل الذي مارسته ليومين بطريقة يعني ليست كالتي كانت قبل المذكرة، أظهرت أنها تريد التنصل من هذا الاتفاق. لذلك الإيرانيون ذهبوا لتطبيقه ثم الانتقال للمرحلة التالية، ويبدو أنهم وصلوا لما كانوا يريدون، بدأ التطبيق بالفعل. بناء على ذلك يأتي الرئيس الأمريكي ويقول أنه هذا البند يعني أنه إيران تشتري منا، هذا البند يعني أنه إيران المفتشين سيدخلون، يعني كل ما
0: أرادت. هذه هي التفسيرات المشار لها في الخارجية الإيرانية.
11: تقديري أنه هذا ما يقوله الإيرانيون، لكن بشكل عام المواثيق التي نشرت هي الأساس، وما نسمعه من إيران هو أنه أساسا لا يوجد أي إشارة لما يقوله الرئيس الأمريكي. تقديري أنه يريد بيع الاتفاق في الداخل على أنه اتفاق وفق الشروط الأمريكية، وهو ليس كذلك. يعني لا يمكن تغيير المواثيق التي نشرت، ولا يوجد خارج هذه كما يقول الإيرانيون أي شيء اتفق عليه، منها يعني تحرير الأموال المجمدة، منها إلغاء العقوبات، منها هرمز والتفاهم الإيراني العماني، منها يعني البرنامج الصاروخي والبرامج الدفاعية التي هي خارج إطار أي مفاوضات. أنا تقديري أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يقول بأننا لم نعطي إيران كل شيء،
0: طيب،
11: وأنها تعمل وفق رؤيتنا. قبل ساعات صرح بأن إيران تفعل ما أريده وهذا جيد، وإلا سنعود للحرب. بينما المواثيق التي نشرت منها مذكرة التفاهم ثم التفاهم الذي كان في بين إيران وعمان يقول غير ذلك، وهذا ما يصر عليه الإيرانيون.
0: فيما يتعلق بلجان التفتيش على سبيل العينة فقط لنفهم المقاربة الإيرانية، هل هي ترفض من حيث المبدأ هذه الآلية كما قالها الرئيس الأمريكي، مفتشين من الوكالة يعقوبهم مفتشون حتى أمريكيون، أم من حيث التوقيت بأننا إلى الآن لم ندخل في التفاوض؟ أين وجه الاعتراض الأساسي؟
11: ليس اعتراضا على المبدأ، ما هناك في المرحلة الثانية ستركز المفاوضات، وبدأت بالفعل بين لجان فنية حول البرنامج النووي من جهة، وإلغاء العقوبات الأولية والثانوية كلها من جهة أخرى، وهذه تعمل الآن. منها سيترتب على هذا بكل تأكيد شيئا من الرقابة، تغيير في المذكرة أيضا، يعني خفض نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب موجود في المذكرة، لأنه إيران لا تعترض مبدئيا، لكن طرحها الآن دون أن نصل إلى اتفاق يقول الإيرانيون غير واقعي وغير موجود. الذهاب باتجاهه يرمي إلى السياسة الداخلية الأمريكية كما يبدو. إذا وصل الطرفان إلى اتفاق سيكون عودة المفتشين إلى إيران جزءا منه، لكن حتى في تلك الحالة وكما في السابق الإيرانيون بكل الأحوال تقديري أنهم سيصرون أن المفتشين لا يكونوا أمريكيين وطبعا غير إسرائيليين، ربما تذهب أبعد إيران هذه المرة باستثناء المفتشين الأوروبيين أيضا باعتبارهم أطرافا غير موثوق بهم. سابقا منعت الأمريكيين من الدخول إلى إيران للتفتيش بذات يعني السردية، الآن تقديري أنها ستذهب بذات الاتجاه، لكن هذا كله متروك. يعني حتى الآن لا يوجد اتفاق، حتى نصل إلى اتفاق هذا كله متروك. طيب، جانبا، لذلك النقاش حوله تقديري أنه غير يعني لا يرتبط بالواقع الذي اتفق عليه.
0: طيب، نناقش الآن الدكتور محجوم ما يقوله الوسيط الباكستاني أن ما يجري النقاش حوله الآن هي الملفات الثلاثة، البرنامج النووي، الأموال المجمدة، وكذلك لبنان، في ظل ما يقوله الإيراني الالتزام مقابل الالتزام وما يطرحه الأمريكي، كيف تجد هذه المرحلة؟
8: المرحلة بالغة التعقيد، لأنه الجوهر البند رقم واحد إذا لم يحصل فيه تقدم بقية الملفات ستبقى جامدة. بعبارة أخرى، طبيعة الملفات عبد القادر مرتبطة ببعضها ولا يمكن التعامل معها بشكل مستقل. أعطيك مثالا على ذلك، إذا تم الحديث عن البرنامج النووي وتحدث الطرف الأمريكي مع الطرف الإيراني، سيقال للطرف الأمريكي ماذا حول العقوبات، ماذا حول الأموال المجمدة، إذا أتينا بالبند الآخر، وبالتالي يصعب التعامل مع ملف لوحده إذا لم تستجيب كل طرف لما يريد الطرف الثاني. لذلك الوسيط الباكستاني عندما يتحدث عن هذه القضايا الثلاث هو يعرف مدى أهمية كل ملف لكل طرف. مثلا بالنسبة لإيران ملف لبنان أولوية، لماذا؟ لأنه سيعيد دورها الإقليمي أو إعادة تعريف دورها الإقليمي وعدم تخليها عن حلفائها. في المقابل إيران الولايات المتحدة تريد أن تمارس سطوتها بأن تقول لازلنا اليد العليا لنا في البرنامج النووي، سنفرض وسنفرض وسنفرض. وهذا الأمر باعتقاد الوسيط الباكستاني يعرف مدى تعقيده. لذلك اللجان الفنية التي تم وضعها وهي 4 لجان أساسية محاولتها هي تفكيك هذه الملفات. يعني الملف الفريق الذي يعمل على الملف النووي المفترض أنه يأتي بخيارات ترضي الطرفين، يعني أجمع عليها الطرفان، ويذهب إلى اللجنة العليا في المشرفة على التفاوض ويقول هذا ما تم التوافق عليه، واللجنة المشرفة على العقوبات والقضايا الاقتصادية يأتي بكما يقال خطة بديلة أجمع عليها الطرفان، وهكذا يتم تفكيك الملفات. بغير ذلك لا يمكن تحقيق شيء في 60 يوما عمليا. ولذلك تصريحات الرئيس الأمريكي والوسيط الباكستاني أن العمل ماضي وأن اللجان تعمل بغض النظر عن هذه التصريحات، لأنه فعلا ما يجري عمليا هو العمل التقني، بمعنى آخر أن تصل إلى حلول مشتركة ترضي الطرفين.
0: عن واحد من هذه الملفات والملف النووي تحديدا أسأل ضيفي من مدينة كامبريدج الدكتور أجاري، ومن خلال خبرتك في إطار اختصاصك، أكثر من مرة صرح الرئيس الأمريكي بأنه ربما أهم منجز حتى الآن بأن إيران لن تصبح دولة ذات سلاح نووي كما قال. الآن ما يتم نقاشه أيضا مع مسألة محدد بأنه يحرص الرئيس الأمريكي على أن يحقق في أي اتفاق ما لم يتحقق كما يقول في الاتفاق العام 2015، وبالتالي ما المقاربة، ما المحددات بالنسبة للطرف الأمريكي وهو يطرح هذا الملف، الملف النووي في هذا التفاوض؟
10: أعتقد أن القضية التقنية الآن هي أكثر بساطة وأقل تعقيدا عما كانت عليه في عام 2015 بشكل أساسي، لأن إيران والبنى التحتية النووية الخاصة بها قد تم تدميرها بمعظمها في هجوم يونيو عام 2025. بالتالي هنالك فقط قضايا مهمة باقية، مسألة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا إيقاف البرنامج التخصيب الخاص بإيران، وأيضا آليات أو عناصر الرقابة من أجل التحقق منها. بالتالي مبدئيا هذه القضايا بإمكانها أن تحل بشكل سريع نوعا ما بين الخبراء الفنيين. مثلا الولايات المتحدة لديها مطالب لإيقاف التخصيب لمدة 20 عاما، وحسب التقارير الإعلامية فإن إيران قالت إنها ستقبل ب5 أو 10 سنوات. بالتالي هذه قضية ليست بالغة التعقيد، لكن أعتقد أن السؤال الأكبر هو حول الإرادة السياسية. هل إيران والولايات المتحدة راغبان ومستعدان للتوصل إلى اتفاق حول القضية النووية في سياق ربما المطالب الأكبر المتعلقة بالقضية النووية، ومن ضمنها تخفيف العقوبات، وأيضا 300 مليار دولار في المساعدة في إعادة البناء لإيران، وأيضا رغبة إيران في السماح بالمرور الحر عبر مضيق هرمز. بالتالي حسب رأيي فإن قضية إيران هي ربما القضية النووية هي الأقل تعقيدا في هذا السياق. القضايا الأخرى هي أكثر صعوبة للولايات المتحدة ولإيران لكي تجد حلولا فيها.
0: دكتور حسن، دعني أسألك عن الفريق في إيران الذي يقول لما نذهب لهذه المفاوضات ونذهب ما حققناه من مكاسب بشكل أو بآخر في هذه الحرب، تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي، بينما كان مطروحا من نقاش وتفاوض فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، سواء مستوى التخصيب المخزون إلى ذلك أو بشكل عام البرنامج النووي الإيراني وبعد وقف إطلاق النار وهذه المرحلة من المفاوضات. ما حسابات المفاوض الإيراني بين ما كان يمكن تحقيقه أو تقديمه قبل هذه الحرب وهذه النتيجة الآن؟
11: طبعا لاحظ أنه في النقاشات في إيران هناك الكثير من النقاط التي تثار. أولا هي القضية أساسها مرتبط بالثقة، أن الولايات المتحدة لا ثقة بها وستقلب الطاولة متى حققت ما تريد. يذهب هؤلاء إلى حد القول بأنه حتى الإعلان أو إرشاد الأطراف المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم فسيؤدي إلى قصفه. لا يوجد أي ثقة بالولايات المتحدة، وهؤلاء يركزون بشكل محدد على عنصر الثقة. بالإضافة إلى ذلك، أنه إذا وصلنا إلى اتفاق، ما الضامن أن الولايات المتحدة بعد اقتطاعها ما تريد أن تذهب باتجاه، أن لا تذهب باتجاه مختلف، توقف إلغاء العقوبات وغير ذلك بحجج سابقا ساقتها الإدارة السابقة، أيضا قالت بأنه هذه عقوبات مرتبطة بالكونغرس ولا نستطيع فعل الكثير، ثم لا يوجد إلزام للولايات المتحدة. البعض منهم يذهب إلى أبعد من ذلك حول أساسا لماذا نفاوض حول النووي، هذا حق إيراني. والبعض منهم يدفع باتجاه التسلح، يعني في النقاشات تذهب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لكن المقاربة الرسمية هي إبداء الشفافية والحد من مستوى التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، الأطروحة التي كانت قد أعطيت أو طرحت أمام الأمريكيين قبل الحرب وتكلم عنها وزير الخارجية العماني، نقلص مستوى التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، نأتي برغبة دولية على المنشآت النووية لتطمين المجتمع الدولي بأن برنامجنا لن يذهب باتجاه التسلح، أمام ذلك تلغى العقوبات. كان الكلام عن العقوبات النفطية والطاقة، العقوبات المرتبطة بالقضية النووية، اليوم الكلام عن كل العقوبات. لذلك هذا هو وجه المفارقة في الموقع الرسمي، وهذا ما أتى في مذكرة التفاهم، أن كل العقوبات يجب أن تلقى، الأولية والثانوية أمام الوصول لاتفاق.
0: دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. وكذلك ضيفي مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور، منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سابقا. وكذلك لضيفي هنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط.
12: شكرا.
0: يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وخلصت إلى التقرير أو خلصت بالتقرير التالي.
13: منذ إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بدأ مضيق هرمز يستعيد أنفاسه تدريجيا. بحسب تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة اعتمادا على بيانات منصة كابلر، عبرت المضيق منذ 15 من يونيو وحتى 23 من الشهر نفسه 200 سفينة. 113 غادرت المضيق و87 سفينة دخلت. أظهر التحليل أن يوم 22 من يونيو سجل عبور 38 سفينة، وهو أعلى معدل يومي لحركة السفن في المضيق منذ بداية مارس الماضي. أما على مستوى النفط فقد بلغ حجم الشحنات التي غادرت المضيق منذ توقيع مذكرة التفاهم قرابة 64 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية، فإنها تقدم مؤشرا واضحا على بداية عودة تدريجية لحركة الملاحة. فمتوسط عبور النفط منذ توقيع المذكرة وصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، مقارنة بنحو 2 مليون برميل يوميا فقط قبل ذلك. لكن عودة الحركة لا تعني عودة المسارات البحرية إلى طبيعتها بالكامل، فمن بين إجمالي السفن التي عبرت المضيق خلال هذه المدة لم تعبر سوى 11 سفينة فقط من الممر الدولي، مقابل 66 سفينة عبرت من الممر الإيراني و108 سفن عبرت من مسارات غير محددة. ومنذ 20 من يونيو برز تطور جديد في حركة العبور، سلكت 15 سفينة مسارا مختلفا وهو الممر الجنوبي المحاذي للمياه الإقليمية العمانية. جاء ذلك عقب بيان صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك بتوجيه من القيادة المركزية الأمريكية نصح السفن بعبور المضيق عبر المسار الجنوبي، مؤكدا أنه الممر الآمن والخالي من الألغام. وبين انتعاش الحركة وتغيير المسارات يبدو مضيق هرمز في مرحلة انتقالية دقيقة، ملاحة تعود تدريجيا وثقة لم تكتمل بعد وممرات تتبدل داخل مضيق لا يتجاوز عرضه 55 كيلومترا.
0: اتفقت الأطراف المشاركة في مفاوضات سويسرا على آليات وأنشأت لجنة عليا للإشراف السياسي عليها وفرق عمل فنية. كما حظي الوضع في لبنان وفي مضيق هرمز باهتمام خاص منذ البداية خوفا من أن تتسبب أي حوادث فيهما على سير المفاوضات.
12: تفرض القضايا الشائكة والمتشعبة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا تحديات كبيرة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين والوسطين الباكستاني والقطري. ظهر السعي لمواجهة هذه التحديات أثناء صياغة مذكرة التفاهم بتحديد إطار زمني من 60 يوما لهذه المفاوضات التي يفترض أن تحسم في ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقاء مضيق هرمز مفتوح والعقوبات وأموال إيران المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يضع هذا الإطار الزمني المفاوضين أمام مسؤولياتهم ويفرض عليهم تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، لكن الإطار الزمني لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف. لذلك عملت كل الأطراف في البداية على وضع آليات تسهل المفاوضات وتحميها، فقد قررت إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، وأنشأت أيضا مجموعات عمل تهتم بثلاثة ملفات أساسية: النووي والعقوبات وتسوية النزاعات. إذن وضعت آليات سير المفاوضات لخلق بيئة عمل تسمح بمعالجة قضايا تقنية معقدة، لكن بيئة التفاوض ليست معزولة تماما ويمكن أن تتأثر بأحداث أو تصرفات أو مواقف خلال 60 يوما، وهي مدة زمنية ليست بالقصيرة. وهذا ما لم يغب عن الوسطاء. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ذكر بأن هناك أطرافا تريد تخريب المفاوضات وبأن هناك ظروفا ومؤثرات خارجية كثيرة على بيئة المفاوضات، وأوضح أن قطر وشريكتها في الوساطة باكستان اجتهدتا قدر الإمكان لوضع إطار لحماية العملية التفاوضية وتجنب أي تصعيد ومعالجة أي حدث قبل وقوعه. لتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان بمساندة الوسيطين الباكستاني والقطري بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع أي تصعيد جديد في لبنان. يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى تخوفات من سعي إسرائيل عبر التصعيد في جنوب لبنان إلى تخريب المفاوضات، فهي لم تخفي عدم رضاها بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبالتأكيد لن ترضى بنجاح مفاوضات سويسرا وتحول المذكرة إلى اتفاق نهائي. يبقى الوضع في مضيق هرمز من التحديات أيضا، فأي حوادث أو سوء تقدير في هذا المضيق الحيوي قد تدفع ثمنه المفاوضات في سويسرا. ولتفادي هذا السيناريو اتفقت الأطراف على إنشاء خط اتصال مباشر أو خط ساخن لضمان العبور الآمن للسفن. وقال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه يمكن للسفن الاتصال بهذا المركز في حال نشوء أي لبس أو مشكلة، وإن الخط الساخن سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلامة وانسيابية حركة الملاحة.
0: هذا الوضع في لبنان. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خير. نبدأ معك تامر، طبعا في ظل الحديث أيضا عن اليوم الثاني من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ولكن أيضا هناك تطور ميداني بما يتعلق بما جرى في كفر رمان وتعليق حزب الله على هذا الاستهداف في كفر رمان.
14: بالفعل عبد القادر، حزب الله تحدث قبل قليل في بيان وأشار إلى هذه الحادثة التي أدت وفقا للدفاع المدني إلى استشهاد مدنيين اثنين في كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وقال بأن هذا الاستهداف يشكل خرقا فاضحا واستهدافا مباشرا للهدنة التي يلتزم بها حتى الآن. هو يقول نحن نلتزم بهذه الهدنة حتى الآن، لكن على إسرائيل أن توقف تلك الخروقات والاعتداءات، لا سيما أن مثل هذا المشهد يتكرر للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، وهو يتحدث عن حادثة مماثلة حدثت يوم أمس في بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية أيضا. هذا القضاء له خصوصية معينة، لا سيما أنه ظل يشهد اشتباكات متواصلة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله على مدى الأيام الماضية التي سبقت تجديد الهدنة والتزام إسرائيل بها. لكن حزب الله يحذر ويتوعد أيضا في ذات السياق، وهو يذهب للتأشير على ما يعرف إسرائيليا بحرية الحركة داخل الجنوب اللبناني، وقد رفضها بشكل متواصل، وجاء الرفض على لسان الأمين العام لحزب الله خلال اليومين الماضيين نعيم قاسم، الذي قال بأننا لن نوافق على حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسنرد على هذه الانتهاكات والخروقات بالقوة المناسبة. هذا الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من المدنيين هو ذاته الذي جرى أول من أمس في النبطية الفوقة، وهو يستهدف العائدين من المدنيين باتجاه القرى والبلدات القريبة من مواقع تجمع القوات الإسرائيلية. هؤلاء يأتون للاطمئنان على أراضيهم ممتلكاتهم، ويقابلون بالقوة المفرطة من قبل الجانب الإسرائيلي. على وقع كل هذا التطور الميداني أيضا يتواصل التطور السياسي والمسار الدبلوماسي في الولايات المتحدة. هو يستمر لليوم الثاني على التوالي بمساريه السياسي والعسكري حتى هذه اللحظة. لليوم الثاني لا معلومات ترشح من داخل هذه الاجتماعات في الولايات المتحدة، لكن رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدث اليوم عن هذا المسار، وقال بأن المسار في الولايات المتحدة هو منفصل بالكامل عن مسار سويسرا، وواضح بأن السلطة السياسية في لبنان سواء الرئاسة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة يحاولان الإصرار على أن هذا المسار منفصل، وبأن لبنان يفاوض عن نفسه، وبأن لبنان يرفض ما يسميه رئيس الجمهورية بالوصيات الخارجية. لكن نهاية عبد القادر، المؤمل من هذا الاجتماع لبنانيا ورسميا على الأقل هو انسحاب القوات الإسرائيلية أو جدولة انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: شكرا لك تامر. محمد خيري، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي خاصة مع ما يصفه حزب الله بأنها خرق لوقف إطلاق النار، تحديدا ما جرى في كفر رمان؟
15: الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا أشار فيه إلى أنه استهدف شخصين بعد رصدهما بمركبة وهما يقتربان مما يسمى بالحزام الأمني الإسرائيلي، وقال إنهما كان يشكلان خطرا على القوات الإسرائيلية مما استدعى سلاح الجو الإسرائيلي، بالتالي شنغار لاستهدافهما. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا في ذات البيان إنه لن يسمح بما يسميه أي محاولة للمساس بالمواطنين الإسرائيليين، هو يقصد شمال إسرائيل هذه البلدات الإسرائيلية، من خلال استهداف بإطلاق الصواريخ والمسيرات ومحاولات التسلل، أو كذلك القوات الإسرائيلية المتمركزة والمنتشرة في الجنوب اللبناني. يأتي هذا بعد ما قالت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن توجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي تقتضي بإزالة أي تهديد قد يقترب من القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. هذا البيان الثاني ربما أو الثالث الذي يصدره الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار عن حوادث متشابهة، وهو يذكر هنا بشكل دائم بأن كل من يستهدفهم كانوا يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية. في على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب مما يسميه بمنطقة الحزام الأمني الإسرائيلي ما دامت المصالح الإسرائيلية تفرض ذلك ووجود التحديات في تلك المنطقة. ربما هذه المرة الثالثة التي يكرر فيها نتنياهو الخطاب نفسه خلال

0: اللبناني هي في كيفية الانسحاب ومواقع الانسحاب، وإسرائيل لا تزال تؤكد بأن الانسحاب من الأراضي اللبنانية سيكون من بعض المواقع وبشكل جزئي وليس بشكل كلي. والآن هناك مداولات مع الجانب اللبناني حول كيفية وماهية هذا الانسحاب، علما أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية القول بأن جولة المفاوضات لم تتسم بالإيجابية أبدا، وبأن خلافات كثيرة تدور بين الجانب الإسرائيلي و الجانب اللبناني، بخاصة حول الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة استحداث هذه المفاوضات مرة أخرى أو دعوة الفريقين مرة أخرى للتفاوض، وكأنها مفاوضات جديدة من أجل محاولة جمع وجهات النظر أو تقريب وجهات النظر بين الجانبين، خاصة في ظل مثل هذه الأحداث، علما أن إسرائيل لا تزال تقول بأنها لن تفاوض على قضية الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ما دامت هناك مصلحة أمنية إسرائيلية، وهي تأكد بأن هذا الانتشار يشمل لبنان وكذلك قطاع غزة وسوريا وغيرها من المواقع.
1: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله.